0: في منطقة تتغير كل يوم، تتقاطع المصالح وترسم القرارات. نفتح الملفات، نحلل بعمق، وننقل الصورة كما هي لا كما تروى. من بيروت يضعك في قلب الحدث، لأن الفهم يبدأ من هنا.
1: من بيروت مع خلدون زين الدين، كل سبت ابتداء من الثانية زوالا على ميديا، والواحدة والنصف زوالا على ميديا تي في مغرب. السهرة العربية.

الحب فين مشيتي وفين غبتي علينا علينا خايف لا تكون نسيتينا وهجرتينا وحلف

قلبي خفق وخبرني هدوة وقال سمعني رانا يا كنحس بكيا قبل ما تشوفك عيني قلبي خفق وخبرني هدوة وقال سمعني رانا يا كنحس بكيا.

0: شفقة فيها لا تقول لي احتك الماء انا انا ضد الحكمة وراضي بالقسمة ومكتاب في الحب عليا واللي عشق الجمل والبسمة والدلل واللي عشق الجمل والبسمة والدلل واللي عشق الجمل والبسمة والدلل إلى مات يموت حلال شهيد شهيد شهيد ونعم نعم تضحية.
1: السهرة العربية.

الحب الحب يكثر وما يفيد ما يفيد معاه صبر وهديك هي اللي صعبة وهديك هي اللي صعبة والولد صعب

الله غالب أنا عيد الله الله غالب أنا عيد الله الله غالب أنا عيد.

ميديا على إيقاع كأس العالم، المباريات، التحليلات والأجواء الحماسية بين الانتصار والهزيمة، نعيش معكم نبض الملاعب. بوديوم، طيلة منافسات كأس العالم ابتداء من 9 صباحا على ميديا وميديان تي في.

0: لأن بعض الأماكن تروى ولا تكتشف فقط. كارت بوستال، رحلة عبر مدن المغرب، نقترب من التفاصيل التي لا تظهر في الخرائط، نكتشف وجها آخر للأماكن فتتحول المدن إلى حكايات. كارت بوستال مع أسماء بشري كل سبت وأحد من الثانية والنصف بعد الزوال على ميديا.
1: السماع الصوفي أحمد الخليع.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها المستمعون الأفاضل في كل مكان، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بحضراتكم ومرحبا في هذه الحلقة الجديدة الأخرى من حلقات برنامجكم السماع الصوفي، حلقة ضمن سلسلة الحلقات التي نقدمها لكم بمناسبة حلول ذكرى مرور 15 قرنا على مولد النبي الأعظم والرسول الأكرم سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، آية الله الكبرى ورحمته العظمى، وآية الله التي أنوارها تجلو ظلام الشرك أي جلاء، والشمس التي لا تخفى مزية فضلها إلا على ذي المقلة العمياء صلى الله عليه وآله وسلم.

مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مورد الحقائق الأزلية ومصدرها، بمعنى أن ذاته الشريفة محل لورود الحقائق عليها من الحق، ومحل لصدورها عنها إلى الخلق، وجامع جوامع مفرداتها ومنبرها وخطيبها وسيد ساداتها، وهو صلى الله عليه وآله وسلم بيت الله المعمور بما أورده عليه فوعاه مما لا يطيقه غيره ولم ينزله على أحد قبله. وإذا فهمت هذا علمت أن قول حجة الإسلام الغزالي قدس الله سره ليس في الإمكان أبدع مما كان كلام في ذروة سنام التحقيق عند أهل التدقيق، فإنه لو كان لكان أفضل من خير خلق الله، ولا سبيل إلى ذلك، إذ لا يتصور مخلوق أبدع من المظهر التام العلي الأعلى الجامع للكمال الأسنى صلى الله عليه وآله وسلم.

والكون لم تعلق به، بعد أيدي الخلق والإنشاء، يا مظهر الحق الجلي ومطلع النور السني الساطع الأضواء، يا ملجأ الخلق المشفع فيهم، يا رحمة الأموات والأحياء، يا آسي المرضى ومنتجع الرضا ومواسي الأيتام والضعفاء، أشكو إليك وأنت خير مؤمل، داء الذنوب وفي يديك دوائي، إني مددت يدي إليك تضرعا، حاشا وكلا أن يخيب رجائي، إن كنت لم أخلص إليك فإنما خلصت إليك محبتي وندائي. الأديب أبو عبد الله بن زمرك الغرناطي، تلميذ العارف لسان الدين بن الخطيب، قال هذه القصيدة في عيد مولد مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قصر الحمراء بغرناطة سنة 67 للهجرة، رحمه الله.

انتشقت أرواح أهل الفلاح عبير جود رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الواقي، وعلقت قلوب المحبين على اجتلاء أقمار صفاته، وتنزهت أعيان المقربين في حدائق آياته، فهو الذي أشهده الله السر المصون، وأطلعه على الغيب المكنون، وهدى بمنتهج نبوته السبيل، وأقام بتحفة رسالته الدليل، وأطلع شمس صفاته في سماء الوجود، وأمطر بوفاء مقدمه السعيد سحائب الرحمة والجود، وأبدى بدائع الآيات في منازل أخبية الغيوب بهذا المولود، فتتابعت المنن بطالع سعد السعود صلى الله عليه وآله وسلم. أرى كل مدح في النبي مقصرا، وإن بالغ المثني عليه وأكثر، إذا الله أثنى بالذي هو أهله عليه فما مقدار ما يمدح الورى. طابت ليلتكم ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: ميديا صباح الأخبار عثمان الطاهري.
1: صباح الخير مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في عدد جديد من صباح الأخبار عبر ميديا. فترة إخبارية جديدة بمحطاتها وفقراتها المتنوعة، إنتاجات مختلفة مميزة نقدمها لكم منها ما يوقع من قسم تحريرنا وشبكة مراسلنا حول العالم. أنتم على موعد مستمعين الكرام مع قصة اليوم، كما عودناكم ميديا روبورتاج يأتيكم من كل بلد في كل صباح الأخبار، واليوم يأتينا من بيروت في لبنان، توقيعة تقدم لنا توقيع خاص. مواعيد إخبارية موجزة ومفصلة تتعرفون من خلالها على أبرز الأحداث المغربية والدولية، بالإضافة إلى باقة مختارة من الفواصل الموسيقية. يرافقني في إخراج كل فقرة صباح الأخبار عبد الرحيم الودرسي. قبل موجز الخامسة نتوقف وإياكم عند طقس الفلاح مع مولاي هاشم العلوي.
2: سعد الله صباحكم أخواتي إخواني. في الطقس هذا النهار إن شاء الله الحال غادي يكون مغيم شوية ولا غالب فيه الصفة مع الشمس. في شرق الخط نادور عارفود، وفي شمال الخط الدار البيضاء تازة، بحال حتى في السواحل ما بين أكادير والعيون والمناطق القراب لهم. أما في النواحي الباقية الحال صافي ومشمش، الريح غادي يصوت غربي في جل المناطق ما عدا في تافيلات والمنطقة الشرقية، وكذلك في السواحل الصحراوية فاش غادي يصوت شرقي والقوة ديالو مجهدة شوية في سوس درعا تافيلات والمنطقة الشرقية، وبالخصوص في الساقية الحمراء. الرطوبة في الجو متوسطة ما بين 50-75% في غالب المناطق، ما عدا في الأطلس المتوسط تادلا درعا وتافيلات فاش غادي تبقى قل من 45%. الحرارة وسط النهار غادي تعتدل شوية على الأيام القليلة الفايتة، ما بين 25-30 درجة في السوس، ما بين 26-30 درجة في اللوكوس دكالا وناحية عبدة، ما بين 26-40 درجة في واد الذهب، 27-28 درجة في الريف، 30 درجة في الشاوية، ما بين 30-33 درجة في الحوز والساقية الحمراء، ما بين 30-34 درجة في المنطقة الشرقية، 31-32 درجة في الغرب وناحية سايس، ما بين 31-36 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 34-36 درجة في تادلا، ما بين 38-42 درجة في ناحية تافيلات، وما بين 39-43 درجة في ناحية درعا. وفي هذا الطقس الجو رجع مناسب بزاف لمرض الشهيبة في زراعة البحيرة المازوزية، بحال بخصوص الدلاح والبطيخ ديال هاد الخد الموسم، وإلا تسلط عليهم وما قاومناش بالوسائل اللازمة بحال السقا المنظم والأدوية الخاصة والمرخصة ضدو، غادي يمكن يضعف الزراعة وينقص لها من المردودية ديالها، وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: باستوديوهاتنا الساعة تشير إلى الخامسة موجز الأنباء. أهلا بكم. مستهل الموجز بأخبار الشرق الأوسط، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران طلبت من الولايات المتحدة مواصلة المحادثات، مؤكدا أن واشنطن وافقت على ذلك لكنها أوضحت أن وقف إطلاق النار قد انتهى. في المقابل أكد كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر تمسك بلاده بعدم الاستسلام، بينما دعا رئيس الوزراء الباكستاني الذي قادت بلاده جهود الوساطة بين الطرفين، دعا طهران إلى الحفاظ على مكتسبات السلام التي تحققت خلال الأسابيع الماضية. في سياق وصل وفد قطري إلى إيران أمس وسط توترات متصاعدة بشأن مضيق هرمز، بعد اتهامات قطرية لطهران باستهداف ناقلة تابعة لها وتبادل الضربات بين الولايات المتحدة وإيران. يأتي هذا في وقت من المقرر أن يتوجه فيه وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي اليوم إلى عمان لإجراء محادثات تتعلق بمضيق هرمز بحسب وسائل إعلام رسمية. في لبنان قتل شخص وأصيب آخر بجروح خطيرة في غارتين نفذتهما طائرات مسيرة إسرائيلية استهدفت جنوب البلاد. إلى ذلك قال الجيش الإسرائيلي إنه شن ضربة جوية استهدفت عنصرا من حزب الله كان يعمل قرب مدخل منشأة تحت الأرض للحزب في علي الطاهر، وقام بتحييد مشتبه به يتنقل على متن سيارة كان يشكل تهديدا للجنود الإسرائيليين بحسب تعبيره. تطورات ميدانية توقع مع استعدادات لجولة التفاوض المقبلة المقرر عقدها في روما في 15 و16 من الشهر الجاري بطلب من واشنطن التي استضافت الجولات الخمسة الأولى، في حين لم تؤكد لبنان مشاركتها رسميا في هذه المحادثات. أعلنت وزارة الداخلية السورية أن عملية دهم متزامنة نفذت بعد متابعة استخباراتية دقيقة أفضت إلى الإطاحة بكامل أفراد الخلية التي قالت إنها مسؤولة عن تفجيرات 7 يوليوز في دمشق خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. أعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي أنه لم تعد هناك أي مصفات نفط روسية خارج نطاق الأسلحة الأوكرانية بعد سلسلة هجمات بعيدة المدى استهدفت منشآت تدعم العملية العسكرية الروسية. تشتد موجة الحر الثالثة التي تضرب فرنسا في شهرين مع إعلان حالة التأهب القصوى في 9 مقاطعات في غرب البلاد اليوم، على أن يرتفع هذا العدد إلى أكثر من 20 مقاطعة، فيما تشتد الحرائق في أنحاء البلاد. وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية أن 24 مقاطعة في شمال غرب فرنسا سيعلن فيها اليوم مستوى التأهب الأحمر بسبب الحر الشديد، فيما ستعلن في 56 مقاطعة أخرى حالة التأهب البرتقالية. أعلنت الجزائر ومالي بشكل منفصل إعادة فتح المجالين الجويين أمام طائرات البلدين في مؤشر إلى انحسار الأزمة بعد أكثر من عام على التوتر الذي أعقب إسقاط مسيرة للجيش المالي أواخر مارس 2025. في المغرب أطلقت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أمس بالرباط دراسة الحصيلة المرحلية لتسريع تنزيل استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030. وتعكس هذه الدراسة التي أطلقت خلال اجتماع ترأسه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري إرادة الوزارة لتعزيز مقاربتها التشاورية والتحسين المستمر من أجل توطيد المكتسبات وتحديد روافع التسريع وملائمة العمل العمومي لتنمية القطاع الفلاحي. نقطة نهاية الموجز ستكون بالرياضة، تمكن المنتخب الإسباني من العبور إلى الدور نصف النهائي عقب فوزه بهدفين لواحد على بلجيكا في دور الربع النهائي.

0: من المونديال في المباراة التي جمعت بينهما في لوس أنجلوس. هذا ودرب منتخب لاروخا موعدا ناريا مع المنتخب الفرنسي الثلاثاء القادم تمام 8 مساء بتوقيت المغربي لحساب الدور ربع النهائي. وجه هو اليوم منتخب النرويج إنجلترا تمام 10 مساء بتوقيت المغربي في ميامي بحثا منهما عن بطاقة العبور إلى النصف النهائي الآخر. نهاية هذا الموجز فاصل نواصل بعده معكم مستمعينا الكرام.
1: في منطقة تتغير كل يوم، تتقاطع المصالح وترسم القرارات. نفتح الملفات، نحلل بعمق، وننقل الصورة كما هي، لا كما تروى. من بيروت يضعك في قلب الحدث، لأن الفهم يبدأ من هنا.
2: من بيروت مع خلدون زين الدين كل سبت ابتداء من 2 زوالا على ميديا، والواحدة والنصف زوالا على ميديا تي في مغرب. ميديا صباح الأخبار، عثمان الطاهري.
0: على بركة الله ننطلق وإياكم مستمعينا الكرام في هذه الرحلة الإخبارية في يومه السبت، ننطلق فيها بقصة اليوم. في صيف العام 98 900 وألف، وأمام أنظار مئات الملايين من عشاق كرة القدم حول العالم، دوى اسم مغربي في أكبر عرس كروي نهائي كأس العالم بفرنسا بين منتخب البلد المضيف ونظيره البرازيلي. لم يكن صاحب هذا الاسم لاعب يهز شباكة ولا مدربا يواجه دكة الفرق الأخرى، بل حكما فرض حضوره بكفاءته ونزاهته. إنه سعيد بالقولة ابن مدينة تيفلت الذي دخل التاريخ كأول حكم عربي وإفريقي يقود نهائي كأس العالم. رحلة استثنائية حمل فيها السفيرة المغربية إلى أعلى منصة كروية وترك اسمه محفورا في ذاكرة اللعبة. في فقرة القصة نستعيد اليوم مسار هذا الرجل الذي كتب صفحة مضيئة في تاريخ كرة القدم العالمية والمغربية، رفقة الزميل أمين عزيمياني.
3: بملامح صارمة لكن هادئة، كان الحكم الراحل سعيد بالقولة نموذجاً للأشخاص الذين جعلوا لأنفسهم اسماً من ذهب، لا لكونه سجل أهدافاً إعجازية أو حقق ألقاباً كباقي اللاعبين، بل لأنه أدار اللعبة بحكمة وقوة شخصية مانحاً الصافرة الإفريقية والعربية هيبتها العالمية، وظل اسمه مرادفاً للتميز والنزاهة. ولد سعيد بالقولة في مدينة تيفلت عام 56 900 وألف، ورغم أن الرجل اختار سلك الوظيفة العمومية ليعمل إطاراً في إدارة الجمارك المغربية، إلا أن شغفه بالتحكيم كان أقوى ليدخل هذا العالم عام 83 900 وألف في مدرسة تأهيل الحكام، إلى أن حظي بفرصة دخول التحكيم في الدوري المغربي ليتدرج بالقولة في سلك التحكيم محلياً وقارياً، إذ حصل على الشارة الدولية عام 93 900 وألف. وبفضل شخصيته القوية، هدوئه الرصين، وقدرته العالية على إدارة المباريات المشحونة، سرعان ما أصبح الرجل الخيار الأول للاتحاد الإفريقي لكرة القدم في المباريات الكبرى، ليقود نهائي كأس الأمم الإفريقية عام 98 900 وألف في بوركينا فاسو بين مصر وجنوب إفريقيا بنجاح باهر. جاءت نقطة التحول التاريخية في مسيرة بالقولة وفي تاريخ التحكيم العربي والإفريقي خلال مونديال فرنسا 98 900 وألف، بعد أدائه المتميز في مباريات دور المجموعات. وضعت اللجنة التحكيمية للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا ثقتها الكاملة في الحكم المغربي لإدارة المباراة النهائية، ليصبح سعيد بالقولة أول حكم عربي وإفريقي يقود نهائي كأس العالم عبر التاريخ، وهو الإنجاز الذي لم يتكرر حتى يومنا هذا في مباراة نهائية للمونديال. في 12 من يوليوز عام 98 900 وألف، وأمام أكثر من 80 ألف متفرج في ملعب ستاد دو فرانس.

0: ملايين خلف الشاشات أدار بالقول القمة المنتظرة بين فرنسا المستضيفة بقيادة ديدي ديشان والبرازيل بقيادة رونالدو. تميز أداؤه بالصرامة واللياقة البدنية العالية، ولم يتردد في طرد النجم الفرنسي مارسيل ديسييه بعد نيله الإنذار الثاني في قرار أكد نزاهته العالية، لينال بالقول إشادة عالمية من وسائل الإعلام وخبراء اللعبة، واعتبرت صافرته فخراً للقارة السمراء. ولاحقاً وشحه العاهل المغربي الملك الراحل الحسن الثاني بوسام من درجة ضابط تقديراً لرفعه راية المغرب عالمياً، كما تمت الاستعانة به لإدارة مباريات حاسمة في الدوري الياباني والخليجي نظراً لسمعته الدولية. لم يمهل القدر هذا الهرم الرياضي طويلاً ليقدم المزيد من خبراته للأجيال الصاعدة، ففي 15 من يونيو من العام 2002 غيب الموت سعيد بالقولة بعد صراع مرير مع مرض السرطان عن عمر يناهز 45 عاماً فقط، ونعته الفيفا والكاف كواحد من أفضل حكام القرن العشرين، تاركاً وراءه إرثاً تحكيمياً ملهماً لشباب الحكام في إفريقيا والعالم العربي.
1: رحم الله الحكم المغربي سعيد بالقولة. مستمعينا الكرام، مستمرون وإياكم في صباح الأخبار إلى ميديا روبورتاج يوقع لكم من بيروت. عادت التوترات الأمريكية الإيرانية لترفع منسوب القلق في لبنان، وعاد معها السؤال الذي يلاحق اللبنانيين مع كل تصعيد إقليمي: هل يجد لبنان نفسه مجددا في أتون حرب ثالثة بعد انخراط حزب الله في إسناد حركة حماس ثم إسناد إيران؟ حول هذا السؤال تتمحور فقرة ميديا روبورتاج مع مراسلنا في بيروت خلدون زين الدين.
2: مشروعنا هو أن يكون لبنان ليس جمهورية إسلامية واحدة، وإنما جزء من الجمهورية الإسلامية الكبرى.
3: يعود هذا للعام 1985، رسالة مفتوحة بلسان زعيم حزب الله السابق حسن نصر الله، واضطدت الالتصاق مع إيران.
2: الولي الفقيه الإمام الخميني.
3: حروب واجتياحات، صولات وجولات بالحديد والنار لم تحرر لبنان، بل عززت الاحتلال الإسرائيلي لنحو 20% من أراضيه جنوبا. حرب لإسناد حماس بعد طوفان الأقصى، فحرب لإسناد إيران، فدمار وتهجير هو الأقصى في تاريخ لبنان الحديث لأزيد من 1,200,000 نازح. وللقصة بقية وللسؤال تتمة: هل يورط حزب الله لبنان بحرب جديدة مع عودة التوترات الأمريكية الإيرانية؟ النائب عن حزب الله علي عمار:
4: هذه إيران لا نستطيع أن نتركها، ولن نتركها وحيدة أمام المواجهة مع الأمريكيين.
3: تقديرات ضباط كبار في الجيش اللبناني تشير إلى قناعة بأن الحزب سيورط لبنان بحرب ثالثة قريبة مع إسرائيل بعد طوفان الأقصى، وبعد المسار التفاوضي اللبناني الإسرائيلي مستمر، وبعد الزخم الدولي الداعم مستمر، والدعوات الداخلية للكف عن زج لبنان بحروب الآخرين على أرضه مستمرة.
5: بالنسبة إلينا، إيران ساعدتنا.
3: الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم:
5: ولا زالت لمشروعية تحرير الأرض، نحن معنيون بما يجري.
3: استدعت حروب الإسناد الدمار وخسائر بشرية بالآلاف ومادية بمليارات الدولارات، فهل يتطعد الحزب؟
6: اليوم أحد النواب علي عمار بيقول واجباتنا نحن كحزب الله نقف ونساند إيران بالحرب اللي جاية مع الولايات المتحدة. ماذا يعني الكلام؟ هذا يعني مرة ثالثة بدنا نفوت بحرب إسناد؟
3: الصحفي اللبناني علي حمادي:
6: ألا يتعلم هؤلاء من الأخطاء الفادحة التي ارتكبوها على الأقل من 3 سنين لهلا؟ ما تعلمنا بعد؟ هذا سؤال موجه لقيادة حزب الله، تعلموا من أخطائكم.
7: استغفر الله، ويدي كله عم طولة عربوا رجالة هناك، رجالة هناك في الصواريخ رجالة.
3: برأي المراقبين الحزب لا يتعلم، يرتكب الخطأ تلو الآخر ويبقي لبنان رهينة بيد النظام الإيراني. ثمة قناعة بأن لا شيء سيتغير طالما بقي النظام الإيراني قائما. فاتورة الإسناد تدفع في لبنان والعراق واليمن، وإيران تحرك أذرعها وتستجلب الخراب لدول تعيش الأذرع فيها تسيدا على الدولة وعلى إرادة أبنائها. المراقبون يؤكدون أهمية حصول تغيير يقلب الطاولة رأساً على عقب ليأتي السلام، وإلا فلا سلام ولا أمن.

0: خلدون زين الدين، بيروت، ميديا.
1: ميديا صباح الأخبار، عثمان الطاهري.
2: الخامسة والربع باستوديوهاتنا في ميديا، أبرز العناوين. ترامب يعلن استئناف المحادثة مع إيران، وواشنطن تؤكد انتهاء وقف إطلاق النار، طهران تتمسك بفرض الاستسلام، ووساطات إقليمية تتحرك لاحتواء التوتر حول مضيق هرمز. غارات إسرائيلية تستهدف جنوب لبنان، وسقوط قتيل وجريح في التصعيد الجديد. الجيش الإسرائيلي يعلن ضرب مواقع لحزب الله، ومفاوضات روما تقترب وسط ترقب لبناني. إسبانيا تبلغ نصف نهائي المونديال بعد إسقاط بلجيكا بهدفين مقابل واحد. لاروخا تضرب موعدا ناريا مع فرنسا في مواجهة مرتقبة بنصف النهائي. النرويج وإنجلترا تتوجهان في صراع حاسم لحجز بطاقة العبور إلى نصف النهائي الثاني. واصلوا معكم مستمعينا الكرام في صباح الأخبار عبر إذاعتكم ميديا إلى نقاش الحصاد. أحال مكتب مجلس النواب مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة على المحكمة الدستورية في خطوة تراهن على حسم الجدل القانوني الذي يحيط ببعض مقتضياته، ويأتي ذلك في وقت تتواصل فيه احتجاجات المحامين مع استمرار التوقف عن العمل بالمحاكم وتعليق خدمات المساعدة القضائية. فما أبرز نقاط الخلاف بين هيئات المحامين ووزارة العدل؟ وهل تكون المحكمة الدستورية مدخلا لتهدئة التوتر وإعادة الحوار إلى سكته الصحيحة؟ هذا مقتطف من نقاش الحصاد مع الزميل أمين عزيماني وضيوفه.
3: للنقاش نستضيف اليوم الأستاذ محمد فقيه، أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق بفاس. أهلا ومرحبا بك سيدي الكريم.
4: أهلا وسهلا ومرحبا.
3: ومعنا على الخط أيضا الأستاذة عاطقة الوزيرية، المحامية والفاعلة الحقوقية من الرباط. مرحبا سيدتي الفاضلة.
5: تحياتي وشكرا على الدعوة.
3: أبدأ معك سيدتي الوزيري، يعني للتوضيح بالنسبة للمستمعين حتى نفهم الأمر، ما جوهر الخلاف بين الهيئات المهنية للمحامين وبين الوزارة الوصية، علما أن هذا الشد والجذب بين الجانبين يستمر منذ أشهر طويلة؟
5: صحيح أن الحكومة والسلطة التشريعية كان هناك رغبة في إصلاح ورغبة في تحديث مهنة المحاماة، ولكن المحامون ليسوا ضد الإصلاح وليسوا ضد تحديث المهنة ومواكبة كل تطورات داخل المجتمع واستراتيجيات الدولة في هذا الإطار، ولكن النقاش الآن والخلاف الجوهري هو كيفية تدبير هذا الإصلاح وما مدى تعامل الحكومة في وإشراك المحامين بصفتهم يعني الفاعل الأساسي في هذا المجال، وبالتالي إلى أي حد تم احترام المبدأ الدستوري المعمول به يعني المقرر دستوريا، وهو مبدأ المشاركة. وبالتالي طريقة تدبير هذا الملف، طريقة تدبير هذا الإصلاح هو الجوهر الأساسي، وتطور الوضع إلى أمور أكثر من ذلك، يعني فيما يتعلق من التصور الحكومة الاستقلالية مهنة المحاماة، والتصور الحكومة لكيفية ضمان يعني الحفاظ على جوهر يعني المبدأ ديال المحاكمة العادلة ودور الدفاع الدستوري في تحقيق المحاكمة العادلة ودوره الجوهري في الحفاظ على ضمانات قرينة البراءة والمحاكمة العادلة. وبالتالي هذا هو جوهر النقاش في حد ذاته.
3: طيب، يعني فقط لتوسيع الفهم بالنسبة للمستمعين، هناك خلافات بين وزارة العدل وبين هيئات المحامين متعلقة بالأساس باستقلالية المهنة أولا، وتدبير هذه الهيئات لشؤونها بشكل خاص دون تدخل الوزارة من جهة أو النيابة العامة من جهة أخرى. هناك أيضا خلاف متعلق بتدبير العائدات المادية للمحامين، المسألة المتعلقة أيضا بالتغطية الصحية إلى غير ذلك. أعود لك فقيه، يعني هل إحالة مجلس النواب لمشروع القانون المتعلق بمهنة المحاماة إلى المحكمة الدستورية يمثل ربما وبين ظفرين طبعا إخفاقا بدرجة ما لمنظومة التشريع في ظل توالي هذه الإحالات، لأن ليست

0: المرة الأولى في وقت سابق كانت إحالة للقانون المتعلق بالعدول، أم أن الأمر يظل ممارسة صحية لضمان توافق هذه القوانين مع روح الدستور؟
1: أساساً وهنا أريد أن أحيي الدور الذي تقوم به المحكمة الدستورية، لا يمكن بتاتاً أن نعتبر الإحالات تدخل ضمن منطق الإخفاق، بل بالعكس فالأمر يتعلق هنا كما تفضلت الأستاذة الفاضلة بالقول أنه موضوع يعني مسألة مجتمعية، نقاش مجتمعي، بل وصل إلى حد الصخب المجتمعي، وبالتالي هناك نقط خلاف جوهرية بين الفاعلين الأساسيين الميدانيين الذين هم المحامون، وكذلك بين من اقترح هذا النص، والذي هو أساسا وزارة العدل كما نعرف، ومر بطبيعة الحال عبر الهيئة التشريعية عبر المسطرة التقليدية للتشريع. الآن وقد احتدم الصراع بين الفاعلين، بطبيعة الحال تمت الإحالة بناء على هذا الوضع، والإحالة هنا تضع الأمر أمام الملف كاملا أمام المحكمة الدستورية. فالمحكمة الدستورية ما هي فلسفتها أصلا؟ فلسفة المحكمة الدستورية أن بكل بساطة سمو الدستور كقانون أعلى للدولة والأمة عموما بناء على مبادئ الفصل بين السلطات والتوازن بينها، يعني هذا هو الأصل وتطبيق دولة وإقرار دولة القانون. هذه الفلسفة تعود بنا إلى نقطة الأساسية، وهو دور المحكمة الدستورية هنا. بطبيعة الحال المشرع له صلاحيته واختصاصاته التي يجب أن تكون مطابقة أو غير مخالفة لمقتضيات الدستور، ودور المحكمة الدستورية هو أن تقر إما بموافقة أو بمطابقة أو عدم مخالفة هذه المقتضيات، يعني المقتضيات التفصيلية سواء التي جاءت في موضوع الإحالة، أو أن المحكمة الدستورية تبقى تحتفظ بحقها في إثارة عدد من النقط الأخرى إذا ظنت أو إذا كانت
0: تبين لها ذلك
1: أن لها ذلك بطبيعة الحال أن تثير تلقائيا مقتضيات أخرى أو مخالفة مقتضيات أخرى لنص الدستور أو عدم المطابقة، لأن هناك فرق بين المخالفة وعدم المطابقة، يعني هذه تفاصيل قانونية لن نتطرق لها بالتفصيل. وبالتالي إذا ارتأت المحكمة الدستورية أن مقتضيات معينة لا تتطابق أو تخالف الدستور، فهي بطبيعة الحال تسقطها، و يعني نهاية الأمر قرار المحكمة الدستورية هو ملزم بطبيعة الحال للجميع. إذن هنا الأمر يتعلق فقط باختصاصات المشرع، والاختصاص المشرع بطبيعة الحال سيادة للأمة، والأمة تمارس سيادتها عن طريق ممثليها التي هي بطبيعة الحال المشرع. وإذن هنا الأمر يتعلق ليس بخلاف بين وزير وأنا أتحدث هنا عن دور المحكمة الدستورية، ليس بخلاف بين وزير وهيئة عاملة، ولكن بناء على عمل المشرع وما جاء في النص التشريعي الذي بطبيعة الحال تم التوافق عليه بناء على المسطرة التشريعية المعروف.
0: سيد الوزير، يعني في ظل ما ذكره السي فقيه، في ظل أيضا استمرار حالة الاحتقان في المحاكم بما يعطل منظومة العدالة التي يشكل المحامي أحد أسسها، ما أفق الحل بالنسبة لكم؟ وهل الإحالة على المحكمة الدستورية تمثل انفراجة محتملة ربما لهذا الملف بالنسبة لكم؟
2: فعلا إن إحالة هذا القانون في إطار المحكمة الدستورية كآلية دستورية لمراقبة دستورية القوانين، بالتالي فهذا السياق ما يمكن لنا إلا نعتبر أنها نقطة، يعني نقطة تفاؤل، يعني أو بما أن مسألة إيجابية، وننوه بها في هذا الجانب أن لجوء رئيس مجلس النواب إلى هذه المكنة الدستورية يعتبر مسألة إيجابية وننوه بها، خاصة وأن المحكمة الدستورية تتوفر على كفاءات وأطر لها من الكفاءة ومن الموضوعية ومن التجرد، بما يمكنها من دراسة النص المحال عليها والحفاظ على روحه، احترامه لروح الدستور فيما يتعلق بمبادئ العدالة ومبادئ وضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع، حق طيب. المتقاضي في دفاع مستقل إلى غير ذلك. وبالتالي احنا ننتظر في هذا السياق أن في هذا الإطار أن يكون

0: ولا القرار الذي سيصدر عن المحكمة الدستورية، يعني كما قلنا في إطار العمل ديالها اللي هو دائم، ليس فقط في قانون المحاماة ولكن على عمل على مستوى جميع القوانين.
1: طيب
0: ماذا بعد ذلك فيما يتعلق بالجواب؟
1: وباختصار إذا تفضلت سيدتي.
0: فيما يتعلق بالجواب على سؤالكم جناب الرئيس، أنا لست ممثلة للمحامين الآن، أنا محامية أعطي رأيي بشكل خاص، وبالتالي أن الجواب هو يعني المؤسسات المهنية على رأسها جمعية فئة المحامي المغرب ومن خلال النقباء وأعضاء المجالس هم الذين يدبرون هذه المرحلة. الأكيد أن هذه المرحلة هذا الاستمرار هذا الاحتقان لا يخدم أي طرف،
1: بطبيعة
0: المتقاضي لأنه هو الأول من يتأثر بتعثر هذا السير ديال المنظومة العدالة، والمحامي أيضا متأثر من خلال علاقته بموكليه، متأثر من خلال يعني أنه ما خدامش يعني، وبالتالي أنه يتأثر بشكل يومي، وبالتالي أن حتى عمل المحكمة الدستورية أكيد مهم جدا فيما يتعلق بمراقبة دستورية القانون، ولكن لابد أن هذا الحل هو الحوار،
1: طبعا
0: الحوار البناء،
1: وطبعا
0: البناء من أجل الخروج إلى يعني حلول تضمن التوازن.
1: وهذا التعطل سيدة الوزيري، هذا التعطل طبعا لا يفيد أحدا، وهذا ما نحاول مناقشته اليوم. أعود إليك سي فقيهي، في ظل هذا الوضع، يعني إلى أي حد صارت المحكمة الدستورية ملاذا لكل الهيئات التي ترى ضررا في القوانين التي تنظم قطاعها المهني، بما قد يخلق ربما تجاوزا لدور البرلمان في تحقيق التوازنات المطلوبة والمفترضة لتمرير القوانين؟ وأتمنى أن يكون جوابك مختصرا إذا تفضلت.
2: الحقيقة أن دور المحكمة الدستورية يعني هو أصلا يعني هو حماية دور آخر، يعني هو دور أساسي، هو حماية الحقوق والحرية الأساسية سواء للإفراد أو للجماعات في مواجهة التشريعات التي قد تخالف نص روح الدستور. هذه مسألة يعني مفروغ منها، هذه إحدى الأدوار الأساسية للمحكمة الدستورية. وبالعودة إلى إلى إلى هذه الإحالة، فنأخذ كمثال إحالة القانون رقم 1622 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، يعني مؤخرا لنظر المحكمة الدستورية فقد ألغت عدد كبير من المقتضيات من هذا القانون نظرا لعيب أساسي وهو عدم الاختصاص السلبي، نظرا لأن المشرع أغفل ضمان استمرار المرفق العمومي العام التوثيقي. وبالتالي المحكمة هنا يعني هي تعمل تطبق أو تراقب مدى مطابقة النصوص للدستور بطريقة يعني موضوعية جدا، فالمشرع لا يمكن أن يدرك في بعض الأحيان ما معنى التشريع. التشريع هو أساسا إنتاج لأغلبية في ثقوبة البرلمان، وبالتالي يبقى من المهام الاستراتيجية للمعارضة هي الإحالة على إحالة النصوص التي لا تراها مطابقة لنص الدستور أو مخالفة له لنظر المحكمة الدستورية، وهذا ما يشكل نوع من التوازن يعني حتى السياسي أيضا بين المعارضة وبين الأغلبية.
1: الفكرة
2: بطبيعة الحال الهيئات يعني المهنية تدخل في خضم الصراع أو المواجهة السياسية بين الأغلبية والمعارضة لكي تسمع صوتها على المستوى المجتمعي والقانوني أيضا.
1: الأستاذ محمد فقيهي، أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق بفاس، ممتلك سيدي الكريم على كل هذا الوقت وكل هذه التوضيحات، شكرا جزيلا.
2: شكرا جزيلا لكم أيضا.
1: والشكر لك أيضا الأستاذة عتيقة الوزيري، المحامية والفاعلة الحقوقية، كنت معنا من الرباط، ممتلك سيدتي.
0: شكرا لكم وبالتوفيق إن شاء الله.
3: ميديا الدار البيضاء 99.6، الرباط 97.5.
4: قبل موجز 5:30 حول الطقس في منطقتنا المغربية، في المغرب طقس غائم جزئيا إلى مشمس بالشمال الشرقي والسواحل الأطلسية والمناطق الممتدة بين أكادير والعيون، فيما يكون الجو صافيا بمعظم المناطق الداخلية والجنوبية. درجات الحرارة 26 درجة مرتقبة بالسويرة، طنجة، أسفي، الرباط، 27 في الدار البيضاء، أكادير، 28 تسجل بالنظور، 29 بالعيون، 32 بفاس، 33 بمراكش، مرموش، 34 ببني ملال، 36 بوجدة، و39 أعلى المقاييس مرتقبة بالرشيدية.

0: سميرة بن سعيد عبر ميديان في صباح الأخبار. صباحكم سعيد مستمعين الكرام، وإياكم مباشرة فقرتنا الموالية كتاب في دقيقتين. عبد الكريم غلاب نار على علم، روائي مؤرخ صحفي سياسي من الرعيل الأول، توفي في العام 2017 عن عمر يناهز 97 عاما، وخلف للمكتبة العربية العديد من المؤلفات، من أشهرها دفن الماضي وسبعة أبواب وتاريخ الحركة الوطنية، من أهم مؤلفاته في النقد الأدبي كتاب مع الأدب والأدباء الذي نطالعه اليوم مع زميل شكري البكري في كتاب في دقيقتين.
1: صدر هذا الكتاب عام 1974، وما زلنا إلى حينها ننافح عن مكانة الأدب المغربي في سياقه العربي العام. فنجد عبد الكريم غلاب يعترف بأن تطور الحياة الأدبية بالمغرب في آفاق الشعر والقصة والنقد في حاجة إلى تعريف. كثير من الإخوان العرب يسألون ما حظ المغرب من الأدب المتطور، وكثير من الأجانب يسألون والمغرب ما حظه من النهضة الأدبية المتطورة في مصر والشام والعراق مثلا. وللرد على مجمل هذه الأسئلة يفرد المؤلف دراسات عن الشعر الحديث بالمغرب وتطور الأدب القصصي في المغرب العربي وحركة النقد في المغرب وأزمة الشعر العربي والالتزام الحقيقي للأديب، حيث يخلص إلى أن التزام الأدباء إذن لا ينبغي أن يكون صدى، ولكن يجب أن يكون صوتا، وما دمنا لا نستشعر من أدبائنا هذا الصوت فلن نؤمن بأن أديبا منهم قد التزم، ولو ظل يردد كصدى كلمة الالتزام وأفكار الآخرين في الالتزام. ويقول المؤلف في التقديم إن الكتاب صورة متكاملة ترسم ملامح الأدب الحديث بالمغرب خصوصا والمغرب العربي على العموم، كما أنه محاولة جادة لدراسة الشعر والقصة والنقد في المغرب في تطورها وآفاقها ونماذجها وشخصياتها. وقام عبد الكريم غلاب بتقديم نماذج من أدب بعض الشعراء والقصصين حتى تكتمل الصورة التي رسمها في القسم الأول من الكتاب. وهكذا يكون القسم الثاني بعنوان في صحبة الشعراء والكتاب تكملة للقسم الأول، حيث حاول المؤلف أن يقدم نماذج من الأفكار الأدبية والنقدية التي أعرب عنها في فصول القسم الأول. غدا كتاب آخر في دقيقتين.

0: ميديا صباح الأخبار عثمان الطاهري.
1: السادسة إلا ربع بميديا تذكير بأبرز العناوين. زيلينسكي يعلن امتداد الضربات الأوكرانية إلى عمق روسيا واستهداف منشآت نفطية. كييف تؤكد أن مصافي النفط الروسية باتت ضمن مدى أسلحتها بعيدة المدى. دمشق تعلن تفكيك خلية متهمة بتفجيرات يوليوز والقبض على جميع أفرادها. تحقيقات تكشف مخبأ سريا للمتفجرات وخططا لتنفيذ هجمات إرهابية جديدة. ترامب يعلن استئناف المحادثة مع إيران وواشنطن تؤكد انتهاء وقف إطلاق النار. طهران تتمسك بفرض الاستسلام ووسطات إقليمية تتحرك لاحتواء التوتر حول مضيق هرمز. الجزائر مالي تطويان صفحة التوتر بإعادة فتح المجالين الجويين. قرار مشترك يعكس انفراجا دبلوماسيا بعد أزمة استمرت أكثر من عام. إسبانيا تبلغ نصف نهائي المونديال بعد إسقاط بلجيكا بهدفين مقابل واحد. لاروخا تدرب موعدا ناريا مع فرنسا في مواجهة مرتقبة بنصف النهائي. النرويج إنجلترا تتوجهان في صراع حاسم لحجز بطاقة العبور إلى نصف النهائي الثاني.

0: الرئيس
1: مجلس النواب.
2: اليورانيوم.
3: كل لحظة تمضي يتشكل فيها وجه العالم. من قلب الميدان ومن الاستوديو نرصد
4: للشأن المغربي،
3: نحلل
4: مع من تتحاور
3: ونقدم الخبر كما هو
5: على قناة ميدان تيفي.
3: على مدار 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع نواكب الحدث لحظة بلحظة. ميدان تيفي، الخبر برؤية جديدة.
6: مباشرة وإياكم مستمعين الكرام إلى فقرتكم صباحية في كل صباح ترند. تعاطف مغربي واسع مع بونو رغم الخروج من كأس العالم. شهدت مواقع التواصل الاجتماعي المغربية والعربية موجة كبيرة من التعاطف والإشادة بحارس المنتخب المغربي ياسين بونو عقب خروج أسود الأطلس من منافسات كأس العالم أمام فرنسا. وتفاعل ألاف المغاربة والعرب وحتى الأجانب في فرنسا كذلك مع الصور التي أظهرت تأثر الحارس المغربي بعد صافرة النهاية، معتبرين أن دموعه تعكس حجم التضحيات التي قدمها رفقة زملائه طوال مشوار كأس العالم هذه وأيضا في الماضية في قطر. وأعرب عدد كبير من الجماهير عن فخرهم بالأداء الذي بسم عليه بونو خلال المونديال، أداء رجولي، مؤكدين أنه كان أبرز نجوم المنتخب المغربي وساهم بشكل حاسم في الإنجازات التاريخية التي حققها الفريق المغربي في كأس العالم. كما اعتبر متابعون أن الحارس المغربي جسد روح القائد داخل الملعب وخارجه بفضل هدوئه وثقته الكبيرة خصوصا في اللحظات الحاسمة والصعبة. وتداول رواد منصات خصوصا عبر فيسبوك، حيث كان التفاعل كبير من خلال مقاطع وصور للحظات تأثر بونو بعد المباراة مرفوقة برسائل دعم وثناء، حيث أشاد كثيرون باحترافيته العالية وبحضوره القوي في المواجهة الحاسمة. واعتبر البعض أن ما قدمه بونو يستحق التقدير بغض النظر عن نتيجة المباراة الأخيرة أمام فرنسا. كما استحضر الجمهور سلسلة التصديات المتميزة التي قام بها بونو خلال البطولة والتي لعبت دورا محوريا في وصول المنتخب المغربي إلى مراحل متقدمة من المنافسة. وأكدت العديد من التعليقات أن الحارس بونو كان من أبرز نجوم المنتخب المغربي خلال السنوات العشر الأخيرة بفضل مستواه الثابت وشخصيته القوية تحت الضغط. واختتمت الجماهير المغربية رسائلها بالتأكيد على أن الخروج من البطولة لا يمحو الإنجاز التاريخي الذي تحقق في كأس العالم الأخيرة في قطر أو حتى هذه، بالنظر إلى أن المنتخب المغربي هو المنتخب الإفريقي الوحيد والعربي الذي استمر في البطولة حتى الدور الربع النهائي، مشددة على أن ياسين بونو سيبقى حد رموز هذا الجيل الذهبي للكرة المغربية.

جنات عبر ميديا في صباح الأخبار. مستمعينا الكرام صباحكم سعيد. أحوال الطقس في منطقتنا المغربية قبل نشرة السادسة المفصلة. في المغرب طقس غائم جزئيا إلى مشمس بالشمال الشرقي والسواحل الأطلسية والمناطق الممتدة بين أكادير والعيون، فيما يكون الجو صافيا بمعظم المناطق الداخلية والجنوبية. درجات الحرارة 26 درجة مرتقبة بأسويرة، طنجة، أسفي، الرباط، 27 في الدار البيضاء أكادير، 28 تسجل بالنظور، 29 بالعيون، 32 بفاس، 33 بمراكش، 34 ببني ملال، 36 بوجدة، و 39 على المقاييس مرتقبة بالرشيدية. في الجزائر طقس غائم جزئيا لمشمس بالمناطق الشمالية والساحلية، فيما يسود طقس مشمس وحار بالمنطقة الداخلية والجنوبية للبلاد. درجات الحرارة 29 درجة مرتقبة بوهران، 31 بالجزائر العاصمة بجاية، 38 بعنابة، 39 بتيارت، 41 بقسنطينة، و 48 درجة على المقاييس مرتقبة بأدرار. في تونس طقس غائم جزئيا إلى مشمس بالشمال والشمال الغربي للبلاد. درجات الحرارة 32 درجة مرتقبة بأسفاقس جابس، 33 بالمنستير، 36 بمدنين، 38 درجة مرتقبة بتونس العاصمة تبرقة، 39 ببنزرت، و44 درجة مرتقبة بتوزر.

0: هناك أعلى المقاييس. ولحظة مستمعينا الكرام، نرحب بالزميل نور الدين الحوتي من أجل تقديم نشرتي السادسة المفصلة. نور الدين، صباح الخير.
1: صباح الخير عثمان، صباح الخير مستمعينا الكرام، إليكم عناوين السادسة. دونالد ترامب يترك باب التفاوض مفتوحا مع طهران رغم إعلانه نهاية الهدنة، والوسطاء يكثفون المساعي للعودة إلى التهدئة. في فرنسا موجة جديدة من الحر تضرب البلاد في شهرين وتتسبب بحرائق غابوية، والحكومة تفعل حالة الطوارئ في عدد من مناطق غرب البلاد. واشنطن تؤكد التزامها بمواصلة العمل مع الأمم المتحدة من أجل تعزيز السلام والاستقرار في ليبيا. وفي الأثناء تساؤلات حول نقاط الالتقاء والتعارض بين المبادرة الأمريكية ونظيرتها الأممية بشأن تسوية الأزمة في هذا البلد المغاربي. المنتخب الإسباني يتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم على حساب نظيره البلجيكي، وفي الدور يلاقي نظيره الفرنسي الثلاثاء المقبل. أهلا بكم، نستهل النشرة بجديد ملف الحرب على إيران، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس موافقته على إجراء مباحثات جديدة مع إيران، لكنه جدد التأكيد بأن وقف إطلاق النار الذي كان ساريا منذ أبريل في الحرب في الشرق الأوسط بات منتهيا. في غضون ذلك، دعا الوسطاء للحفاظ على مكتسبات سلام تحققت بصعوبة على مدى أسابيع. ووصل وفد قطري إلى إيران الجمعة بعد توترات في شأن مضيق هرمز في الأيام الأخيرة، شملت اتهام الدوحة طهران باستهداف ناقلة تابعة لها. فيما يتوجه السبت وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى سلطنة عمان لإجراء محادثات بشأن المضيق. أي حظوظ لنجاح الوساطات الإقليمية وكذا الدولية في السياق الراهن المتسم بتجدد الضربات بين واشنطن وطهران؟ سؤال يجيب عنه أو عنه رامي الخليفة العلي، أستاذ باحث في الفلسفة السياسية من باريس، اتصل به المحفوظ للسالك.
2: هل ستنجح المحاولات التي تقوم بها كل من باكستان وقطر وربما أطراف أخرى؟ هذا مرهون بمدى استجابة الجانب الإيراني لمطالب الولايات المتحدة الأمريكية. أعتقد بأن كلا الطرفين لا يريدان المواجهة المفتوحة، ولكن إيران أيضا ترى بأن فرض السيادة على مضيق هرمز هذه ورقة استراتيجية ليس فقط لهذا التوقيت، ولكن خلال الفترة القادمة، وهي ورقة تستطيع من خلالها فرض رؤيتها. هذه نقطة أيضا صعبة جدا على الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك نعم، ربما تنجح هذه الوساطة، ولكن بكل الأحوال إذا نجحت فتلك ستكون هدنة ربما بانتظار المواجهة القادمة، لأن الولايات المتحدة الأمريكية لا تقبل أن تفرض إيران سيادتها على مضيق هرمز. لما لهذا الممر المائي من أهمية تكشفت بشكل واضح خلال الفترة الماضية، بالرغم من توقيع مذكرة التفاهم، إلا أن إيران حاولت أن تفرض مسارات معينة للسفن التجارية، وهذا مرفوض من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. وأتوقع إذا ما استمرت هذه السياسة الإيرانية انفتاح الصراع مرة أخرى وربما بشكل أكثر حدة.
1: رامي الخليفة العلي، الأستاذ الباحث في الفلسفة السياسية من باريس. في الملف اللبناني الإسرائيلي، يترقب لبنان جولة محادثات تقنية مع إسرائيل في روما يومي 15 و16 من الشهر الجاري لاستكمال تنفيذ اتفاق الإطار الواقع بينهما. ويواصل حزب الله رفضه للمفاوضة والاتفاق، معتبرا أنه يمس السيادة اللبنانية، فيما تؤكد الرئاسة اللبنانية أن هذا المسار ينطلق من المصلحة الوطنية وترفض ربطه بأي أجندات خارجية. ويرى مراقبون أن نقل المفاوضات الإطارية بين لبنان وإسرائيل من واشنطن إلى روما يشكل اختبارا آخر لاتفاق بدأ يواجه تعقيدات ميدانية بعدما ربطت بيروت مشاركتها ببدء انسحاب إسرائيلي فعلي من منطقتين تجريبيتين، بينما يكشف الموقف الإسرائيلي تباينا في فهم هذا الالتزام وآلية تنفيذه. إلى شؤون القارة الأوروبية، القسم الغربي من القارة يلتهب هذه الأيام بعدما شهد أكثر أشهر يونيو حرارة على الإطلاق. ففي إسبانيا لقي 12 شخصا على الأقل حتفهم في حريق غابوي سريع الانتشار اجتاح منطقة سياحية في إقليم الأندلس جنوب البلاد، حسب ما أعلنت السلطات أمس، مشيرة إلى العثور على عدد من الضحايا داخل سياراتهم المتفحمة. وارتفعت حصيلة المفقودين إلى ما يقرب من 30 شخصا عقب الحريق الذي اندلع الخميس الماضي وأتى على غابات ومساحة شاسعة من الغطاء النباتي الجاف في منطقة لوس غاياردوس. وإلى الشمال من إسبانيا، في فرنسا موجة الحر الثالثة التي تضرب البلاد في غضون شهرين تشتد مع إعلان حالة التأهب القصوى أمس في 9 مقاطعات في الغرب، على أن

0: يرتفع هذا العدد إلى أكثر من 20 مقاطعة يومه السبت. وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية أن موجة الحر ستستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل على الأقل. ولبحث سبل احتواء تداعياتها، فعلت الحكومة خطة طوارئ خاصة في المقاطعات التي أعلنت حالة التأهب القصوى فيها. في المتابعة مراسلنا في باريس علي الشقوري.
1: تواجه فرنسا موجة الحر الثالثة خلال شهرين في ظل وضع يتفاقم بوتيرة متسارعة. اعتبارا من يوم الثلاثاء ستضع هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية 24 مقاطعة في الربع الشمالي الغربي من البلاد تحت حالة الإنذار الأحمر، حيث يتوقع أن تلامس درجات الحرارة عتبة 40 درجة مئوية في عدة مناطق. كثيرون اضطروا إلى مغادرة بيوتهم بسبب تقدم الحرائق مثل فانسون جولي.
2: تعشنا يوما عصيبا للغاية، فقد شهدنا اندلاع النيران وتجددها عدة مرات، ولحسن الحظ تمكنت طائرة داعش من إلقاء حمولتها المائية مرتين خلف منزلنا، ما ساهم في إخماد الحريق بشكل فعال.
1: في مواجهة اتهامات بانعدام الجاهزية إزاء ارتفاع مؤكد في معدلات الوفيات، جاء رد الحكومة على لسان رئيس وزرائها سيباستيان لوكورنو الذي أعلن تفعيل خطة طوارئ أوغساك للتعامل مع الحرارة الشديدة، وتهدف إلى فتح مراكز مكيفة مخصصة للفئات الأكثر هشاشة. بالتوازي يؤجج الجفاف المصحوب بالحرارة الشديدة اندلاع الحرائق، ومن بينها حريق هائل أتى على 3700 هكتار في إقليم دغوم. فيرجيني شواردز مديرة هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية:
3: فيما يتعلق بخطر حرائق الغابات، ما يجب أخذه بعين الاعتبار هو أن هذا الخطر يظل إجمالا عند مستوى مرتفع إلى مرتفع جدا في مساحة كبيرة من البلاد. وفي ظل الجفاف الشديد الذي يصيب الغطاء النباتي واستمرار درجات الحرارة المرتفعة، فإنه يتحتم توخي أقصى درجات الحيطة والحذر.
1: تؤكد هذه الأحداث المناخية المتطرفة صحة التحذيرات الصادرة عن المجلس الأعلى للمناخ الذي يرى أن السياسات المناخية المتبعة في فرنسا لا تزال قاصرة إلى حد كبير. علي الشقوري من باريس لمديئة.
0: مغاربية، نكدت الولايات المتحدة التزامها بمواصلة العمل مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من أجل تعزيز السلام والاستقرار والوحدة في هذا البلد المغاربي. جاء ذلك خلال لقاء عقده مسعد بولس مستشار الرئيس الأمريكي مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا حناتيتيف في العاصمة طرابلس، خصص لبحث سبل مواصلة التعاون لدعم جهود البعثة الأممية ودفع مسار العمل السياسي في البلاد. وبالموازاة مع خارطة الطريق الأممية، أطلقت الولايات المتحدة مؤخرا مبادرة خاصة بليبيا. قال مسعد بولس إنها صممت لتكون مكملة لخارطة طريق متوسطة وطويلة الأجل التي تقودها البعثة الأممية، مبادرة اختلفت مواقف الفرقاء الليبيين بشأنها بين الترحيب والتحفظ، وبين ظاهرها وجوهرها تباين، كما يوضح مسعود السلامي أستاذ العلاقات الدولية من طرابلس حاورة منال الرقيواق.
4: بكل تأكيد المبادرة الأمريكية وخطة البعثة الأممية في العلن هناك نوع من التكامل، والدلالة على ذلك أن السيد مسعد بولس يقول أن المبادرة الأمريكية لا تتعارض مع خطة البعثة الأممية. وفي واقع الأمر أن المبادرة الأمريكية في هدفها الكبير هو يعني استقرار ليبيا، وذلك عن طريق تقاسم السلطة بين الطرفين الفاعلين على الأرض، وذلك لفترة محددة من خلال أن يكون هناك مجلس رئاسي ثلاثي، وأن تكون هناك حكومة انتقالية، تكون هناك محاولات لتوحيد المؤسسة العسكرية. خطة المبعوثة الأممية والخطة الأممية فهي تقوم على الحوار المهيكل و يعني اجتماعات لجنة 4+4. الحوار المهيكل يعني كان على مسارات 4 وأفضى إلى نتائج، لكن هذه النتائج كلها نتائج عامة وهولمية. الوضح الحوار المهيكل أنه غير ملزم، يركزون على الانتخابات. مبادرة الأمريكية طريقة لتقاسم السلطة.
0: مسعود السلامي أستاذ العلاقات الدولية من طرابلس. في العلاقات الجزائرية المالية، أفادت وسائل إعلام حكومية بأن الجزائر فتحت مجالها الجوية بالكامل مجددا أمام حركة الطيران القادمة من مالي اعتبارا من يوم أمس. وكان البلدان أغلقا مجالهما الجوي أمام طائرات كل منهما في أبريل من عام 2025 أقول، بعدما أعلنت الجزائر أن جيشها أسقط طائرة استطلاع مالية مسيرة انتهكت مجالها الجوي، وهي الرواية التي رفضتها السلطات المالية مؤكدة أن الطائرة المسيرة تحطمت داخل أراضيها. إلى تقرير الرياضي للسادة.

0: بسبب خطأ قاتل للحارس البديل في حراسة مرمى المنتخب البلجيكي، خطف المنتخب الإسباني هدفا كان هو الثاني له في مواجهة كانت تسير إلى التعادل بهدف لمثله برسم دور الربع من كأس العالم، وبه يتمكن الماتادور الإسباني من العبور إلى المربع الذهبي من المسابقة، حيث يلاقي نظيره الفرنسي الثلاثاء القادم الحسن جابرية.
1: كل مباراة في المونديال تقصي حلما وتبقي آخر حيا، وإسبانيا اختارت أن تواصل الحلم فبلغت نصف النهائي بعدما تغلبت على بلجيكا بهدفين لواحد في مباراة مثيرة عن دور الربع. لم يكن الرهان مجرد بطاقة عبور إلى المربع الذهبي، بل تأكيدا على شخصية منتخب يعرف كيف يكبر في المواعيد الكبرى. منتخب لاروخا فتح لنفسه باب نصف النهائي وهو يتقدم بعد نصف ساعة من اللعب بهدف عبر لاعبه فابيان رويز، قبل أن يعدل منتخب الشياطين الحمر في آخر لحظات الشوط الأول عبر لاعبه شارل ديكيتير. شوط المباراة الثاني تواصل معه السجال بين المنتخبين مع أفضلية للإسبان. تحركات لامين يامال شكلت الخطر دون أن تهتز شباك البلجيكي تيبو كورتوا. حارس ريال مدريد خرج مصابا في الدقيقة 71، فكانت نقطة تحول في اللقاء. استمر المد الإسباني وترجم الأفضلية عبر هداف منتخب لاروخا في الدورة مايكل ميرينو بهدف قاتل في الدقيقة 88. سعي البلجيكيين في العودة اصطدم بتنظيم إسباني محكم ليبلغ المنتخب الإسباني مربع الكبار ويضرب موعدا في قمة أوروبية مثيرة في دور النصف مع المنتخب الفرنسي الثلاثاء القادم.
0: شكرا لك الحسن جابري مع كانون النشرة، والكلمة عبد الكاوت.
2: شكرا جزيلا لك نور الدين. مستمعينا الكرام، نواصل معكم في صباح الأخبار اللحظة إلى أبرز ما جاء في صحف الأسبوعية مع حميد الأزهري. حميد مرحبا بك.
3: مرحبا. صحيح غادر المغرب هذا المونديال، لكنه خرج تاركا خلفه رسالة واضحة وبالبنط العريض. هذا المنتخب قادم بقوة، نقرأ في أسبوعية الأيام. الأهم من نتيجة مباراة فرنسا هو ما قالته هذه المشاركة للعالم. المنتخب المغربي أكد أن ما حدث في قطر لم يكن ضربة حظ، لأنك حين تبلغ نصف نهائي كأس العالم مرة ثم تعود بعد 4 سنوات كي تقف مجددا بين أفضل 8 منتخبات في العالم، فالأمر يتحول من مفاجأة إلى حقيقة، ومن إنجاز استثنائي إلى مشروع رياضي يفرض احترامه. الخسارة قاسية تكتب لافيكو، لكنها لا ينبغي أن تطغى على الأداء المشرف لفريق مغربي طموح مدعوم بقاعدة جماهيرية كبيرة ومتحمسة طوال البطولة. تلكال تكتب: لم يكن أداء المنتخب المغربي أمام نظيره الفرنسي سيئا للغاية، بل كان حذرا أكثر من اللازم ومتحفظا أكثر من اللازم. وبعيدا عن الملاعب، شبكة فيوز نت تضع المغرب على خريطة مخاطر المناخ إلى جانب جنوب السودان وغانا، نقرأ في مجلة تشالنج. مناطق مختلفة من المملكة عاشت هذا الأسبوع في ظل موجة حر فوق 35 درجة، وستحطم الأرقام القياسية للحرارة كل عام كل شهر في الأماكن نفسها. تشالنج تتساءل: كيف يعقل ألا نمتلك صناعة تكييف هواء اليوم أو أن نضطر إلى استيرادها؟ وفي أماكن العمل أيضا في المغرب، ألا ينبغي البدء في مناقشة عطلة المناخ بما يسمح لبعض الموظفين بالعمل عن بعد؟ فورين أفيرز الأمريكية تتحدث عن تدمير الجهاز العصبي لحركة حماس، قائلة إن ما فعلته إسرائيل بالحركة يتجاوز مجرد قطع الرؤوس، لقد شلت قدرتها التنظيمية بالكامل. منذ مقتل السنوار عجز مجلس الشورى عن الاجتماع تحت القصف، وحين صوت أخيرا في فبراير الماضي لم يتفق على اسم واحد. لقد أصبحت حماس حركة تدار بلجنة خماسية منقسمة على ذاتها، ما تزال أقوى من الفصائل الأخرى في غزة، لكنها عاجزة عن إعادة بناء نفسها. الإيكونوميست البريطانية تتحدث عن جنازة المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي، قائلة إن مراسم تشييعه تفوقت على المراسم التي نظمت في جنازة سلفه الخميني. جنازة الخميني في أواخر 80s استمرت 2 يوم وحضرها 10 ملايين مشيع، أما جنازة خامنئي فاستمرت 6 أيام مع حشود فاقت 20

0: مليونا. ومر النعش بالعراق وسط تقارير استخباراتية وتسريبات أكدت أنه كان نعشا فارغا لا وجود لجثمان خامنئي فيه. لكن الغائب الأكبر هو مجتبى نجل خامنئي، غياب جدد الشكوك في وجوده أصلا، غير أن الأمريكيين يستبعدون أن يذهب النظام الإيراني حد تنصيب جثة لإدارة حكم البلاد. الإكسبريس الفرنسية تتحدث عن حراك شبابي أمريكي ضد تغول الذكاء الاصطناعي، وهو زلزال لم تصل ارتداداته إلى أوروبا حتى الآن. الأمر لا يتعلق فقط بغضب إلكتروني افتراضي، بل سجل هناك إضراب لكتاب السيناريو والعاملين في هوليود، كما تحدث الإعلام عن إجهاض المظاهرات، بناء العشرات من مراكز البيانات قرب مناطق سكنية، هذا دون الحديث عن مقاطعة طلابية حادة لمحاضرات عرابي وادي السيليكون كلما زاروا جامعة أمريكية. وختاما، ماذا يجب أن نفعل عندما نرى دموع الآخرين؟ مجلة تايم الأمريكية تنصح على لسان الخبراء بعدم الإسراع بتقديم المناديل للباكي، فكأنك تلومه وتأمر الدموع بالتوقف. تجنب الأسئلة التي تتطلب إجابة بنعم أو لا، وخاصة ذلك السؤال التلقائي: هل أنت بخير؟ اقترب بهدوء والتزم الصمت حتى تهدأ عاصفة المشاعر، ولا تتسرع في تقديم أي نصائح إلى أن تستقر الحالة النفسية للطرف الآخر. إلى اللقاء.
1: نواصل معكم مستمعينا الكرام هذه الجولة الإخبارية، وصلنا وإياكم اللحظة مستمعينا الكرام إلى الجزء الأول من يومية الفلاح مع مولاي هاشم العلوية.
2: يومية الفلاح تهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم. إخواني، صباح الخير والخمير، وكلامنا في النفع والربح الكثير.
3: موضوع الأسبوع
4: اليوم، وصلنا للنقطة ديال المحاربة ضد القملة، وبالخصوص الكلام على الأدوية الكيماوية اللي يمكن الإنسان يخدمها ضد هذه القملة. وهذه بعض السنين كثيرة كانت المحاربة الكيماوية تتخدم بالكثرة جوج ديال المواد بالأساس: الزيوت المعدنية اللي تترش في فصل الشتاء، لاسيما حيت تكون القملة ما كثيراش بزاف في الفيرما، ولكن التأثير ديالها كان على الشجر والنوارة تأثير قبيح، لاسيما حيت كان تيبدا يسخن الحال، وهذا الشيء دفع الفلاح هذيك الساعة يتخلاو عليها. ثانيا، كانت مادة الباراتيون اللي كان رخيص بزاف ديك الساعة، وكانت عنده فعالية مهمة ضد القملة، لكن كان تيشجع حشرات الابتلاع على التكاثر في الجنانات اللي تيخدموه بزاف. أما اليوم موجودين عدة أدوية مهمة وفعالة بزاف ضد القملة، وما تحتاجش لشي تقنيات خاصة من غير هادوك اللي دوينا عليهم البارح. وما ننسوش أن المحاربة الفعالة ضد القملة ديال الشجر الحامض خاصة كذلك تقضي عليها في الشجر اللي دايرين بالجنان، وفي الصنادق ديال الجني، وفي الشجر الكرموس ولا الكرموس الهندي اللي قراب من الجنانات ديال الليمون.
3: ملاحظة اليوم
4: بالنسبة للناس اللي بعاد شوية على ميدان إنتاج الحوامض، صعيب عليهم ياخدوا نظرة صحيحة على الأهمية ديال الخسائر اللي يمكن تجي من سبب القملة والهجومات ديالها على شجر الحوامض. لهذا بغيت هاد الناس يعرفوا أن في السنوات الأولى ديال الحوامض في بلادنا كانوا الناس ما تيعطوش الأهمية اللي تيعطوها اليوم المحاربة ضد هاد القملة، وكان المغرب تينتج تقريبا ديك الساعة 200 ألف طن ديال الليمون، كانت ما تتصدر منه في بعض هذوك السنوات يلاه 90 حتى 100 ألف طن، وهذا الشيء من سبب القملة بالخصوص. ثانيا، بغيت هاد الناس يعرفوا أن بكثرة الأهمية اللي ولات شي سنين من بعد عند مشكل القملة، ولاو بعض المنتجين تيداويو كل شجرة بوحدها، تيغطوها بالباش وتيطلقوا عليها دواء في شكل غاز تيخنق القملة وتيقتلها، وكان هاد الشيء تيكلفهم وقت طويل بزاف. أما اليوم سهل شوية القضية بواسطة الأدوية الفعالة اللي موجودة دابا.
2: أما النص الثاني من يوميتنا نتلقاو فيه من هنا نص ساعة إن شاء الله.

0: واصلوا معكم مستمعينا الكرام ما بعد الجزء الأول من يوميات الفلاح، نحييكم ونذهب وإياكم إلى توقيعات. توقيع اليوم توقيع خاص، في أسبوع واحد لم يسبق أن عشنا داخل هيئة تحرير هذا الشدة والجذب حول موضوع واحد هو الذكاء الاصطناعي. إلى أي درجة يمكننا الاعتماد عليه؟ هل يستبدل وظائفنا؟ وبأي رادع أخلاقي؟ الصحفي الأخير، عنوان توقيع خاص للزميلة مجدولين بن شريفة.
1: ليس دقيقا أن نختزل المشهد بالقول إن الذكاء الاصطناعي اختطف الصحافة. هذا توصيف مريح، لأنه يحمل التقنية مسؤولية تحول أعمق بكثير. ما حدث فعلياً هو أن الصحافة وضعت أمام مرآة قاسية، مرآة تجبرها على مساءلة ذاتها لا أدواتها فقط. فلو كانت الصحافة مجرد سباق مع الزمن لنقل المعلومة لكانت الخوارزميات قد حسمت المعركة بالفعل، لكنها لم تفعل، لأن جوهر هذه المهنة لا يختزل في السرعة ولا في كثافة الإنتاج، بل في القدرة على بناء المعنى من فوضى الوقائع، وعلى مساءلة ما يبدو بديهياً، وعلى تحويل الخبر إلى معرفة قابلة للفهم والمساءلة. القلق الذي يسود غرف التحرير اليوم لا ينبع فقط مما يستطيع الذكاء الاصطناعي فعله، بل مما يتخيله الصحفيون أنه قد يفعله. الخوف هنا هو خوف فقدان السيطرة أكثر منه خوف فقدان الوظيفة. إنه ميل إنساني إلى استباق أسوأ السيناريوهات حين يصبح المستقبل غامضاً. تحويل الذكاء الاصطناعي إلى خصم هو انحراف عن السؤال الجوهري. فالقضية ليست صراعاً بين الإنسان والآلة، بل بين غايتين مختلفتين. هل ننتج محتواً أم ننتج فهماً؟ هل نلاحق السرعة أم نراكم المصداقية؟ صحيح أن الأنظمة الذكية تستطيع جمع البيانات وتلخيصها وربط أنماطها، بل وحتى إنتاج نصوص تبدو متماسكة، إلا أنها تظل عاجزة عن عنصر حاسم، التجربة الإنسانية. لا تعيش الحدث، لا تتحمل تبعات الكلمة، ولا تختبر التوتر الأخلاقي الذي يرافق القرار التحريري. هي لا تعرف ماذا يعني أن يكون الخطأ ثمنه تضليل جمهور، أو أن تكون الحقيقة موقفاً محفوفاً بالمخاطر. في القصص الإنسانية المعقدة كالكوارث الطبيعية أو الحروب، لا تكمن القيمة في سرد الوقائع فقط، بل في ترتيبها داخل سياق يمنحها معناً. هنا تحديداً يظهر الحد الفاصل بين من يعالج البيانات ومن يفهم البشر. المعضلة الأعمق في الذكاء الاصطناعي ليست قدرته، بل غموضه. بنيته القائمة على شبكات عصبية معقدة تجعله أقرب إلى صندوق أسود يصعب تفكيك منطقه الداخلي. ومع أن كل ممارسة إعلامية تحمل قدراً من الانحياز، فإن الصحافة التقليدية بفضل وضوح خطوطها التحريرية ومصادر تمويلها تتيح حداً أدنى من الشفافية. أما في حالة الذكاء الاصطناعي فإن سؤال الانحياز يصبح أكثر التباساً. من يحدد المعايير؟ من يضبطها؟ وعلى أي أساس تمنح الثقة؟ النقاش الدائر اليوم داخل المؤسسات الإعلامية الكبرى يتركز حول سؤالين عمليين: كيف يمكن توظيف هذه الأدوات لتحسين العمل الصحفي؟ وما حدود المخاطرة في تفويضها أدواراً جوهرية؟ لكن خلف هذين السؤالين يكمن سؤال أهم: ما الذي لا يمكن تفويضه أصلاً؟ قد لا يشبه مستقبل الصحافة ماضيها. ستتغير الأدوار وستعاد هندسة المهام، وربما تختفي وظائف وتظهر أخرى، لكن ما سيبقى هو الحاجة إلى عقل إنساني يطرح الأسئلة التي لا تبرمج بسهولة. لماذا يحدث هذا؟ كيف نفهمه؟ ولصالح من تروى هذه القصة؟ في عصر الذكاء الاصطناعي لا يفقد الصحفي مكانه بقدر ما يجبر على إعادة تعريفه، وهذه العملية رغم قسوتها ليست بالضرورة تهديداً. قد تكون فرصة، فرصة لا تمنح إلا لمن يدرك أن قيمة الصحافة لا تكمن فيما تفعله.

0: بل فيما تفهمه بعمق وما تتيحه من حريات.
1: بهذا نصل وإياكم مستمعينا الكرام إلى ختام كل فقراتنا في صباح الأخبار ليومه السبت. أحلى الأوقات تجدونها دائما وأبدا عبر ميديا وفي كل الفترات. تحية طيبة لكم مني ومن مخرج الحصة عبد الرحيم الودرسي، بعد قليل ما تنفو في تقديمه مارتن جيبير. إلى اللقاء.

0: الاغراض الاخرى اللي يمكن تضرب البحيره في هذا الوقت وتقضي على طرف كبير من القوه ديالها والانتاج اللي يمكن لها تعطيه. يمكننا نتكلموا على امراض البكتيريا وامراض الفيروس. وفيما يخص امراض البكتيريا على العموم يمكننا نقولوا انها كثير ما تتقيس البحيره في عده نواحي، لكن ماشي بشي صعوبه كبيره ولا بشي خطوره كبيره. وهذا الشيء راجع لكون الزريعه اللي ولاو الاكثريه ديال الاخوان الفلاحه تيشريوها وتيزرعوها تتكون مداويه ومختاره. لكن هذا الشيء ما تيعنيش اننا يمكننا نغفلوا على هذه الامراض، لانه سهل بزاف باش تلصق في الزرعه ديالنا، بالخصوص الا كنا مجاورين شي بحيره مقيوسه وتيجيونا منها الحشرات بحال البخوش الكحل مثلا، تيمكن لهم يدوزوه من بحيره لبحيره ما كانتش مقيوسه من قبل. زياده على هذا الشيء الخدمه ديال الانسان نفسه يمكن تسهل الطريق لهذه الامراض باش تشد في الورق، بحال قوه السقه والجرحات اللي تيديرهم الخدام بقوه الدوزان والخدمه ديال الارض. ومن المميزات ديال هاد الامراض ديال البكتيريا كاين الدبوليه اللي تيدبل الورق في خطره وحده بلا سبب لا عيطه كما تيقولوا، وهذا الشيء يمكن له يدفع النوارات يطيحوا ما يلقحوش. من الوسائل ديال المحاربه اللي ينصحوا بها الاختصاصيين ضد هاد الامراض ديال البكتيريا كاين الوسائل الوقائيه، لانه ما كاين حتى وسيله اللي تتحارب ضدهم من بعد ما يشدوا في الغص. واحسن وسيله وقائيه اي قبل ما يبان المرض ولا المؤشرات ديالو هي نرشوا الغص بدواء فيه الحديده الزرقاء ولا شي ادويه تتشبه لها.
1: نصيحه اليوم،
0: بزاف ديال الناس اللي دايرين خضره ولا البحيره على السقات يعطوها الملحه هاد الايام، لكن من المسائل اللي لاحظناها ملي تندوزو في بعض النواحي الفلاحيه في بلادنا هي ان بعض الناس تيديروا هاد الملحه فوق من الارض ناشفه في الربطه ولا في الساقيه، وهذا الشيء باش يمكن لهم ينقشوا من بعد الارض وهي يابسه. لكن تينساو ان الملحه اللي شراوها بالثمن وراها تيضع منها الكثير في الهواء بواسطه التبخور، وهذا الشيء قلناه مرارا بالنسبه للازوت اللي في الملحه. وقلنا مرارا كذلك ان الملحه في الصيف خاصها تدرى في الساقيه ولا فوق من الارض من بعد السقه، والارض مازال فاسقه وراويه باش يلاه تذوب فيها الملحه وتهبط لتحت عند العروق.
1: اخبار فلاحيه،
0: مازال مع مشاكل التقلبات المناخيه والزياده بلا قياس ديال الحراره وسط النهار، وبالخصوص التاثير ديالها على تربيه الماشيه وانتاج الحليب، بالخصوص اللي تداروا عليه بعض الدراسات في اوروبا. والبارح تكلمت لكم على النقص من الكميات ديال الحليب اللي تتوصل لها هذه الزياده في الحراره، وعلى القلق والازعاج ديال البهيم بالصهد والحراره العاليه. لكن تيلاحظوا الاختصاصيين بان التقلبات المناخيه والزياده ديال الحراره في الطقس ماشي غير تتقلق البهيمه وما تتخليهاش ترتاح وتهضم الماكله ديالها وتستفد منها باش تعطي حليب كميه وافره وجوده عاليه، بل من غير هذا الشيء الطقس الحار تيدفع البهيم يوقفوا بزاف في النهار باش يقاوموا شويه ضد الحراره في الجسم ديالهم، وهذا الشيء فيه عده مشاكل يمكن توقع للبهيم، بحال مثلا امراض الكرعين والفراقش ديال البقره. قلت المناعه والحمايه الطبيعيه ديال البهيمه غادي تخليها ما تبقاش قادره تقاوم ضد بعض الامراض بحال امراض الضرع مثلا، وكذلك الامراض اللي تيمكن توصل حتى للخسران ديال الحمل اللي في كرش الضروبه الحامله، ويتزاد العجيل ميت من سببهم. وقالوا هاد الاختصاصيين اللي درسوا هاد المسائل في أوروبا بأن إلا طلعت الحرارة بزاف مع رطوبة كبيرة في الكوري يمكن تقتل العجولة الصغار واللي تزادوا ضعاف شوية من الأول وما عندهمش مناعة مهمة. أخواتي إخواني، الله يلاقينا غدا إن شاء الله في 6:45 الأرب بحال كل نهار في كلام الخير والنصيحة المفيدة، ويبارك لنا جميع في كل ما تنديروه وتنجريو فيه. يومية الفلاح اهدتها لكم مجموعة القطر الفلاحي للمغرب. مجموعة القطر الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
2: ميدي 1 لايون 101 دخلة 96.4
1: ماتان فو مارتن جيبير.
3: Bienvenue si vous venez de nous rejoindre sur Médien. Nous sommes le 11 juillet, c'est l'été, le temps il fait bon flâner dans les cafés, les restaurants, les lieux publics. Seulement voilà, certains d'entre eux sont pour bon nombre de personnes rendus inaccessibles à cause notamment des risques de l'inconfort liés au tabagisme. On en parle tout de suite dans notre chronique d'actualité. Depuis trois décennies, le Maroc dispose d'un cadre juridique.

0: على إيقاع الصيف نرافقكم أينما كنتم، من لحظات للعناية بالنفس واستعادة التوازن إلى رحلات بين سحر الأماكن وذاكرة التراث، ومن قصص تنبض بالأمل إلى لقاءات مع الثقافة وأجمل الألحان. عيشوا الصيف معنا على ميديان.
1: ماتان فو، مارتن جيبير.
2: Le journal de 7h, c'est dans un tout petit instant, juste après la météo agricole.
3: سعد الله صباحكم اخواتي اخواني. في الطقس ده هذا النهار ان شاء الله الحال غادي يكون مغيم شويه ولا غالب فيه الصفه مع الشمس. في شرق الخط نادور ايرفود، وفي شمال الخط الدار البيضاء تازا، بحال حتى في السواحل ما بين اكادير والعيون والمناطق القراب لهم. اما في النواحي الباقيه الحال صافي ومشمش. الريح غادي يصوت غربي في جل المناطق ما عدا في تافيلات والمنطقه الشرقيه، وكذلك في السواحل الصحراويه فاش غادي يصوت شرقي والقوة ديالو مجهدة شوية في سوس درعا تافيلات والمنطقة الشرقية، وبالخصوص في الساقية الحمراء. الرطوبة في الجو متوسطة ما بين 50-75% في غالب المناطق، ما عدا في الأطلس المتوسط تادلا درعا وتافيلات فاش غادي تبقى قل من 45%. الحرارة وسط النهار غادي تعتدل شوية على الأيام القليلة الفايتة، ما بين 25-30 درجة في سوس، ما بين 26-30 درجة في اللوكوس دوكالا وناحية عبدة، ما بين 26-40 درجة في واد الذهب، 27-28 درجة في الريف، 30 درجة في الشوية، ما بين 30-33 درجة في الحوز والساقية الحمراء، ما بين 30-34 درجة في المنطقة الشرقية، 31-32 درجة في الغرب وناحية سايس، ما بين 31-36 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 34-36 درجة في تادلا، ما بين 38-42 درجة في ناحية تافيلات، وما بين 39-43 درجة في ناحية الدرعا. وفي هذا الطقس الجو رجع مناسب بزاف لمرض الشهيبة في زراعة البحيرة المازوزية، بحال بالخصوص الدلاح والبطيخ ديال هاد الخرد الموسم. وإلا تسلط عليهم وما قاومناش بالوسائل اللازمة بحال السقا المنظم والأدوية الخاصة والمرخصة ضدو، غادي يمكن يضعف الزراعة وينقص لها من المردودية ديالها، وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
2: Et il est 7h sur Médien. Nourdine Al-Khouti nous a rejoint en studio pour le nouveau journal. Bonjour Nourdine.
4: Alam bika Martin, alam bikoum Moustamina Al-Kiram. Ilaykoum Anawina Sabia. في المغرب، الوكالة الوطنية للمياه والغابات تكثف من جهودها في الرصد والتدخل لمكافحة الحرائق الغابوية. النموذج في هذه النشرة نرصده من إقليم بن سليمان. بعد مؤشرات التعافي النسبي في أسواق الطاقة العالمية، وكالة الطاقة الدولية تحذر من تبعات عودة التصعيد إلى منطقة الشرق الأوسط بعد إعلان رئيس ترامب عن نهاية التهدئة. في الولايات المتحدة، مشروع قانون جديد للإسكان يدخل حيز التنفيذ يوم السبت، يتضمن جملة امتيازات اجتماعية وصفت بالتاريخية، والرئيس ترامب يمتنع حتى الآن عن إمضائه. المجلس الدستوري في السنغال يقضي ببطلان قانون يعيد النظر في توازن السلطات صادقت عليه الجمعية الوطنية مؤخرا. القانون والتجاذبات المتصلة به آخر جولة من فصول المواجهة بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء. أهلا بكم، نستهل النشرة من المغرب. فمع توالي موجات الحر الشديد التي تعم العديد من أقاليم المملكة من بينها تلك المعروفة بطابعها الغابوي، تكثف الوكالة الوطنية للمياه والغابات من جهودها وترفع من جاهزيتها وفق مقاربة استباقية تجمع بين المراقبة المستمرة وسرعة الرصد والتدخل لمواجهة مخاطر حرائق الغابات. النموذج في هذه النشرة نسوق من إقليم بن سليمان في تقرير عثمان الطاهري.
5: مع كل صيف حار ينتهج المغرب استراتيجية استباقية لمواجهة حرائق الغابات، تقوم على تعزيز آليات الوقاية والرصد والتدخل السريع للحد من انتشار النيران وحماية الثروة الغابوية. تشرف الوكالة الوطنية للمياه والغابات على هذه الجهود من خلال منظومة متكاملة لمراقبة المجالات الغابوية والتتبع المستمر لمؤشرات خطر اندلاع الحرائق. عن هذه الجهود يتحدث نبيل الشرادي، الرمادي المدير الإقليمي للوكالة الوطنية للمياه والغابات بيبن سليمان.
6: تقوم الوكالة الوطنية للمياه والغابات سنويا باتخاذ مجموعة من الإجراءات الوقائية والاستباقية من أجل التصدي لحرائق الغابات، بدءا بما هو تحسيسي عن طريق يعني عمل تحسيسي لفائدة مختلف المواطنين في إطار وصلات عشرية تقدم عبر مختلف المنابر والقنوات الوطنية، عملية تحسيسية أيضا على مستوى المؤسسات التعليمية لفائدة الناشئة، تعيين حراس موسميين من أجل المساندة ودعم الفرق الميدانية في الرصد والتصدي للحرائق.
5: تعتمد الوكالة الوطنية للمياه والغابات على تجهيزات وتقنية حديثة لتعزيز قدراتها في مجال مكافحة الحرائق. عن هذه التجهيزات يتحدث زكريا بابا خويا رئيس مركز حماية الغابات ببن سليمان.
7: مرحلة ديال اندلاع الحرائق لا قدر الله ملي كتكون كيكون واحد المكالمة كتجينا سواء من الأطر الغابوية الميدانية ولا من الحراس الموسميين الغابويين، بعد هذه المكالمة كنعطيو التعليمات ديالنا مباشرة لفريق التدخل الأولي تحت الإمارة ديالهم، واحد السيارة كتسموها سيارة التدخل الأولي الفي بي اي اللي كتنتقل مباشرة إلى عين المكان من أجل إخماد الحريق بواحد الطريقة اللي كتكون سريعة وكتكون إيفيكاس.
5: تندرج هذه التدابير ضمن مقاربة شاملة تهدف إلى حماية المجال الغابوي الوطني والمحافظة على التوازنات البيئية.
8: موجة الحر الحالية بالحوض المتوسط تتوزع بين جنوب الحوض وشماله بالضفة الشمالية، أعلنت السلطات الإسبانية أمس مصرع 12 شخصا على الأقل في حريق غابوي سريع الانتشار الشاح منطقة دوس السياحية في إقليم الأندلس جنوب البلاد، فيما ارتفعت حصيلة المفقودين إلى ما يقرب من 30 شخصا عقب الحريق الذي اندلع الخميس الماضي. وفي فرنسا أعلنت الحكومة أمس عن تفعيل خطة طوارئ خاصة في 9 مقاطعات غرب البلاد على أن يرتفع هذا العدد إلى أكثر من 20 مقاطعة يومه السبت بعد موجة ثالثة من الحر في غضون شهرين. إلى ملفات الشؤون الدولية، في تقريرها الشهري أفادت وكالة الطاقة الدولية أمس بأن الطلب العالمي على النفط بدأ بالتعافي مع عودة تدفق الإمدادات تدريجيا عبر مضيق هرمز وتراجع أسعار الخام، معطى قد يغير أو قد يتغير بشكل كلي بعد إعلان الرئيس الأمريكي تعليق العمل بوقف إطلاق النار الموقع مع إيران، سيناريو حضرت من تبعاته وكالة الطاقة الدولية أمس عندما اعتبرت أن التصعيد الأخير في الشرق الأوسط قد يقوض توقعاتها بوجود فائض كبير في سوق النفط خلال العام المقبل، وذلك في وقت ارتفعت فيه الامدادات العالمية خلال يونيو الماضي مع إعادة فتح مضيق هرمز لكنها ظلت دون مستويات ما قبل الحرب. قراءة في وضعية سوق النفط الحالية والمستقبلية مع هاشم عقل الخبير في مجال الطاقة من عمان، حاورت منال رقيواق.
9: التصعيد سوف يعيد مخاطر نقص الامداد للواجهة مما يدعم الأسعار على المدى القصير ويقلل من احتمالية الفائض الكبير الذي كان متوقعا أن يكون في عام 2027، وإذا استمر التوتر أو أدى إلى إغلاق أطول لمضيق هرمز سواء لفترات مؤقتة أو إغلاق دائم قد يرتفع التأثير بشكل أكبر، كما حدث في شهر مارس في 2026 عندما شهدنا قفزات لأسعار برميل البترول وصلت إلى $120. أما إذا نجحت الوساطة في تهدئة الوضع سريعا فهذا يعني قد يكون مؤشر إيجابي، أو هذا يعني أن قد تعود التوقعات السابقة جزئيا بحيث أن يكون هناك فائض جزئي وليس كما كان متوقعا منذ فترة عندما تم فتح المضيق وعودة الصادرات الخليجية إلى تقريبا شبه طبيعتها، وأيضا التصدير الإيراني أدى إلى نوع من الوفرة في الأسواق.
8: هاشم عقل الخبير في مجال الطاقة كان معنا من عمان. واصلة بتوتر الشرق الأوسط، وفيما يواصل الوسطاء والإقليميون مساعيهم للحفاظ على مكتسبات سلام وصفوه بأنه تحقق بصعوبة على مدى أسابيع، كشف تقرير صحفي أن واشنطن تطالب طهران بإصدار بيان علني يؤكد وقف الهجمات على السفن في مضيق هرمز وفتح جميع المسارات في الخليج أمام الشحن بدون رسوم، وترفض إيران بشدة حتى الآن التخلي عن السيطرة على الممر الاستراتيجي الهام. في شأن أمريكي منفصل، يدخل مشروع قانون وصف بالتاريخي للإسكان حيز تنفيذي يومه السبت، وحضر المشروع بتأييد واسع من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في مجلسي الكونغرس، مما اعتبر إنجازا تشريعيا هاما في ملف يتصل بتكاليف المعيشة قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة نوفمبر المقبل. غير أن الرئيس ترامب يمتنع حتى الآن عن توقيع نص المشروع الذي وصفه بالممل، وطلب بالمقابل مجلس الشيوخ بالتركيز بدلا من ذلك عن إقرار أو على إقرار مشروعه الانتخابي المعروف باسم قانون إنقاذ أمريكا. ويتضمن التشريع ويسمى قانون الطريق إلى الإسكان في القرن 21، يتضمن نحو 60 بندا تهدف إلى زيادة المعروض من المساكن وتخفيف القيود التنظيمية وتحسين فرص الحصول على التمويل العقاري وامتلاك المنازل. لتسليط الضوء أكثر على بلود هذا القانون، نستمع إلى توضيحات الدا يعقوب الخبير في الشأن الأمريكي، تحدث لمنال الرقيوق من واشنطن.
10: هو مشروع تاريخي لأنه يلغي العديد من العوائق حول الإسكان في أمريكا بسبب الزيادات المتسارعة جدا في الحصول على سكن والتملك في الولايات المتحدة الأمريكية. وكان هنالك العديد من الشروط التي أقرها هذا القانون الجديد، ومن أهمها هي زيادة المعروض من الإسكان وتخفيف القيود التنظيمية وتحسين فرص الحصول على العقارات وامتلاك المنازل، إضافة كذلك إلى تطوير المنازل الجاهزة والتشجيع على تحويل المجمعات السكنية إلى وحدات سكنية، وإضافة كذلك إلى أنه يمثل نوع من الفرص للطبقة المتوسطة وهي الطبقة العاملة من أجل الحصول على سكن في حدود المتناول، لأنهم وفق المشرعين لا يريدون العودة إلى أزمة السكن وما حدث في 2008 من مشكل أدى إلى تهاوي أسعار العقارات في الولايات المتحدة الأمريكية، ويريدون التحصين والعمل على أن تكون هنالك تشريعات تساعد في التملك.
8: آخر محطة النشرة تقودنا إلى السنغال. هناك أبطل المجلس الدستوري أول أمس قانونا أقرت الجمعية الوطنية الأسبوع المنصرم، كان يهدف إلى إعادة النظر في التوازن القائم بين السلطة التنفيذية والبرلمان. وخلص أعضاء المجلس إلى أن القانون الذي أقره بأغلبية واسعة البرلمان الذي يهيمن عليه حزب باستيف على مقاعده مخالف لدستور البلاد. وكان القانون يعزز صلاحية الجمعية الوطنية التي يرأسها عثمان سونكو، وأيضا صلاحية رئيس الوزراء، ويقلص عمليا اختصاصات الرئيس ديوماي فاي الذي رفع إلى المجلس طلب النظر في القانون. عن قرار المجلس الدستوري السنغالي حول تعديلات قانون توازن السلط حيثياته القانونية ورسائله السياسية، نتابع تعليق سلطان البان الكاتب والباحث في الشؤون الإفريقية، تحدث للمحفوظ والسالك من لندن.
11: إبطال المجلس الدستوري السنغالي لمشروع التعديلات الدستورية من جهة هو تعبير واضح عن يقظة دولة المؤسسات، حيث نجحت الرقابة الدستورية في إيقاف مسار تشريعي لا يحترم سقف الدستور رغم دعم الأغلبية البرلمانية له، ومن جهة أخرى لا يمكن فصله عن الصراع السياسي المفتوح بين الرئيس باسيروجو مايفاي وحليفه السابق عثمان سونكو، ما يجعل القرار جزءا من معركة الشرعية والنفوذ داخل السلطة. المجلس الدستوري أكد أن الأغلبية البرلمانية لا تكفي لتمرير تعديلات دستورية مثيرة للجدل، وأن تراتبية القانونية تضع الدستور فوق إرادة الحكومة والبرلمان معا. هذا الموقف ينسجم مع الصورة التي حرصت السنغال على ترسيخها في غرب إفريقيا، تجربة تحاول الحفاظ على قواعد التناوب. الرسالة الضمنية هنا أن التغيير حتى لو جاء على موجة شعبية جارفة كما حدث مع فاي وسونكو يبقى مقيدا بسقف النص الدستوري لا برغبة المنتصر الانتخابي. العلاقة بين فاي وسونكو انتقلت مؤخرا إلى خصومة مفتوحة.
8: سلطان البان الكاتب والباحث في الشؤون الإفريقية. وفي الشؤون الإفريقية كذلك، أعلن الجيش النيجيري عن تصفية أكثر من 300 عنصر من قطاع الطرق وعصابات الخطف وسرقة الماشية في ولاية زامفرا الشمالية الغربية هذا الأسبوع. ووصفت حكومة الولاية العملية بأن اختراق كبير في جهود مكافحة الجرائم العنيفة بالمنطقة. نهاية النشر.
2: Merci beaucoup Nourdine. Rendez-vous à 8h pour une nouvelle édition du journal à 7h11 sur Média. On ouvre tout de suite un volet sportif avec une nouvelle édition de Sport Matin présentée par Youssef Chatel. Bonjour Youssef.
12: Bonjour Martin.
2: Et Youssef, vous allez nous parler de cette deuxième demi-finale qui opposait la Belgique contre l'Espagne en Coupe du Monde.
12: مباريات الدور ربع النهائي تواصلت بالكثير من الإثارة في هذه النسخة من كأس العالم مع قمة إسبانيا وبلجيكا، إحدى المواجهات التي عرفت إثارة حتى اللحظات الأخيرة. سنتحدث عن هذه المباراة وعن باقي مباريات هذا الدور مع اقتراب هذه المرحلة من ختامها. قبل ذلك أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن المنتخب المغربي يصل إلى مطار الرباط صلاة الأحد في تمام الساعة الواحدة صباحا قادما من مدينة بوسطن الأمريكية بعد مشاركته في نهائية كأس العالم 2026 والتي احتضنتها الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك. وحقق أسود الأطلس إنجازا تاريخيا ببلوغ الدور ربع النهائي من المونديال ليواصل تأكيد حضورهم ضمن نخبة المنتخبات العالمية بعد مشوار مميز اتسم بالتنافس والروح القتالية. ويعد المنتخب المغربي الوحيد على المستويين الأفريقي والعربي الذي تمكن من الوصول إلى دور الثمانية في هذه النسخة التاريخية من كأس العالم التي شهدت أول مرة مشاركة 48 منتخبا، لينهي أسود الأطلس البطولة ضمن أفضل 8 منتخبات في العالم. الآن إلى قمة إسبانيا وبلجيكا، إذ حجز المنتخب الإسباني بقيادة مدربه لويس دي لا فوينتي بطاقة المرور إلى الدور نصف النهائي بعد التغلب على بلجيكا بهدفين لواحد في لوس أنجلوس، ضاربا موعدا مع منتخب فرنسا يوم 14 من يوليو. ودخلت إسبانيا هذه المباراة مع بعض التغييرات على صعيد التشكيلة الأساسية على غرار دخول فابيان رويس في مكان بيدري لاعبي برشلونة، غير أن المنتخب البلجيكي رد بقوة خلال الشوط الأول خلال نهايته، خصوصا بإعادة المباراة إلى التعادل بعد أن سجل رويس الهدف الأول للمنتخب الإسباني في الدقيقة 30. المنتخب البلجيكي الذي بدأ هذه البطولة بنوع من البطء على صعيد النتائج التي سجلها تحسن كثيرا تحت قيادة المدرب رودي غارسيا، لأنه لم يصمد في وجه المنتخب الإسباني الذي بدأ الأكثر تركيزا في العشرين دقيقة الأخيرة، خصوصا بعد التغييرات التي قام بها المدرب دي لا فوينتي بإشراك ميكيل ميرينو الذي سجل هدف الانتصار إثر خطأ فادح من الحارس سين لامانس. ماذا قال المدرب الإسباني لويس دي لا فوينتي بعد نهاية هذه المباراة؟
13: الأهم بالنسبة لي هو العمل الجماعي. بصراحة ليس المهم من يبدأ المباراة أو من يلعب دقائق أكثر، لكل لاعب مسؤوليته ودوره المحدد، وكل واحد يؤدي مهمته على أكمل وجه. في فلسفتنا لا فرق بين أن تبدأ المباراة أساسياً أو أن تدخل في آخر 5 دقائق كما حدث اليوم مع ميكيل ميرينو، فدوره لا يقل أهمية عن دور أي لاعب آخر، لأن الجميع يؤدي المهمة المطلوبة منه وهذا هو الأساس. أما بخصوص بيدري فربما كنتم تتوقعون شيئاً مختلفاً أمس، لكن القرار كانت له أسباب فنية بحتة. أردنا أن نمنح الفريق إيقاعاً مختلفاً في لحظة كنا بحاجة فيها إلى الحيوية التي يستطيع فابيان تقديمها.
12: وسيكون نصف نهائي مواجهة ثأرية بين فرنسا وإسبانيا بعدما تفوق المنتخب الإسباني على الديوك في نصف نهائي كأس أمم أوروبا الأخيرة. وصف دي لا فوينتي هذه المواجهة بأنها نهائي قبل الأوان في إشارة إلى قيمة المنتخبين في كأس العالم. أيضا شهدت تدريبات المنتخب الإنجليزي الجمعة عودة كل من لاعب الوسط ديكلان رايس والظهير الأيمن ريس جيمس وقلب الدفاع مارك جيهي، وذلك عشية مواجهة النرويج في الدور ربع النهائي. وشارك اللاعبون الثلاثة في الجزء المفتوح أمام وسائل الإعلام من الحصة التدريبية، لأن مشاركتهم في مباراة السبت في ميامي لا تزال محل شك. مواجهة النرويج هي مباراة معقدة بالنسبة للمنتخب الإنجليزي الذي يعتبر من بين المرشحين البارزين للتتويج بلقب كأس العالم في هذه النسخة. المدرب توماس توخيل تحدث عن هذه المواجهة.
14: نعم بالتأكيد هذه أفضل الأخبار، جميع اللاعبين كانوا متاحين للمشاركة في التدريبات كما ذكرتهم، وهذا بالطبع أمر يسعدنا. لدينا جميع الخيارات المتاحة باستثناء لاعبنا الموقوف جويل كونسا. أعتقد أننا خطونا خطوة كبيرة في مباراتنا الأخيرة، لكنها كانت مجرد خطوة، فما زلنا متعطشين لتحقيق المزيد، وما زالت لدينا أحلام، لا يزال أمامنا هدف كبير نسعى إليه. الخطوة التالية هي الفوز في الدور الربع النهائي، ومن الأهم أن نركز على ما هو قادم. لقد طوينا صفحة المباراة الماضية وأخذنا معنا منها الجوانب الإيجابية والثقة التي اكتسبناها، لكن الأهم هي المباراة القادمة التي تنتظرنا.
12: مباراة تدع إنجلترا أمام قوة المهاجم إيرلينغ هالاند تنطلق على الساعة 10 ليلا بالتوقيت المغربي، وفجر الأحد المنتخب الأرجنتيني يواصل حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة المنتخب السويسري انطلاقا من الساعة 2 صباحا. إلى أخبار باقي الرياضة، تتجه أنظار عشاق الغولف السبت إلى نادي رويال غولف كابو نيجرو الذي يحتضن المباراة النهائية للنسخة 21 من كأس العرش بعد منافسات قوية شهدها الدور نصف النهائي. وكان فريق رويال غولف دار السلام قد بلغ النهائي إثر فوزه على رويال كونتري كلوب طنجة، فيما تأهل مونتغومري الرباط عقب تفوقه على بالم غولف الدار البيضاء ليضرب الفريقان موعدا مع مواجهة حاسمة على اللقب، وينطلق نزال النهائي للفردي ابتداء من الساعة 1:30 بعد الزوال، على أن يختتم الحدث بحفل توزيع الجوائز في 6 مساء. المباراة تجرى بنظام الماتش بلاي. وفي أخبار كرة السلة، توج فريق الفتح الرباطي بلقب بطولة الدوري المغربي للموسم الرياضي الحالي عقب فوزه على جمعية سلا ب 79 نقطة لقاء 71 في المباراة 3 من الدور النهائي التي أجريت الجمعة بقاعة ابن ياسين في الرباط. وحقق فريق العاصمة الذي كان قد فاز أيضا المباراتين الأولى والثانية بنتائج مقنعة تساره الثالث تواليا ليحسم السلسلة النهائية. الفتح وأثبت مرة جديدة جدارته وقوته خلال السنوات الأخيرة على صعيد كرة السلة المغربية، كما حافظ على رقمه القياسي كأكثر من توج بلقب البطولة المغربية. أما في التنس، فبلغ الإيطالي يانيك سينر المصنف الأول عالميا المباراة النهائية لبطولة ويمبلدون بعد فوزه على السربي نوفاك جوكوفيتش المصنف الثامن عالميا بـ3 مجموعات متتالية. وسيواجه سينر في النهائي الألماني ألكسندر زفيريف المصنف الثالث عالميا، والذي تأهل عقب تغلبه على البريطاني آرثر فيري. المباراة النهائية تجرى الأحد، واليوم المباراة النهائية لدى السيدات بطعم تشيكي بين موتشوفا ونوسكوفا تجرى انطلاقا من الساعة 4 مساء بالتوقيت المغربي. أخيرا في رياضة الدراجات، حقق البلجيكي تيرم ميرلي دراج فريق سودال كويك ستيب الفوز بالمرحلة 7 من طوافي فرنسا للدراجات الهوائية التي أقيمت الجمعة على مسافة تصل إلى 175 كيلومترا في محافظة سلوفيني تادي بوغاتشير متسابق فريق الإمارات على القميص الأصفر لمتصدر الترتيب العام. بهذا نصل مستمعينا الكرام لنهاية هذا العدد من صباح الرياضة، بقية أوقات ممتعة على أمواج ميديا. إلى اللقاء.
15: Envie de tout savoir, l'actualité en continu. Des émissions qui donnent la parole et la musique que vous aimez. Tout ça sur une seule radio, Média 1, pour toutes les générations. Matin Info, Martin Gibert.
2: Il est 7h20 sur Média. On va continuer à parler sport avec le magazine de l'actualité du golf. L'Open britannique, l'un des tournois les plus prestigieux du calendrier golfique, revient ce mois de juillet pour un nouveau duel au sommet entre les meilleurs joueurs du monde. Disputé sur les mythiques parcours de Link Britannic, ce majeur promet une nouvelle fois un spectacle intense où les favoris seront au rendez-vous avec l'ambition de décrocher le sacre final, Mohamed Amimi.
16: Ce sont plus de 156 des meilleurs golfeurs de la planète qui vont se réunir pour un seul objectif, remporter le 4e et dernier majeur de la saison. L'Open britannique revient à Royal Birkdal pour la 11e fois de son histoire, marquant son retour depuis le sacre de Jordan Spieth en 2017. Ce Link est célèbre pour ses immenses dunes de sable qui offrent une vue imprenable aux spectateurs et pour aussi ses fairways plats qui exigent une grande précision. Le plateau de cette édition réunit les plus plus grands noms du circuit mondial. Parmi eux, Scottie Scheffler, numéro 1 mondial incontesté. Il arrive au Royal Birkdal avec le statut de tenant du titre, après avoir remporté son tout premier Open britannique l'an dernier à Royal Portruche. L'Américain aborde toutefois ce rendez-vous avec un bilan légèrement plus contrasté. Malgré une saison de très haut niveau, il estime ne pas avoir encore retrouvé toutes les sensations qui ont fait sa force ces dernières années. Une saison qui pourrait malgré tout être couronnée par un deuxième sacre à l'Open britannique.
17: I think I've been really close to winning some tournaments and that can be frustrating, but at the same time, you know, I've had some good.
18: Je pense que j'ai été très proche de remporter certains tournois, ça a été frustrant, mais en même temps j'ai obtenu de bons résultats. À plusieurs reprises, j'ai terminé deuxième, voire quatrième. Bien sûr, j'aurais aimé mieux faire. Les marges d'erreur dans le golf sont infimes et je continue de donner le meilleur de moi-même. Peu importe le déroulement de cette saison, il y a des tournois que j'aurais aimé rejouer et d'autres que j'aurais aimé gagner, mais cela fait partie du jeu. Il faut accepter que dans le golf, il y a des hauts et des bas. C'est un peu comme dans la vie. Il faut savoir prendre le bon comme le mauvais et continuer à avancer.
16: Scottie Scheffler qui prend part cette semaine au Scottish Open en Écosse, un tournoi que le numéro 1 mondial aborde avec le plus grand sérieux puisqu'il constitue la dernière grande répétition avant l'Open britannique disputé la semaine prochaine à Royal Birkdal en Angleterre. Véritable test grandeur nature, le Scottish Open permet à l'Américain de peaufiner sa préparation et de retrouver les conditions de jeu typiques des Lynx et surtout s'adapter au décalage horaire, un élément essentiel avant le quatrième et dernier tournoi majeur de la saison.
18: Je pense que ça aide à s'habituer, notamment au décalage horaire. Il faut du temps pour s'adapter. Cela m'aide surtout à m'habituer à un style de golf différent, au parcours, au gazon et aux conditions de jeu. C'est un aspect très important pour moi. Donc oui, le fait de venir ici et de disputer le Scottish Open avant le dernier majeur est un vrai avantage, car je sens clairement la différence.
16: Scottie Scheffler remportera-t-il un deuxième Open britannique consécutif ou sera-t-il détrôné par l'un des nombreux favoris, à commencer par Rory McIlroy, qui disputera ce dernier tournoi majeur de la saison presque à domicile. Le Nord-Irlandais pourra compter sur le soutien d'un public acquis à sa cause pour tenter de créer l'exploit. Installé en Écosse depuis plusieurs semaines afin de préparer cette tournée, McIlroy entend capitaliser sur ses performances au Scottish Open pour arriver au Royal Birkdal en Angleterre dans les meilleures conditions et avec un maximum de confiance.
19: C'est vraiment agréable de revenir ici. Nous sommes installés depuis plusieurs mois, même avant le PGA Championship. Avec mon équipe, nous sommes installés à Wentworth. C'est toujours un plaisir de jouer au golf sur le parcours de Lynx, notamment ces deux dernières semaines et cette semaine encore à l'occasion du Scottish Open. J'essaie de profiter pleinement de cette période afin de bien me préparer pour l'Open britannique. En Écosse, j'ai presque l'impression d'être chez moi, même si ce n'est pas vraiment le cas. J'ai hâte de disputer ce quatrième tournoi majeur de la saison. Mais avant tout, je veux réaliser une belle performance dans les prochains jours.
16: Rory McIlroy, qui a déjà remporté l'Open britannique en 2014, cherche surtout à ajouter un nouveau majeur à son palmarès et à confirmer son statut parmi les meilleurs joueurs du monde. De quoi motiver Rory et les autres favoris? Eh bien, l'Open britannique propose l'une des dotations les plus élevées du golf mondial avec un chèque de plusieurs millions de dollars pour le vainqueur.

0: C'est l'été sur Média. Des histoires qui font voyager, des trésors à redécouvrir, des instants pour prendre soin de soi, des rendez-vous culturels inspirants et la plus belle sélection musicale pour accompagner vos journées. Un été qui s'écoute, qui se découvre et qui se partage. Vivez l'été autrement sur Média.
1: Le retour de l'actualité avec le journal de 8h dans un tout petit instant, mais avant cela, on fait un petit point sur les couleurs du ciel.
2: في المغرب طقس غائم جزئيا إلى مشمس بالشمال الشرقي والسواحل الأطلسية والمناطق الممتدة بين أكادير والعيون، فيما يكون الجو صافيا بمعظم المناطق الداخلية والجنوبية. درجات الحرارة 26 درجة مرتقبة بالسويرة، طنجة، أسفي، الرباط، 27 في الدار البيضاء أكادير، 28 تسجل بالناظور، 29 بالعيون، 32 بفاس، 33 بمراكش، 34 ببني ملال، 36 بوجدة، 39 على المقاييس مرتقبة بالرشيدية. في الجزائر طقس غائم جزئيا لمشمس بالمناطق الشمالية والساحلية، فيما يسود طقس مشمس وحار بالمنطقة الداخلية والجنوبية للبلاد. درجات الحرارة 29 درجة مرتقبة بوهران، 31 بالجزائر العاصمة بجاية، 38 بعنابة، 39 بتيارت، 41 بقسنطينة، و 48 درجة على المقاييس مرتقبة بأدرار. في تونس طقس غائم جزئيا لمشمس بالشمال والشمال الغربي للبلاد، درجات الحرارة 32 درجة مرتقبة بأسفاقس جابس، 33 بالمنستير، 36 بمدنين، 38 درجة مرتقبة بتونس العاصمة تبرقة، 39 ببنزرت، و 44 درجة مرتقبة بتوزر كأعلى المقاييس.
1: Il est 8h sur Média. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Vous arrivez tout pile pour le journal présenté par Nourdine Al-Khouti. Bonjour Nourdine.
3: Alam bika Martin, alam bikoum Moustamien Al-Kiram. Ilaykoum Anawina Thamina. 12 قتيلا بينهم أجانب في حريق غابوي بالجنوب الإسباني. الحريق الذي اندلع الخميس يظل خارج السيطرة حتى الآن. إدارة ترامب ترفض إشراك إسرائيل في الضربات الجديدة على إيران ضمن النشرة إضاءة حول حيثيات تغير الموقف الأمريكي. في تونس تحركات برلمانية لتصنيف حركة النهضة تنظيما إرهابيا، وقيادات الحركة تؤكد أن الخطوة النيابية تغذي الاستقطاب وتكرس الإقصاء. السلطات المالية تعلن القضاء على نحو 100 مسلح في شمال البلاد في سياق الرد على هجمة نفذها مسلحون

0: تطرفون مؤخرا تم فيها تنسيق بين مجموعة من الفصائل المسلحة. المنتخب الإسباني يتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم على حساب نظيره البلجيكي، وفي الدور الموالي يلاقي نظيره الفرنسي الثلاثاء المقبل. أهلا بكم. موجة الحر الحالية بالحوض المتوسطي تتوزع بين جنوب الحوض وشماله، بالضفة الشمالية تحتد الموجة بشكل أكبر. في إسبانيا أعلنت سلطات أمس مصرع 12 شخصا على الأقل في حريق غابوي سريع الانتشار اجتاح منطقة لوس غاردوس السياحية في إقليم الأندلس جنوب البلاد، فيما ارتفعت حصيلة المفقودين إلى ما يقرب من 30 شخصا عقب الحريق الذي اندلع الخميس الماضي وأتى على غابات ومساحة شاسعة من الغطاء النباتي الجاف. تفاصيل أوفى في مراسلة محمد المدن من مدريد.
1: تحول هدوء بلدة لوس غاياردوس بجهة الميريا إلى فوضى مكتومة عندما اندلع حريق غابوي على أطراف البلدة وبدأ يتوسع بسرعة غير معتادة، فصار أكبر مأساة من هذا النوع تسجل في إقليم الأندلس. 12 قتيلا من بينهم 4 بريطانيين عثر عليهم داخل مركبة متفحمة، و23 مفقودا لا يزال مصيرهم مجهولا، و8 جرحى 4 منهم في حالة خطرة نقلوا إلى مستشفيات في إشبيليا. مسؤول في فرق الأطفاء ماريو بينيتيث يلخص أسباب سرعة انتشار الحريق.
2: سابقا لم نكن نشهد مثل هذه الحرائق حتى شهر غشت، ولكن في كل عام أصبحت هذه الحرائق الغابوية تتكرر وتتقدم لأن الغطاء النباتي الذي يمثل وقودا نباتيا يجف في وقت مبكر.
1: وتشير التحقيقات لأن اللحظة الحاسمة كانت عندما قرر بعض الأهالي مغادرة المسارات الرسمية التي حددتها أجهزة الطوارئ والبحث عن مخارج عبر مسالك ريفية. طرق بدت في لحظة الذعر أقصر وأكثر أمانا لكنها تحولت إلى فخ قاتل. في أقل من ساعتين امتدت النيران لمسافة تقارب 15 كيلومترا والتهمت نحو 3200 هكتار في منطقة جبلية ذات مخرجين رئيسيين فقط، ما عقد الإخلاء وعرقل دخول الآليات الثقيلة. رئيس حكومة أندلس خوان مانويل مورينو عبر عن فاجعة الحادث.
3: نحن نواجه واحدة من أسرع الحرائق وأكثرها تعقيدا التي شهدناها على مدار السنوات الأخيرة. إن خسارة الأرواح البشرية هي الأمر الأكثر حزنا الذي يمكن أن يحدث في أي حريق.
1: على الأرض 464 عنصرا من وحدات الإطفاء والطوارئ والجيش والحرس المدني مدعومين ب16 طائرة ووسائل جوية أخرى في سباق مع الزمن لاحتواء ألسنة اللهب والبحث عن المفقودين. من مدريد محمد مدن ميديا.
0: وفي الجوار الإسباني شمالا في فرنسا تشتد موجة الحر الثالثة التي تضرب البلاد في غضون شهرين، مع إعلان حالة التأهب القصوى أمس في 9 مقاطعات في الغرب على أن يرتفع هذا العدد إلى أكثر من 20 مقاطعة يومه السبت. وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية أن موجة الحر ستستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل على الأقل، وبغية احتواء تداعياتها فعلت الحكومة خطة طوارئ خاصة في المقاطعات التي أعلنت حالة التأهب القصوى فيها. إلى جديد شؤون الشرق الأوسط، كشفت مصادر إسرائيلية لشبكة CNN الأمريكية أمس أن إدارة الرئيس دونالد ترامب لا ترغب في إشراك إسرائيل في المواجهة العسكرية الحالية مع إيران خشية فقدان السيطرة على مسار التصعيد بعد التوتر الأخير الذي أفضى إلى انهيار اتفاق وقف إطلاق النار عبر الاستهداف المتبادل. وقالت المصادر ذاتها إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يرغب وبشدة في الانضمام إلى الضربة الأمريكية، لكن الولايات المتحدة لا تريد إشراك إسرائيل في الوقت الحالي. في سياق متصل توعد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني بالرد على أي هجوم يستهدف البنية التحتية لبلاده، محذرا من أن إسرائيل لن تكون في منأى من ذلك. عن العوامل التي تدفع الطرف الأمريكي لعدم إشراك إسرائيل في العملية العسكرية ضد إيران نتابع توضيحات خالد حمادة الخبير الأمني والاستراتيجي، تحدث لمنال الرقيوق من بيروت.
4: يأخذ قرار الرئيس ترامب بعدم إشراك إسرائيل في العمليات العسكرية على إيران مجموعة من العوامل والعناصر المستفادة من الحرب السابقة. أولا، يعتبر الرئيس ترامب أنه ما يحصل اليوم من قبل إيران هو خارق للاتفاق الإطار، لذلك على الولايات المتحدة أولا بصفتها طرف في الاتفاق، وثانيا بصفتها القوة العظمى المسؤولة عن حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية، لذلك هذا يعطيها الحق بالتدخل العسكري. مسألة إشراك إسرائيل قد تؤدي أولا إلى أخذ هذا الصراع

0: اتجاهات مختلفة، وبالتالي إدخال يعني إسرائيل كعنصر مشارك في العمليات العسكرية قد يأخذ هذه العمليات العسكرية نحو اتجاهات مختلفة تتجاوز مسألة خرق طهران للاتفاقات أو لاتفاق الإطار المعقول. كذلك هناك مسألة أخرى، ربما في الحرب السابقة كان هناك اتجاهات تقول إسرائيل هي التي تورطت واشنطن في هذه الحرب. يريد ترامب أن يقول أن هذه الحرب هي حرب الولايات المتحدة، أن مسألة خرق الاتفاق هي مسألة أمريكية، وأنه في النهاية ليس هناك من يملي على الولايات المتحدة ما عليها أن تقوم به.
1: خالد حماده الخبير الأمني والاستراتيجي كان معنا من بيروت. في الملف اللبناني الإسرائيلي، يترقب لبنان جولة محادثات تقنية مع إسرائيل في روما يومي 15 و16 من الشهر الجاري لاستكمال تنفيذ اتفاق الإطار الموقع بينهما. ويواصل حزب الله رفضه للمفاوضات والاتفاق معتبرا أنه يمس السيادة اللبنانية، فيما تؤكد الرئاسة اللبنانية أن هذا المسار ينطلق من المصلحة الوطنية وترفض ربطه بأي أجندات خارجية. ويرى مراقبون أن نقل المفاوضات الإطارية بين لبنان وإسرائيل من واشنطن إلى روما يشكل في حد ذاته اختبارا آخر لاتفاق بدأ يواجه تعقيدات ميدانية بعدما ربطت بيروت مشاركتها ببدء انسحاب إسرائيلي فعلي من منطقتين تجريبيتين، بينما يكشف الموقف الإسرائيلي عن تباين في فهم هذا الالتزام وآليات تنفيذه. واصلوا نشرة مغاربيا والمحطة تونس، حيث عاد ملف حركة النهضة إلى واجهة الصراع السياسي والقانوني في البلاد غداة تقديم نائبة برلمانية لمقترح قانون يهدف إلى تصنيف الحركة تنظيما إرهابيا وامتدادا سياسيا وتنظيميا للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين في تونس. الخطوة تعيد إحياء واحدة من أكثر القضايا حساسية في المشهد التونسي منذ صعود التيار الإسلامي إلى السلطة بعد ثورة العام 2011 و2000. وتأتي هذه المبادرة التشريعية في سياق سياسي وحقوقي محتق يشهد إعادة ترتيب واسع للمشهد الحزبي والمؤسساتي في تونس، مرفوق بانتقادات حقوقية محلية ودولية، ووسط استمرار الجدل حول دور وأيديولوجية حركة النهضة وتحالفاتها الخارجية. عن الخطوة التي تتغير تصنيف حركة النهضة التونسية تنظيما إرهابيا نتابع تعليق محمود حسن المحامي والخبير القانوني التونسي، تحدث للمحفوظ السالك من باريس.
2: هذه المبادرة تهدف إلى تصنيف حركة النهضة لأنها حزب إرهابي، تتزامن مع المتابعات القضائية والمحاكمات التي استهدفت عدد من قيادي هذا الحزب. لكن في اعتقادي أن البرلمان التونسي ليس في حاجة إلى مثل هذه المبادرة التشريعية، والتي قد تثير جدلا أكثر مما تحل الإشكاليات القانونية والسياسية التي يطرحها حزب حركة النهضة في المشهد السياسي التونسي، وهذا باعتباره حزبا ذي أيديولوجية إسلامية. ومن هذه النقطة فإن نشاطه وتواجده يتعارض مع قانون التونسي الذي ينظم الأحزاب السياسية، والذي لا يسمح بتواجد حزب ذي مرجعية إسلامية، لأن هذا يتعارض مع الطابع المدني للدولة المنصوص عليه في الفصل الأول من الدستور. وبالتالي يكون من الأسهل مقاضاة هذا الحزب أمام القضاء التونسي المختص في إطار محاكمة تتوفر فيها قواعد المحاكمة العادلة المتعارف عليها كونيا، من أجل مواجهته بالآثار الذي تترتب عن مخالفته لقانون الأحزاب.
1: محمود حسن المحامي والخبير القانوني التونسي كان معنا من باريس. في العلاقات الجزائرية المالية، أفادت وسائل إعلام حكومية بأن الجزائر فتحت مجالها الجوية بالكامل مجددا أمام حركة الطيران القادمة من مالي اعتبارا من يوم أمس، وكان البلدان أغلقا مجالهما الجوي أمام طائرات كل منهما في أبريل من عام 2025 و2000، بعدما أعلنت الجزائر أن جيشها أسقط طائرة استطلاع مالية مسيرا انتهكت مجالها الجوي، وهي الرواية التي رفضتها السلطات المالية مؤكدة أن الطائرة المسيرة تحطمت داخل أراضيها. نبقى في مالي ومع شأن خاص، حيث أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة المالية في بيان أمس أن القوات المسلحة بدعم من شريكها فيلق إفريقيا تواصل تنفيذ العمليات العسكرية المشتركة بعدد من المناطق. بيان الجيش المالي صدر غداة بيان آخر أعلن فيه عن تحييد نحو 100 مسلح خلال عمليات نفذت مؤخرا بشمال البلاد، مضيفا بأن هذه العمليات استهدفت مجموعة مسلحة تابعة لجماعة نصرة الإسلام والمسلمين وجبهة مكتبة تحرير غزة واد. وتأتي هذه التطورات الميدانية في سياق أمني يتسم بتكرار الهجمات على مواقع عسكرية كان هجوما

0: أو كان أبرزها هجوم منسق شنته في أواخر أبريل الماضي الجماعتان المذكورتان واستهدف عدة مناطق مالية. عن هذه التطورات في مواجهة الجماعات المتطرفة في مالي نتابع توضيحات محمد مصطفى سانغاري الباحث الخبير بشأن الإفريقي، تحدث للمحفوظ والسالك من باماكو.
1: فعلا بدأت يعني القوات الدفاع قوات الجيش المالي في استعادة السيطرة وفي التحكم يعني في مقاليد الأمور وبسط سيطرته وهيمنته وهيبته على كامل التراب الوطني، ويعني وصول القافلة العسكرية والإمدادات من جو إلى القاعدة العسكرية بمدينة أنفيس المحاصرة من قبل الانفصاليين والإرهابيين خير دليل على هذا. هم حاولوا كل محاولة في لمنع وصول هذه الإمدادات إلى القوات المحاصرة في المعسكر، ولكن يعني قوة الجيش ويعني الدفاعات مرافقة الدفاعات الجوية للقافلة البرية يعني مكنت من وصول الإمدادات إلى الجيش المحاصر في المعسكر وطرد الإرهابيين يعني من حول المعسكر، وهذه يعني بداية يعني لإلحاق هزيمة نهائية بالإرهابيين والإنفصاليين يعني في شمال البلاد وبسط هيمنة وهيبة الدولة على كامل التراب الوطني.
0: محمد مصطفى سانغاري الباحث والخبير بالشأن الإفريقي من باماكو. إفريقيا كذلك، أعلن الجيش النيجيري تصفية أكثر من 300 عنصر من قطاع الطرق وعصابات الخطف وسرقة الماشية في ولاية زانفر الشمالية الغربية هذا الأسبوع. ووصفت حكومة الولاية العملية بأن اختراق كبير في جهود مكافحة الجرائم العنيفة في هذا القسم من البلاد. إلى التقرير الرياضي للثامنة، بخطأ قاتل الحارس البديل في حراسة مرمى المنتخب البلجيكي خطف المنتخب الإسباني أقول هدفا كان هو الثاني له في مواجهة كانت تسير إلى التعادل بهدف لمثله برسم دور الربع من كأس العالم، وبه يتمكن الماتادور الإسباني من العبور إلى المربع الذهبي من كأس العالم ليلاقي نظيره الفرنسي الثلاثاء القادم. يوسف الشاطر.
2: المشهد المونديالي يزداد إثارة مع اقتراب الحسم بعدما حجزت إسبانيا مقعدها في نصف نهائي كأس العالم عقب فوزها على بلجيكا بهدفين لواحد في لوس أنجلوس. فابيان رويز افتتح النتيجة لصالح المنتخب الإسباني في الدقيقة 30 قبل أن يعادل شارل ديكاتيلر النتيجة لبلجيكا، لكن ميكيل ميرينو قفز من مقاعد البدلاء في الشوط الثاني ليسجل هدف الانتصار. إسبانيا ستواجه فرنسا في مباراة بطابع ثأري بالنسبة للديوك بعد خسارتهم النزال الأخير بين المنتخبين في كأس أمم أوروبا الأخيرة. مدرب المنتخب الإسباني إسباني لويس دي لا فوينتي تحدث عن أهمية ميرينو في حسم هذه المباراة.
3: الأهم بالنسبة لي هو العمل الجماعي. بصراحة ليس المهم من يبدأ المباراة أو من يلعب دقائق أكثر. في فلسفتنا لا فرق بين أن تبدأ المباراة أساسياً أو أن تدخل في آخر خمس دقائق كما حدث اليوم مع ميكيل ميرينو، فدوره لا يقل أهمية عن دور أي لاعب آخر. أردنا أن نمنح الفريق إيقاعاً مختلفاً في لحظة كنا بحاجة فيها إلى الحيوية التي يستطيع فابيان تقديمها.
2: لويس دي لا فوينتي أمام فرصة لإعادة التاريخ ومعادلة إنجاز المدرب فيسنتي ديل بوسكي الذي جمع بين لقبين بطولة أمم أوروبا وكأس العالم وضمن الربع النهائي هذا المونديال. أيضا الجاهزية المنتخب الإنجليزي تتصدر الاهتمامات قبل لقاء النرويج بعد عودة ديكلان رايس وريس جيمس ومارك جيهي إلى التدريبات، وتبقى المشاركة غير مؤكدة رغم تأكيد المدرب توماس توخيل أهمية عودتهم إلى قائمة المنتخب في وقت يلعب الثنائي هاري كين وإيرلينغ هالاند مباراة في قلب هذا النزال الحاسم. المباراة بين النرويج وإنجلترا تنطلق على الساعة 10 ليلا بالتوقيت المغربي، وفجر الأحد الأرجنتين تواصل حملة الدفاع على لقبها بمواجهة سويسرا في إعادة لربع نهائي مونديال البرازيل 2014.
0: شكرا لك يوسف الشاطر بتقريرك الرياضي. تنتهي النشرة والكلمة بعد فاصل تعود إلى مقطع.
4: Il suffit parfois d'une histoire pour traverser les siècles. Une voix, une mémoire, une civilisation qui continue de résonner à travers ses poètes, ses penseurs, ses bâtisseurs et ses œuvres. L'histoire du monde arabe vous emmène au cœur d'un héritage où chaque récit éclaire une époque et où chaque époque révèle une

0: الذي قادت بلاده جهود الوساطة بين طرفين طهران للحفاظ على مكتسبات السلام التي تحققت خلال الأسابيع الماضية. علاقة بما يشهده الشرق الأوسط، بحث ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز السعود اليوم مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عددا من القضايا الإقليمية والدولية. في لبنان قتل شخص وأصيب آخر بجروح خطيرة في غارتين نفذتهما طائرات مسيرة إسرائيلية استهدفت جنوب البلاد. لذلك قال الجيش الإسرائيلي إنه شن ضربة جوية استهدفت عنصرا من حزب الله كان يعمل قرب مدخل منشأة تحت الأرض للحزب في علي الطاهر. أعلنت وزارة الداخلية السورية أن عمليات دهم متزامنة نفذت بعد متابعة استخباراتية دقيقة أفضت إلى الإطاحة بكامل أفراد الخلية التي قالت إنها مسؤولة عن تفجيرات 7 يوليوز في دمشق خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. أعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي أنه لم تعد هناك أي مصفات نفط روسية خارج نطاق الأسلحة الأوكرانية بعد سلسلة هجمات بعيدة المدى استهدفت منشآت تدعم العملية العسكرية الروسية. أعلنت الجزائر ومالي بشكل منفصل إعادة فتح المجالين الجويين أمام طائرة البلدين في مؤشر إلى انحصار الأزمة بعد أكثر من عام على التوتر الذي أعقب إسقاط مسيرة للجيش المالي أواخر مارس 2025. نقطة نهاية هذا الموجز ستكون بها الرياضة. في أخبار المونديال، تمكن المنتخب الإسباني من العبور إلى دور نصف النهائي عقب فوزه بهدفين لواحد على بلجيكا في المباراة التي جمعت بينهما في لوس أنجلوس. هذا ودرب منتخب لاروخا موعدا ناريا مع دياكا الفرنسية في يوم الثلاثاء في نصف النهائي تمام 8 بتوقيت المغرب. لحساب الدور ربع النهائي يواجه منتخب النرويج اليوم، إنجلترا تمام 10 مساء بتوقيت المغربي في ميامي. نقطة نهاية الموجز، أحلى الأوقات تجدونها دائما عبر ميديا وفي كل الفترات. إلى اللقاء.
1: هرمز العنوان الأبرز لحرب تتجدد، حرب لا تحسم ولكنها تفتح بابين، الأول على التفاوض ربما والثاني على أسئلة. أبرز هذه الأسئلة، هل تتجدد الحرب من هرمز إلى تلال علي الطاهر جنوبي لبنان؟ تابعوا
2: من بيروت مع خلدون زين الدين هذا السبت بعد موجز الثانية زوالا على ميديا.

0: مرت العاصفة، مرت الطوفان، ثم ها هي النفوس تهدأ، ها هي العقول تعود إلى رشدها، والأحاسيس والمشاعر الفياضة تعود إلى نسب معقولة ومقبولة. مرت المباراة بين المغرب وفرنسا التي عصفت بالأمال في البلوغ المربع الذهبي، وهذه الأمال تتحطم على جدار منتخب فرنسي قوي شرس مهاري. منتخب ديوك كان من الصعب أو ربما من المستحيل ترويضه. مرت المشاركة المغربية السابعة في كأس العالم في أكبر محفل كروي في العالم بما لها وما عليها، بإيجابياتها وسلبياتها، بنجاحاتها وإخفاقاتها. هي مشاركة بالكأس النصف الأكبر منها مملوء بالإيجابيات والنصف الآخر بسلبيات. سود الأطلس برهنوا للعالم عن إمكانيات كروية محترمة بجيل شاب من اللاعبين سيقولون كلمتهم في النسخ القادمة من المنتخيات والتظاهرات العالمية الكروية في العالم أو في القارة السمراء. ثم أسود الأطلس زكوا النتائج التي حققوها في كأس العالم السابقة بالملاعب القطرية، وزكوا بالتالي بأن احتلالهم للمركز السادس عالميا ليس ضربة حظ أو بعصا سحرية، بل هو ثمرة لعمل جاد ممنهج، خطة محكمة شرعنا في وضع أسسها منذ سنوات، والآن شرعنا في قطف ثمارها منذ فترة. والأكيد أننا سنقطف ثمار ألد وأكثر طراوة خلال السنوات القادمة. والمشاركة المثلجة للصدر لا يمكن أن تخفي بعض النقاط السلبية، خصوصا في مباراة فرنسا، حيث افتقدت العناصر المغربية لشيء من القتالية وقسط من الشراسة اللازمة، كما افتقد الناخب المغربي محمد وهبي ربما تجربة منافسة بحجم كأس العالم للتعامل مع متغيرات هذه المباراة. مستمعينا ومشاهدينا ومتابعينا، مرحبا بكم إذن في حصة جديدة من برنامجكم بوديوم المونديال، وحصة أخرى مع الأصدقاء الأعزاء اللي بطبيعة الحال أنا شخصيا أكن لهم كل الحب كل الاحترام، لأن سنوات عديدة تجمعنا. سي سمير شحال كنتعرفوا؟ نحييك بعد سي سمير.
1: صباح النور.
0: صباح النور. صباح النور. صباح الخير. وعاد نرجع شحال كنتعرفوا
1: ان شاء الله.
0: ايضا صديقي نزار. نزار نور. صباح النور. ومرحبا بكم دائما، ما كنخش لكم مرحبا بكم لانكم في الدار ديالكم الثانيه. سي سمير شحال من سنه وحنا كنتعرفوا؟ ربما
1: اعتقد
0: 15 سنه
1: تقريبا. فؤاد تقريبا يعني كانت البدايه بطبيعه الحال في الاذاعه معكم. كان دائما ايام جميله، لان في نفس الوقت كنا كنشتغلوا وكنت كدير واحد البرنامج رائع لميادين، وباقي ذاك الجينيريك اللي كان تيدوز ذاك الموسيقى باقي الان ترن في الاذن ديالي.
0: نعم. وما عمري ما انسى ايضا التضحيات ديالك سي سامي اللي كنت كتنقل لمدينه سلا. كنتذكر كل يوم اثنين كان عندنا البرنامج الساعه الواحده بعد الظهر، وكنت كتحمل عيب التنقل وكتجي في نهارك، يعني كتجي تشارك معنا في برنامج صحيح، وكنتي كترجع لمدينة سلا. سي نزار ما خصناش نقولوا بزاف باش ما نكبروش راسنا شي 20 سنه.
2: انا والله ما عايز احط نفسي معاك في نفس الفئه العمريه وانت مصر تلصق مع احنا اولاد نفس الجيل. انا وانت انا وانت اولاد نفس الجيل في الميلاد وفي التعليم وفي العمل.
0: انا اكبر منك
2: بشهرين ولا
0: بشهر.
2: حاجه بسيطه يعني.
0: كيقول لك من
2: ايام معدودات.
0: اللي فاتك بليله فاتك بحيله يا نزار.
2: موافق
0: موافق
2: موافق حيل.
0: طيب اصدقائي، جد مسرور ان اذا نمد الجسور ديال التواصل معكم، مع المشاهدين ديالنا ومع المستمعين ديالنا. فالتجربه كما كنقولوا دائما اصدقائي هي تجربه فريده من نوعها، لانه الناس كيسمعونا الان على اثير الاذاعه اذاعه ميديا، ولكن في نفس الوقت كيشاهدونا على شاشه ميديا تي في. القليل من القنوات يعني او المؤسسات الاعلاميه اللي كتجتهد في هذا الاطار، ان عمل مشترك، عمل ثنائي بين اسره واحده اللي هي اسره ميديا راديو ثم اسره ميديا تي في. واكبر ربما دليل

0: أكبر تمظهر لهذه العلاقة بين احنا في دار واحدة وأسرة واحدة، وهي برنامج بوديوم، واللي كيحمل في هذه الفترة اسم بوديوم المونديال. طيب غادي نرجعوا اليوم كما كنقولوا، ربما كانت ربما بالأمس ديك ردود فعل أشو، ياك ردود فعل ساخنة، إذا نجي نترجموها، لأنه ديك الفورة وديك ديك مرارة الإقصاء، ولكن مرارة الإقصاء اللي فيها شوية ديال الحلاوة ديال الباركور وديال المسار ديال المنتخب المغربي. ما كانش كل شيء أسود بطبيعة الحال، المغرب وصل دور ربع النهائي البلد الافريقي والعربي الوحيد اللي وصل لهذه المرحله المتقدمه. وانا ديما البارح كنفكر، انا ملي كنمشيو راسي خدام في هذا الشيء، هذه الكره شاده لنا الدماغ، وكنفكر في الهضره ديال صديقنا نزال، قال لك الان درنا نفس الباركور ديال قطر، لعبنا نفس عدد المباريات ونفس النتائج تقريبا. يعني قطر تعادلنا مع كرواتيا، فزنا على بلجيكا، فزنا على كندا، فزنا سبحان الله العظيم نفس التسلسل، ضربات ترجيح على اسبانيا، فوز على البرتغال، هزيمه من فرنسا. التاريخ يعيد نفسه مره اخرى، فوز تعادل بدايه مع البرازيل، فوز على اسكتلندا، فوز على هايتي، فوز بضربات ترجيح على هولندا، ثم فوز بين على كندا، ونهايه المطاف التاريخ يعيد نفسه سي سمير مره اخرى. الهزيمه كانت امام المنتخب الفرنسي، اللي نقدر نقوله أننا طحنا مع منتخب قوي وشرس يعني في مباراة الدور الربع النهائي.
1: ففؤاد بحال اللي قلتي دابا، هاد يعني هاد الحالة اللي تحدثتي عليها الآن، وبطبيعة الحال اللي خديتيها من الأخ نزار، هو دليل على أن هناك
0: أقل من نوبة نوبة
1: ضروري دليل على أن هناك استقرار، هناك استقرار، هناك عمل في العمق. صحيح أن الجميع يعني مدمر من حيث الإقصاء، ولكن ماشي الإقصاء هو اللي كان عليه واحد انعكاس سلبي، خاصة الأداء ديالنا. لكن فؤاد، إلا خدينا المقارنة ديالنا، دائما سنطيحوا مع مع مع مع المنتخب الفرنسي، بحال اللي قلتي المنتخب الفرنسي فريق قوي، والنتائج التي حصدها اليوم، احنا تقريبا راه غاديين في نفس التشكيل ديال المنتخب الفرنسي. لماذا؟ لان القوه ديال هذا المنتخب، فهناك عمل في العمق اللي منذ 7 عقود، راه منذ باقي تنذكر من 1960 ل 1970، اللي كان انا ذاك المدير التقني اللي كان هو جورج بولون، وهو اللي عطى لي ستركتور الاساسي الاولين ديال التطور ديال كره القدم. وحنا رحنا غاديين في هذا الاساس فؤاد. هناك امامنا كأس العالم المقبلة ديال اللي غتكون في البلد ديالنا، فهناك أشياء إيجابية، لأن منذ تقلد الرئيس الجديد السي فوجي القجع فالأشياء تغيرت كثيرا، لأن لا يجب أن نعتقد على أن ما وصلنا إليه اليوم فهو ضرب من ضرب المفاجآت، ولكن هناك عمل في العمق، هناك إمكانيات كبيرة وكبيرة جدا فؤاد، اللي تسخرت لهذه الكرة بالفعل. على صعيد الأندية، على صعيد التكوين، على صعيد يعني ما نقارنوش رأسنا مع فرنسا. ففرنسا فؤاد راه ما تصورش على أنه ما عندهم تقريبا 2 مليون، إذا قلت شي حاجة أنت اختصاصي في كرة القدم الفرنسية، راه 2 مليون ديال لي ليسونسيي، عندهم تقريبا 37 إلى 40 سونتر دو فورماسيون. إذا نوقفوا عند هاد
0: نعم لا ربما ذكرتي بعد السي فوزي القجار، ماشي جديد، راه 12 عام راه 12 عام دونك هذا العمل ديال هاد السنوات كلها، لان فوزي القجع جاب واحد المخطط، جاب واحد يعني بواحد الرؤيه. ولكن حتى نقدروا نقولوا ديما حنا كنذكروها وخصنا نقولوها وخصنا نعاودوها، راه المناظره اللي كانت في الصخيرات والرساله الملكيه ديال العائل المغربي الملك محمد السادس، اللي وضع خارطه التاريخ ديال الممارسه الرياضيه بشكل عام، هذا هو الرساله الملكيه، كانت كتضمن خارطه الطريق ديال كيفاش نصرفوا في الامور بالجديه اللازمه، بالالتزام، بوضع مخططات واضحه المعالم. ومن ديك 2008 جات، من بعد جات اكاديميه محمد السادس في العام 2009، وثم جاء المكتب الجديد ديال الجامعه في 2012، باش هو اللي يعني واصل العمل. كان العمل من الجانب الاكاديميه ديال محمد السادس، اللي بدات كتشتغل بشكل تدريجي، وبدات كتعطينا لاعبين اللي كنشوفوهم كانوا ربما هما 3 أو 4 دابا في المنتخب، ولكن راه كانوا واحد 4 أو 3 عناصر اللي كانوا فاسيلمون كانوا يقدروا يكونوا في هاد اللائحه ديال المنتخب المغربي. تحدثت على المدرسه الفرنسيه، وبطبيعه الحال وشيء خصنا نذكروه، لاننا ربما الان في طريق حنا ديال داك الشيء اللي قامت به فرنسا. لان فرنسا اصدقائي ما كانش شاركت في كاس العالم 66 و70 و74، فبالتالي هما قلتي هاد بولون جا

0: عنده واحد الفكره قال لك حنا شوف حنا في العود ما غادي باش نطوروا كره القدم الفرنسيه باش ترجع للتوهج ديالها اللي كانت في الخمسينات مثلا. قال غادي نفورميو لي فورماتور نكونوا المكونين اللي هما يعني بيت القصيد هما بيت القصيد هما انني خصني نكون مكونين اللي غيكونوا لي لاعبين وتصودعات يعني يعني اغلفه ماليه هامه كما قلتي لي سونتر دو فورماسيون فين ما مشيتي كاين سونتر دو فورماسيون كاين لي سونتر دو فورماسيون مراكز التكوين ديال الانديه كل فريق عنده مركز التكوين ديالو وهذا الشيء اللي وصلت ليه فرنسا بهذا الجيل هذا وهذه القيمه ديال اللاعبين وصلت به بهذا لي سونتر دو فورماسيون. نزار انت مقيم في فرنسا وبطبيعه الحال يعني انت عند قرب عندك تقدر عندك معلومات اكثر بخصوص هذا الجانب هذا ديال التكوين اللي مشات فيه فرنسا واللي ربما احنا يلا بدينا ها يلا بدينا هذه واحد صح. واحد 14 ولا 15 عام فالاكيد اننا هذا اللي قلت انا في البدايه الثمار ديالو غتكون الد واكثر طراوه في السنوات القادمه.
1: يعني انت تحدثت عن تأطير الكوادر التي تعمل في المجال
0: نعم.
1: الاكتشاف فؤاد الاكتشاف يعني يجب انك لا يفلت لك اي موهبه المواهب يجب اكتشافها في الوقت المناسب كل من له دم مغربي في عروقه يجب انك انت تلقطه على السريع وهذا يحتاج منك عمل في الداخل وفي الخارج في الولايات المتحدة في كندا في أوروبا حتى في الوطن العربي كل من يملك نقاط دم مغربية تلقطه على طول تعرف انه هذه موهبة ويكون لديك مكتشفين في كل مكان. هذا اهم نقطة فؤاد لانه انت الان بديت تسيطر على هذا الموضوع بديت انك تستقطب اللاعبين لديك مشروع كبير لديك قناعة تقنع شوف الدول الاخرى كثير من الدول الاخرى لا ليس لديها هذا المشروع وفشل في التسيير ومشاكل في الاتحادات انت لديك استقرار لديك تنظيم كأس العالم انت ستنظم المونديال وما وغير معروف ماذا بعد انت لديك استراتيجيه طويله انت لا تعمل فقط على 2030 انت تعمل على 2050 هذا عمر فؤاد وهذه الدول
0: وهذه القضيه اللي كنتحدثوا على استقطاب يعني الابناء المهجر وابناء يعني هادو مغاربه 100% وحنا امتى بدا هذا الشيء بدا بشكل يعني مكثف في التسعينيات لان كلنا كنا الى تذكروا معايا والجيل ديالنا يتذكر مجيء لاعب كمصطفى حجي اللي كان عنده ديك الساعه 21 سنه والتحق بالمنتخب ومن بعد ذلك شارك مع المنتخب في كأس العالم 94 وبلغ الذروة ديال التألق ديالو في كأس العالم 98 كانت هذيك هي البداية ديال بعث المنقبين في مختلف البطولات خصوصا في فرنسا في هولندا في بلجيكا وفي هذه السنوات الأخيرة عاد بداو كيبانوا اللاعبين مثلا اللي مكونين في إسبانيا بحال أشرف حكيمي بحال خوماش بحال لاعبين آخرين بحال إبراهيم دياز فكما ذكرتي هاد العملية ديال التنقيب جعلت ان المنتخب المغربي استفاد ولكن انا كنت كان يعني المعلومه اللي بغيت منك هي ديال التكوين الفرنسي اللي عطانا هذا ربما فرنسا عندها احسن جيل في التاريخ ديال الان كيتسائلوا واش هذا هو احسن جيل لكره القدم الفرنسي انا قالوا على اجيال اخرى اللي كانت اللي مشات دات كاس العالم مثلا هذا افضل بكثير من جيل زين الدين زيدان وديغاري وفييرا وبوتي ولو بوف ولورون بلون في كاس العالم ديال 98
2: فؤاد بالنسبه لهذا الموضوع اللي جبتيه فهو موضوع تيخصو وقت طويل لان ما تنساش على ان اليوم المدرسه الفرنسيه اصبحت قدوه يعني كيحاولوا الكثير كيحاولوا يقلدوها مثلا بالنسبه لالمانيا بالنسبه لهولندا لان في واحد الوقت صراحه حنا ملي كنا تنقراو وانا تنتحدث مع نزار في الكواليس كانت عندنا بالنسبه لي انا لو موديل هولندي كان هو القمه كان واحد كورفير كان جاب واحد التقنيات جديده ديال العمل ديال بالنسبه للتكوين ديال من بعد جات المدرسه الالمانيه المدرسه الالمانيه اللي جابت معنا لو جو ريدوي لو جو ريدوي حنا ما كناش نعرفوه اللي عطى واحد
0: شنو هو لو جو ريدوي
2: ان جو ريدوي هو كنا ما كناش كنعرفوا نلعبوا داك 4 ضد 4 5 ضد 4 افيك دي تيم افيك دي تيم ديال هادشي داخل في نطاق التدريب ولكن من بعد ملي جات المدرسه الفرنسيه
0: بحال اللي قلت شويه سي سامي انت كتعطي داك الشاب
1: غير انا والله نورني برا ما حاب اقول ولا كلمه ما
0: بقاش نخليكم كنخليكم بجوجكم كتبقاو تهضروا بيناتكم
1: ما حاب اسرق افكارو خليكم
0: راه غادي يمشي ليا راس الخيطه فؤاد لا لو جو ريدوي
2: يعني من بعد هاد المدارس هذه ديال الهولنديه والمدرسه الالمانيه فهي تنقولوا احنا طفات للاسف ان العمل اللي هضرتي عليه ديال جورج بون اللي كان ديريكتور تكنيك من 1960 1970 وكان واحد العمل في العمق اللي تطلب سنوات تنبط طويله جدا اللي اليوم صبحت جميع الا بغيت نقول لك المدارس الكرويه كلها تتقلد هاد العمل اللي تيقوموا به

0: الفرنسيين، لان هناك على الصعيد لي ستركتور يعني لي ليغ، هناك تقريبا 13 ولا 14 ليغ اللي كاينه في فرنسا، هناك ايضا واحد النظام خارق اللي ما غادي يمكنكش، لان ميم او نيفو دي ديبارتمون اي نيفو دي ديستريكت ما يمكنش لو طانو يمنع يطيح لك. يعني عندهم واحد الاهتمام كبير خاصه على صعيد الهواس، والمغرب راه غادي في هذا الشان هذا، لان يجب خصنا نتذكروا باللي المغرب راه غادي في هذا السياق منذ الله يرحمه جون بيير مورلون اللي تذكروا اللي كان حتى هو قام بنفس العمل اللي قام به جورج بون في المغرب، ورحنا غاديين في نفس السياق.
1: نعم. نفس السياق
0: اللي صعيب هو الاستقرار. وهذه السقطه هذه ما خصناش نجبدوا فيها
1: هي الشيء. والله ماشي سقطه سي سمير، لان علاش نقول لك علاش؟ لاننا باقيين في الاستمراريه كما ذكرت لك. دابا حنا راه لعبنا نفس عدد المباريات اللي لعبناهم في قطر. دابا كون بقاو ديك مثلا ذاك العدد القديم كنا غنكونوا في نصف النهايه. دابا الفيفا اللي زادوا هاد الماتشات زادوا هاد الفرق هي اللي خلات ربما المسار يكون ماشي اصعب، ولكن كتزادك واحد المباراه في المسار ديالك.
2: بدل سبعه تلعب ثمانيه،
1: يعني هذا هو ديزار.
0: والصعوبه فؤاد، الصعوبه فؤاد ما ننساش واحد القضيه، هو ان راه من السنه ديال الوليد الركراكي الان راه كاين واحد التحول في هذا الجيل، راه دابا هاد لا ترانزيسيون اللي كاينه ومرات بهاد السلاسه راه اون بوس دير ديو ميرسي.
1: سمير ماشي عام، راه مارس اصدقائي. راه هاد الى جي هاد الفرقه مع الفرقه ديال كاس افريقيا راه تقريبا تغيرات واحد النسبه ديال 50% اصدقائي.
0: جيل جديد،
1: راه جيل جديد هذا ديال اللاعبين. راه كاس افريقيا راه ما كانش فيها لا ديوب لا شادي رياض لا بوعدي، شكون اخر؟ لا اميموني،
0: لا جاسي، ما كانش
1: لا جاسي. يعني راه الفريق تغير واحد النسبه، الجيل ديالو تغير واحد النسبه كبيره. وانا شخصيا انا نعترف لكم انني كنت مخلوع، كنقول هذا التغيير ما يمكنش اننا نجيو في كره القدم. تاخر
0: العريق انت ما كتخلعش
1: في
0: انت ما تيخلعكش شي واحد
1: انت ما كيخلعش طيب نزار على على القضيه ديال الهامه ديال التكوين، وانا بغيت نرجع بون فرنسا اوكي. هما حنا غاديين في هذا الاطار، يعني علاش؟ لاننا يلا درنا الاكاديمي في 2009، يعني شحال دابا؟ واحد 17 عام ولا شي حاجه بحال هكا. والعمل ديال الجامعه يلا جات في 2012، عاد جا الاهتمام يعني بالمنتخبات اكثر، عاد جا الاهتمام بالتنقيب اكثر. اذا حنا في بدايه الطريق. كتقول لي انا سقطه، ماشي سقطه، لاننا درنا تقريبا نفس انجاز قطر، يعني غاديين في استمراريه، غاديين في واحد النسق، وخصنا نواصلوا في هذا النسق نمشيو بشكل تصاعدي. علاش؟ لان فرنسا، هذه فرنسا اللي كنهضروا عليها، راه فاش بدات هي في 70 اول لقب بدات حتى 84
0: بالفعل،
1: في يعني في لورو، وكانت بلغات نصف النهائي التاريخيه مع المانيا في 82.
0: زعما برافو عليك على الذاكره هذه، عنده تبارك الله.
1: صفا يعني انا قاسي قال لي امشي ملي كتجي كتبقى عاقل على هذا.
0: لا برافو عليك
2: على هذا. لسه ما وصلك؟ لم يوصلك الزهايمر حتى
1: الحمد لله. هذه الساعه هذه الساعه
0: لا عنده
1: هذا الشيء هذا الساعه لا، لانه ملي كيكون عندك واحد الشغف واحد الحاجه،
0: لا باسيون
1: لا باسيون شي حاجه. والكرة القدم حنا كنقولوا كنا عايشه معنا في العروق ديالنا، في الذهن ديالنا، في القلب ديالنا. دونك كنا كنهتموا كثير بكره القدم في الصغر ديالنا. انا الجيل ديالنا واخا ما كانوش ديك الساعه المباريات ما كتنقلوش بزاف، ما كانش هذه المعلومه متوفره بهذه السهوله مثلا هي متوفره الان، ولكن كان ذاك الحب وذاك الشغف. اذا كنقولوا نزار باش نرجعوا للموضوع ديالنا، اننا حنا في بدايه الطريق.
2: صحيح. يعني هو كمان في نقطه مهمه بعد الكلام اللي قاله سمير، طبعا هو ما ترك اي حاجه اقولها انا
1: كما العاده.
0: ما نبقاش نهضر انا كاع، انا ما نبقاش نجي كاع.
2: في المتابعه فؤاد، المتابعه هي اهم نقطه. تعرف فؤاد، هذول اللاعبين اللي انت تعرفهم فيهم بعضهم خسر مسيرته نسبة لعدم وجود الانتوغاج النظيف. وهذه مصيبة كبيرة. تعرف هذول اللاعبين، أنا شفت أبناء الأفارقة والذين في سنتر دو فورماسيون، والله العظيم يجي الأب بابا دونا طونطون 500 يورو، بابا أعطي هذا 200 يورو، هذيك الفلوس اللي ياخذها في التدريب يخلصها قبل ما يطلع. تخيل مال انتوغي هذوك الناس. وفيهم البعض يجب متابعتهم. من الذي يكون حول اللاعب؟ مش أي حدا يكون حول اللاعب. اللاعب هذا عنده سيستم غذائي رياضي، سهر ممنوع، أي شيء يخرب اللاعب، تدخين ممنوع،
1: نظام حياة ديال منضبط.
2: لديك أمثلة على هذا الشيء. أنا عندي تجربة يونس عبد الحميد. يونس عبد الحميد توقف عن اللعب لست سنوات، راح درس الهندسة، وعقب ذلك لعب ولعب في المنتخب المغربي. لعب في المنتخب وكان في فرنسا. هو يعني حتى الآن أعتقد في الجيش الملكي.
1: لعب
2: البطولة.

0: ميدي 1 بوديوم.
1: إذن نعود معكم مشاهدينا ومتابعينا في هذا الصباح، تحية لكم أينما كنتم مشاهدينا متابعينا ومستمعينا في برنامج بوديوم المونديال، ومعي أصدقائي العزيزين سي سمير عجام المدرب المغربي، كنقولوا لها سي نزار رحالة ابن بطوطة المدربين المغاربة، لأن تجربة طويلة ديالو طويلة جدا في مجال التدريب، خصوصا في المرحلة اللي قضاها مع المدرب الفرنسي فيليب تخوسي، وانا قلت ليه ديك النهار
2: مع اوري ميشيل
1: مع المنتخب المغربي ايضا، وانا قلت ليه ديك النهار كنت كنتفرج في واحد الماتش
3: كيعاود صغير
1: ديال 2002
3: مع نيجيريا
1: مع اليابان، كان مع اليابان وكان باقي صغير والشعيوار وداك الشيء وشباب
2: تحيد المورال طيح لي المورال عاوتاني
1: لا باقي شباب دائم. سي سمير عجام وبطبيعه الحال صديقي نزار نور ايضا تبع ابن بطوطه ديال الصحفيين والاعلاميين، لانه غطى تقريبا 6 ديال كؤوس العالم منذ العام 98 الى يومنا هذا. طيب بغينا نرجعوا للمنتخب المغربي، انا والله الا جاتني البارح واحد الفكره، قلت المنتخب المغربي بحال شي دري دوز الامتحان ياك، دوز واحد الامتحان في الباك او لا المهم، وجاب 16 يعني ما جابش 20 على 20، جاب 16 يعني في لا موين، لانه وصل دور ربع النهايه، كون وصل نصف النهايه

0: هي كان غيجيب 18 كون دا كاس العالم كان غيجيب 20 على 20 لا
1: لا هو انا ما يعني ما حقول لا يعني حتى يمكن 17 ليش 16 او حتى 18 وانت فقط ما جبت الفول مارك بس انت تجاوزت
0: لا علاش انا قلت يعني 16 ربع نهايه كمشينا نسنايا 18 كنا
1: النهايه 20
0: 20
1: انا هو فؤاد شوف هو انا بالنسبه لي
0: يعني شنو هو الصوره انه المرحله اللي داز مرحله جيده يعني النتيجه اللي جاب ماشي نتيجه خايبه ماشي بحال شي وحدين خرجوا من نوت اليميناتوار بلا ما
1: نذكر اسماء
0: بثمانية وتسعة وفهمتي وحدين جابوا عشر لا وحدين جابوا عشرة
1: وحطينا راسنا عشرين حطينا عشرة من عندهم أنا متفق معك متفق معك ممكن أتفق معك في إنه يعني بالنوت ممكن تكون فعلا في هذه الحدود أنت جيد جدا بس الآن أنا بالنسبة لي لازم يكون في طموح لازم يكون في بعد يعني أنا بالنسبة لي اللي شوف فؤاد اعتلاء القمة صعب والبقاء على القمة أصعب
0: نعم.
1: وهذه هي المشكلة بأنك أنت الآن المتطلبات والاحتياجات أكبر
0: نعم.
1: كل ما تعلو إلى أعلى كل ما تزيد عليك المسؤوليات فلذلك أنت بالنسبة لي 16 هي نوت مشكلة مشكلة كبيرة أنه أنت الآن ما فيك تجيب 14
0: لا.
1: لازم تجيب 18
0: و20 وعلاش كنقولوا دابا سي سامي قلتي ماشي سقطة لأن كون جينا مثلا مشينا في دور أول ولا مشينا فدور 32 ديك الساعة نقدروا نتحدثوا على تراجع للوراء
2: لا صحيح فؤاد بحال اللي قال أخي نزار وأنا كنضيف شيء ثاني وهو أهم شيء في هذه المرحلة هو التقييم لأن ملي تتسالي واحد تظاهرة تيخص يكون عندك واحد التقييم وتقييم موضوعي ومنطقي لأن اليوم صحيح خرجنا أو لا خسرنا فتيخص يكون عندنا يفو إتخ دو تخي بون بيردون يعني ماشي غادي بحال اللي تيقولوا أون فا جوتي دو سابل في لا سوب ولكن خصنا ناخذوا تقييم يكون منطقي علمي لأن أكيد أن هناك أخطاء ما نساوش باللي سي وهبي أول مرة حتى هو تياخذ هذه التجربه هذه مع فريق مع منتخب في هذا المستوى هذا اول مره وانا متيقن على انه وقف على بعض الاخطاء ربما في الاختيارات ديالو اللي تبين اليوم باللي باش نرجعك للمباراه ديال البارح ديال بلجيكا مع اسبانيا عطاتنا اشارات باللي اللي تحدثنا عليه البارح هو مشكل البدلاء المشكل اللي تطرح عند المنتخب الوطني تنظن باللي السي وهبي راه عنده الذكاء الكافي باش يعرف شنو هما الاشياء اللي وقعت
0: انا كنقول لهم المنتخب المغربي
2: شكون هما كنقول لهم شكون هما
0: الاصدقاء ديالي والناس انا غادي في الزنقه والناس كيسولوا هذاك المنتخب من نهار اللي قبل كنخرج من الزنقه وانا راه
1: والله شاهد برا قالوا كم النتيجه
0: كم النتيجه
1: تقول كمان غادي تقمر في الزنقه
0: والله لا اش غنديروا اليوم واش نهار اللي قبل المهم انا غادي انا ماشي مشكل
2: شنو تقول
0: لا ماشي مشكل كان كل واحد كنجاوبوا باش ما عندنا ما ندير
1: انا عاقل على واحد
0: قال لك الميله ديالنا نعم
1: قال لك الدراري في الدار قالوا لي اسال فؤاد شحال غادي يكون يا رجل
0: صديق اتصل بيا فهد قال لي وليداتي قال لك شنو غنديروا اليوم مع هولندا واقيلا ولا شاهد
1: لا
0: باش نرجعوا للمشكل ديالنا قلت لهم المغرب او المنتخب المغربي مشى بدون اجنحه سافر لهذا الكاس العالم علاش لان كنرجعوا للاختيارات ديال لان انتقدوا وهبي في بعض الالتقاء في بعض الاختيارات ديال مثلا هاد اللاعبين اللي ديتي انت مع الزلزولي في الرواق الايمن والرواق الايسر ما احتاجيتيهمش ماشي بديك الجوده لا ما كان احتراما جاسيم لاعب عنده 20 عام باقي عنده المستقبل اميموني راه شفناه لعب واحد ربع ساعه باقي ما عندوش الكاليبر ديال المنتخب المغربي امين سباعي راه دخل عاوتاني شنا عطاه واحد 10 دقائق ولا 5 دقائق ما عندوش الكاليبر ديال المنتخب المغربي اذا هنا هاد الخصيه وانا شخصيا كنت للاسف لاعبين كنت بغيت نشوفهم في المنتخب ولكن جناوا على راسهم اللي هما الياس بن صغير واخو ماش ربما الاصابات ما استرجعش امكانيات ديالو الياس بن صغير تلف كما كنقولوا حنا بالعربيه ديالنا تلف الكره ما عرفناش شنو لاعب كان واعد جدا في موناكو بالمراوغه بالاختراق بالتمريرات وهذا ولكن ضاع اذا في نهايه المطاف هاد انا كنقول لهم كاين لاعب زلزولي مثلا هنا كلاعب اساسي وكاين الاخرين هنا مع كامل احتراماتي اليوم نزار
1: اولا تستعمل بغيتو بعد لا صحيح انا بتفق معك فؤاد يعني هو انت كان ما تنسى انه مدرب زي محمد وهبي انت جبته ووضعته في سفينه في وسط البحر انت ما جبته ما جبته بدات معه من الاول
0: لا ماشي ماشي يعني هو ما كانش هادي امواج كتتلاعب بالباخره
1: انتقادات صحفيه وانت والسكاكين الناس اللي عينها على الموضوع فعدة مشاكل اصلا هو يعني الان احنا نتحدث عن ليغسكابي الناس الذين نفذوا من الغرق فهو الان بيتعامل بما لديه يعني كمان ما يعني ما حضع له السكين على الرقبه لا يعني العنق يعني حرام يعني انت الان المقصله تحضير مقصله في هذه المرحله يعني ظلم لكل الناس حتى للاعبين الذين اقل مستوى وكمان هو يحلم
0: كتسمى الفرنسي لي بي داموكليس
1: لا يرحم والدك خلينا بالعربي
0: خلينا في العربي
1: يعني هذه اتهامات قاسيه بينه انا ما بعرف فرنسي
0: لا لكن هي كان الحاج مع خويا نزار كيقول لي راه ما كتهضرش فرنساوي
2: خلي تنقولوا دائما وتيقول فؤاد يجب ان نكون ايجابيين وتكون عندنا طاقه ايجابيه فنفس الشيء فوهبي رجل خدا المسؤوليه في واحد الوقت صعب جدا وانا متيقن على انه غادي يوقف على بعض الاشياء اللي ربما ارتكبها بحكم ان ما عندوش خبره لان مثلا في التظاهره العالميه في هذا المستوى هذا فاكيد على انك تيكونوا عندك لاعبين اللي عندهم تجربه عندهم خبره عندهم يعني مونطالمون تيكونوا تري فور كي نو بانيك با وهادشي شفناه مع المنتخبات كلها يعني منتخبات كبيره ملي تنشوف مثلا الاسبان اللي كتلقى مثلا لو بون دو توش عندك بيدري عندك ويليامز عندك ميرينو عندك لاعبين تتلقى مثلا سيغ لو بون دو توش ديال بلجيك تلقى لوكاكو تدور تتلقى يعني تتلقى واحد اللاعبين اللي تنقولوا حنا غالوني عندي قالونين اللي تيدخل احتجتيه في 5 دقائق او 10 دقائق للاسف هادو هما الاشياء اللي بحال اللي قلتي فؤاد بدون اجنحه افتقدنا لهم وانا على يقين بلي ان مثلا انت هضرتي على بن الصغير انا كنهضر على بوفال اللي كان ضحيه ولو تعطيه 5 دقائق فؤاد على غادي يكون صغر من لوكاكو غادي يكون صغر من ميرينو غيكون ولكن هادو قطع غيار تنتمنى على انه سي وهبي غيكون استفاد
0: اذا ما انت كتهضر سي وهبي وحنا هنا ربما هذا اخر تدخل باش نمشيو نهضروا على الماتش ديال اسبانيا مع بلجيكا ديال بالنسبه لكم وهبي سيستمر كربان لسفينه الاسود
2: من المفروض خصو يكمل يعني خصو يكمل لانه بحال تنقولوا حنا ولد الدار لانه اشتغل منذ سنوات ما نساوش باللي راه هو تيتطور لان راه النهار اللي جا للمغرب راه ما تاهلش حتى لكاس افريقيا بالنسبه اللي مع اقل من 17 سنه ولكن من بعد عنده تواصل جيد مع الاعلام كسب تجربه كرب خبره انا تنظن هو اللي عنده المشروعيه انه يستمر ويجب أن يستمر
1: أنا كذلك أنا أعتقد أنه الآن يجب فؤاد شوف التقييم لا يأتي من تجربة واحدة التقييم يأتي بعدة تجارب يجب ترك الزمن كفيل بتضميد الجراح ويجب أن لا نبكي على اللبن المسكوب إحنا لدينا إنجازات كبيرة هذه الإنجازات الكبيرة 5 مباريات في المونديال كافية أعتقد بأنك أنت لم تقل عن 2022
0: ما ننسوش أن محمد وهبي بطل عالم
1: صحيح لديه كأس عالم
0: محمد وهبي بطل العالم الأقل من 19 سنة هذا ماشي أمر بالسهل وماشي أمر بالهين بعض الأحيان إنجازات ما حتى كنفقدوا هذيك الأهمية ديالها ورا بعد كأس العالم ديال أقل من 19 سنة و17 سنة ما كناش كنوصلوا لها سنين ما كنعرفوهاش حتى كي دايرة وصلنا لها في 2005 مع فتحي جمال وصلنا نصف نهايه في اللي كانت يعني المنتخب كان وصل نصف نهايه في هولندا شويه الذاكره مزيانه
2: لا ما انت ما ثاني سولتيني غير على البارح شنو قلنا نقول لك
1: هذه ما يتذكرها اصلا ما يتذكرها
0: فهذا يعني انه كان محمد وهبي راه عنده الشخصيه عنده الكاريزما عنده كما كنقول الان نوضعوا فيه الثقه ونستمر في العمل ولكن العمل الان وهو كما كنقولوا في دكه الاحتياط دابا الان ربما شفنا واحد اللاعبين واحد 13 14 لاعب اللي ربما الان يشكلوا العمود الفقري وثم ما نساوش اصدقائي وانا كنت كنتحدث هذا الصباح مع صديقي فيصل زكي كنقول لي ايضا تكالب وتحامل الاصابات لان بغيت نشوف منتخب مغربي بتواجد نايف كرد وتواجد عبد الصمد الزلزولي شخصيا يعني ما كرهت كون شفت المنتخب هذا كنا نقدموا ربما صوره افضل وصوره ارقى لا على المستوى الدفاعي بحكم الخبره والتجربه ديال نايف كرد لا من الناحيه الهجوميه بالاختراقات وبالتحركات ديال اللاعب عبد الصمد الزلزولي
2: انت فؤاد حطيتي دابا الاصبع ديالك على واحد الشيء اساسي وانت تبارك الله عليك عندك واحد الرؤيه ثاقبه للاشياء دابا الان في التحليل ديالنا ديال هذا كاس العالم بالنسبه لي انا شخصيا شنو الاشكال اللي عندنا. الاشكال اللي عندنا هما كان عندنا دي بوست نو زافون دي بوست لا وفين غتلقاهم من غتلقاهم هضرتي على يعني لا شارنيير سونترال اللي هضرتي على نايف اكرد اللي اليوم ولا تيتعرض لاصابات كثيره. اليوم راه خصنا نقلبوا خص يكون بحث على عندنا على لي دو اكسيون شكون اللي غيكون فيهم. وايضا خصنا نقلبوا

على مفاتيح اللعب اللي تيكونوا على الاجنحه. اذا اليوم راه عندك واحد تنقول انا تنقول انايا عندك بحال كومون ديغاج ان تابلو دو بور عندك

0: يقدر يكون حاضر كأس العالم القادمة أم لا؟ هذا يقدر يكون لأنه الحراس المرمى الآن راه كيبقاو حتى 40 سنة مثلا. ثم كما تحدثت على خط الدفاع وسط الدفاع كاين لاعبين اللي نقدروا نستثمروا فيهم في السنوات القادمة. كاين أيت بودلال لاعب فريق رين، كاين أيضا لاعب باعوف نتمنوا أنه يعطي واحد الانطلاقة جديدة للمسيرة الكروية ديالو، يخرج من الفريق هولندي في القسم الثاني ويحاول يلعب على أعلى مستوى. ثم أيضا عندنا لاعبين بحال معما ايضا لاعب اللي يقدر يجي في صحيح. الرواق الايمن يجي ياخذ المكان ديالو في المنتخب. كاين مثلا اخو ماش انا كيعجبني بزاف ولكن للاسف الاصابات تا هي حرمته انه يمشي في ذاك النسق. وبغينا ايضا حتى الياس بن صغير لما لا يسترجع الامكانيات ديالو على اي مازال عندنا ايام يعني اننا نتحدثوا في هذه اليومين القادمين على مستقبل المنتخب المغربي. امس نزار لاروخا مرة أخرى، السيناريو تكرر مرة أخرى، اللحظات الأخيرة تماما كما كان أمام البرتغال، اللقائق الأخيرة كي يحقوا نتيجة الفوز، وبنفس اللاعب ميرينو، لاعب اللي جالس في دكة الاحتياط في فريق الأرسنال ولكن كيدخل مرضي الوالدين، كيدخل كيقضي الغرض. ميرينو فهمتني البارح في الدقيقة تقريبا 89 هذا كيسجل هدف التأهل لمنتخب إسبانيا.
1: هذا النوع من اللاعبين فؤاد أنا يعني يعجبني بصراحة، يعني هو هذا النوع يعني احتياطي برستيج. هو يجب ان لا ننسى انه بيلعب في ارسنال يعني وصل الى نهائي دوري الابطال
0: ولكن
1: توج بلقب دوري لا حتى هذيك العشر دقائق حتى العشر دقائق تعتبر لعب
0: يعني لا هو عرفتي شنو هو جاف خي جاب ما كيلعبش جاب لياقه بدنيه
1: مزيانه
0: وما نساوش انه هو اللي عطاهم اللقب في اليورو
1: في دوري صح. فانت انت الان بهذا يعني انت لما يكون لديك لاعب بهذه القيمه ماذا تريد اكثر؟ يعني انت حتى اذا لعبت مورينو من الاول يعني لا تقول لي انه ليس لديه المكان في المنتخب الاسباني، يعني توريس ليس افضل منه بكثير يعني عفوا يعني سامحني يعني انت يارسابال يعني انت حاطيه راس حربه ومصر عليه وفي نفس الوقت انت خالي مورينو برا وخالي زوبيمندي وبلعب بعض اللاعب يعني حتى بالامس ريح بدري اعتقد بان هناك في عدم يعني عدم نشاط لبعض اللاعبين، يعني هناك كثرة المباريات خلال الموسم فؤاد لا تنسى أنهم لعبوا تقريبا 50 إلى 60 مباراة هؤلاء اللاعبين وأنا لا أريد أتحدث بالذات عن الرقم ما لم يكن لدي إحصائية كافية فأعتقد بأن مسألة طول الموسم والموسم اللي قبله أيضا يعني ما تنسى أن بعض اللاعبين لعبوا كأس العالم للأندية الموسم الماضي فلذلك لم تكن هناك فترة راحة كافية في الموسم الماضي وهذا الموسم فأنت جايك كأس عالم بعد موسمين طانس خيطانس يعني أنت لعبت كثير من المباريات فلذلك هذا النوع من اللاعبين مهم يا فؤاد يعطيك الفارق في ثلاث مباريات هذا ليس صدفة
0: تفرش في لقاء طبعا الحال البلجيكا اللي كانت مقصات في الدقيقة 84 ولا 83 أمام السنغال تعود من بعيد وتبلغ دور ربع نهاية وتنهزم يعني بصعوبة حتى ربما الهدف الثاني لو كان كورتوا لأن كورتوا تصاب وغادر المباراة لو كان ربما كورتوا إسبانيا ربما ما كانش تفوز أو تسجل الله أعلم العلم لله ولكن بلي كيمشي لك الحارس في هذيك الوقت الدقيق كتأثر على ذهن اللاعبين على التركيز ديالهم وحتى الحارس اللي كيدخل ما كيدخلش في جاهزية
2: بالنسبة لي فؤاد أريد العودة إلى الحديث على لاعب الخبرة هذه المنتخبات كلها اللي اليوم وصلت لهذه المستويات إلا وعندها لاعبين اللي تنقول مفاتيح ديال المباريات إلا خدينا الأرجنتين وصلت لهذا المستوى هذا لأن أحيانا ما كانش كتلعب شي كرة نقولوا حنايا في مستوى ولكن عندها واحد الرجل سميتو ميسي في آخر المطاف ترجع ليه إلا خدينا المنتخب ديال الإنجليز أنجلتير عندها هاري كين اللي في آخر الأوقات في أي وقت يمكن له يخرج لك أون جيني شي حاجة ديالو هو باش يرجع الفريق ديالو شفنا كذلك ليكيب دو فرانس يعني مبابي نهضروا عليه كما بغينا نهضروا الا شفنا مثلا حتى النورفيج اللي تنهضروا عليه انه كمنتخب يعني عنده امكانيات وما ماشي تيقنع ولكن في وقت من الاوقات يخرج هالاند تيسجل هادو هما الاشياء اللي يعني كتدعم المجموعه وان الاختيارات ديال المدربين احيانا تتمشي في هذا السياق على انه تيكون محتاج لواحد اللاعب ديال الخبره حتى بلجيكا وانت كتهضر على بلجيكا لوكاكو اللي ما عاد شحال عنده من عام وجالس في دكه الاحتياط احيانا تيدخل هو اللي تيدخل كان تيسجل وسجل ثلاثه ديال الاصابات ولا اربعه. اذا لاعب الخبره. اذا ملي تنختاروا اللاعبين اللائحه ديال اللي غتلعبوا هذا كاس العالم اللي كتدوم تقريبا 8 او 9 المباراه فاكيد على انك تتكون في حاجه الى لاعبين ذو الخبره اللي كيمكن

0: كله في رمشة تعين كله يحلل لك المباراة.
1: وكنا كنشوفوا اللاعب، احنا كنشوفوا الصورة ديال اللاعب رودري مثلا، اللاعب اللي كان فاز بالكرة الذهبية منذ موسمين مع فريق مانشستر سيتي، اللي رجع ربما في الوقت المناسب كعميد كقائد كقائد اوركسترا ودينامو الفريق. المنتخب الاسباني ربما هاد النسخه هذه ما كيقدمش ديك الكره الجميله اللي عودتنا عليها كره القدم الاسبانيه، ولكن دائما في ليسبري وفي الفكر ديال كره القدم الاسبانيه اللي هي الاستحواذ ثم الاستحواذ.
2: ما هو ليس هناك حلول كثيره مع المنتخب الاسباني اذا لم يستحوذ، ليس لديهم مفاتيح لايقاف. يعني مثلا في مباراه فرنسا ستجد ان اسبانيا متورطه في انه الاندفاع الكبير للمنتخب الفرنسي امام اسبانيا قد يشكل عليه خطر كبير، فلذلك الحل الوحيد انك تاخذ لهم كوره. اذا لم تاخذ لهم كوره ستكون معرض لكل النتائج الممكنه، ممكن حتى تاخذ 4-0. ولا ننسى انه يعني هناك ثار ما بين فرنسا واسبانيا لانهم فازوا عليهم في كاس الامم الاوروبيه في نصف النهائي،
1: فلذلك وفي لورو
2: كاس الامم الاوروبيه
1: كاس الامم لا كانت هذيك الكاس اللي كانت مؤخرا
2: في الناسيون ليغ
1: جوج مرات وما كينتصروا عليهم.
2: فلذلك اعتقد بان هناك ثار ما بين وهو في تفوق اسباني على الكره الفرنسيه في التكوين وفي النتائج. يعني هو يجب ان لا ننسى ان كل اللاعبين الذين يلعبوا في المنتخب الاسباني يعني هذول برودكت 100% اسبين. فلذلك هم يفكروا جيدا بان المنافسه ايضا على المستوى مستوى المدارس السنيه. هناك رسائل ضمنيه في التنافس.
1: غادي يكون عندنا وقت الى غايه يوم الثلاثاء، ما تعطيش كل شيء دابا سي نزار، خلي شويه راه مازال الحاد، مازال اثنين، مازال ثلاث باش نهضروا.
2: كيضحك وسبيل رايح سبيل رايح.
3: انا نسنت لكم غنتبعكم واخا منكم البيس ديالي غنتبعكم ان شاء الله.
1: شكرا لك سي سمير عجام على الحضور ديالك، على المشاركه ديالك القيمه جدا. نخليك هذه اليومات تمشي شويه البحر عاوتاني تشمش جمد تشد اللون شويه. وسيدي صديقي نزار
2: شكرا لك،
1: بهذا الحال انت معنا الى غايه نهايه كاس العالم. شكرا. اليوم تحيه لجوج ديال الاصدقاء اللي تلاقيتهم هذا الصباح، الصحفيه في القسم الفرنسي معنا الاخت حنان فارو اللي كتوجد معنا هنا في يعني هنا في الاستوديو. قالت لي علاش بغيتي السميه ديالي، قلت لها راه بغاتهم مصلحه الضرائب راه كيقلبوا عليك. وبقات كتضحك. وتحيه لصديقنا انس طموح ايضا اللي غادي تلتقيوه بعد خليل الصديق ديالي العزيز، دائما بالابتسامه ودائما كيعجبني دائما الابتسامه العريضه والطاقه الايجابيه. شكرا لكم مشاهدينا. ثم نذكروا ايضا بالمواعيد اللي غتكون اليوم ببرنامج لوتخ ماتش مع علي صلاح الدين في تمام الساعة الواحدة بعد الظهر على أثير ميديا راديو، ثم مساء كما العادة برنامج ريمونتادا المونديال رفقة الزميل عبد الله الجعفري. شكرا لفريق العمل الشاب هنا في ميديا تي في، الفريق العمل الشاب أيضا هناك في استوديو ديالنا في ميديا راديو. نقول دائما شكرا على المشاهدة والإصغاء، شكرا على الوفاء، إلى اللقاء.
4: ميدي آن بودكاست تمنح الصوت بعدا جديدا بالصورة. إعلامك الجديد تحت طلب ينطلق الآن أقرب إليك أعمق تأثيرا. اكتشف سلسلاتنا بصمة مع لينا علوش، ستار دو سبور مع محمد عميمي، الشاهد مع نوفل العواملة، ومضات مع نهى يوسف، لا غبغ أبالابغ مع رشيد مباركي، توازن مع سعيد العيادي، في المكتبة مع اعتماد سلام. حوارات، قصص وتحليلات بصوت وصورة لن تجدها على أي منصة أخرى. حمل الآن تطبيق ميديا بودكاست واستعد لتجربة استماع تشاهد أيضاً.

0: été, embarquez pour un concentré de rythme, de découverte et de bonne humeur. Les nouveautés du moment, les hits qui font vibrer la saison et toute l'énergie des vacances dans une seule playlist. Summer Tracks Weekend avec Jawed, chaque samedi et dimanche à partir de 15h sur Medi 1.
1: أنتم في الاستماع لميدي 1 موجز العاشرة.
2: أهلا بكم إلى هذا الموجز، معكم في تقديمه عثمان الطاهري. البداية فيه ستكون من إسبانيا، حيث لقي 12 شخصا على الأقل حتفهم في حريق غابات سريع الانتشار اجتاح منطقة سياحية في إقليم الأندلس بجنوب البلاد. السلطات الإسبانية أعلنت العثور على عدد من الضحايا داخل سيارتهم، مشيرة إلى أنهم قد يكونون سياحا أجانب. وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا قال إن الضحايا ينتمون إلى جنسيات مختلفة. وتشهد إسبانيا موجة حر شديدة أوجدت ظروفا ملائمة للاندلاع في غابات وانتشارها بسرعة. في سياق ارتفاع درجة الحرارة التي تشهدها أوروبا جنوبا، بالخصوص تشهد موجة الحر الثالثة التي تضرب فرنسا في شهرين، مع إعلان حالة التأهب القصوى في 9 مقاطعات في غرب البلاد اليوم، على أن يرتفع هذا العدد إلى أكثر من 20 مقاطعة فيما تشتد الحرائق في أنحاء البلاد. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة ستبيد بالكامل إيران إذا حاولت اغتياله أو نجحت في ذلك. قبل ذلك أكد الرئيس الأمريكي أن طهران طلبت من الولايات المتحدة مواصلة المحادثات، مؤكدا أن واشنطن وافقت على ذلك، لكنها أوضحت أن وقف إطلاق النار قد انتهى. في المقابل أكد كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر تمسك بلاده بعدم الاستسلام، بينما ما دعا رئيس الوزراء الباكستاني الذي قادت بلاده جهود الوساطة بين طرفين طهران إلى الحفاظ على مكتسبات السلام التي تحققت خلال الأسابيع الماضية. يأتي هذا في وقت من المقرر أن يتوجه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم إلى عمان لإجراء محادثات تتعلق بمضيق هرمز. قتل شخص وأصيب آخر بجروح خطيرة في غارتين نفذتهما طائرات مسيرة إسرائيلية استهدفت جنوب البلاد. إلى ذلك قال الجيش الإسرائيلي إنه شن ضربة جوية استهدفت عنصرا من حزب الله كان يعمل قرب مدخل منشأة

0: فجأة تحت الأرض للحزب في علي طاهر، تطورات ميدانية تتوقع أو توقع مع استعدادات لجولة التفاوض المقبلة المقرر عقدها في روما في 15 و16 من الشهر الجارية. أعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي أنه لم تعد هناك أي مصفات نفط روسية خارج نطاق الأسلحة الأوكرانية بعد سلسلة هجمات بعيدة المدى استهدفت منشآت تدعم العملية العسكرية الروسية. في المغرب أطلقت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أمس بالرباط دراسة الحصيلة المرحلية وتسريع تنزيل استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030، وتعكس هذه الدراسة التي أطلقت خلال اجتماع ترأسه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري إرادة الوزارة لتعزيز مقاربتها التشاورية والتحسين المستمر من أجل توطيد المكتسبات وتحديد روافع التسريع وملائمة العمل العمومي لتنمية القطاع الفلاحي. تمكن المنتخب الإسباني من العبور إلى دور نصف النهائي عقب فوزه بهدفين لواحد على بلجيكا، هذا وضرب المنتخب الإسباني موعدا مع المنتخب الفرنسي في المباراة نصف النهائية في المونديال. حساب دور الربع النهائي يواجه منتخب النرويج اليوم تمام 10 مساء بتوقيت المغربي منتخب إنجلترا. رياضية لكن في المغرب، توج فريق الفتح الرياضي بلقب البطولة الوطنية للقسم الممتاز لكرة السلة للموسم الحالي عقب فوزه على جمعية سلة ب 79 نقطة مقابل 71 في المباراة الثالثة من الدور النهائي التي جمعتهما أمس بقاعة ابن ياسين بالرباط. نقطة نهاية الموجز، أحلى الأوقات تجدونها دائما وعبر كل الفترات عبر ميديا. إلى اللقاء.
1: بعض القرارات لا تغير يومك بل تغير عمرك كله. متى شعرت أنك فقدت كل شيء؟ متى اخترت الطريق الذي يخيفك؟ متى قلت لا للعالم ونعم لنفسك؟ لا نسأل كيف نجحت بل نسأل كم من مرة كدت أن تنهار. نحن لا نحتفي بالوصول بل نخلد لحظة الانكسار التي سبقت، لأن فيها يكمن الدرس الحقيقي.
2: نقطة تحول مع خديجة الفحيصي كل أحد ابتداء من الثانية بعد الزوال على ميديا.

صباح الخير والانتعاش لكل مستمعينا الكرام فينما كنتوا. اهلا ومرحبا بكم في عدد جديد من ويكند الصيف. صباح صيفي بامتياز. غادي نحاولوا فيه ناخذوا الامور شويه بهدوء رغم حراره الطقس وسرعه الايام، لان الصيف ما كيغيرش فقط الطريقه ديال اللباس ديالنا والعادات ديالنا اليوميه، بل ايضا كيأثر احيانا حتى على المزاج ديالنا والطريقه ديال التواصل ديالنا مع الناس اللي دايرين بينا وعلى القدره ديالنا على التحمل والصبر. وكيف ما العاده ديالنا في ويكند الصيف، غادي نرافقكم مواضيع اللي قريبه من واقعنا، غادي نحاولوا من خلالها اننا نفهموا اكثر اشنو كنعيشوه يوميا، واننا نقراو بعض الاحداث والمشاعر من زوايا اللي هي مختلفه. فمرحبا بكم معنا مستمعينا الكرام في ويكند الصيف، ويلا نشوفوا شنو وجدنا لكم في هذا العدد. إذن في الفقرة الأولى مستمعينا الكرام، غادي نتوقفوا عند واحد الموضوع اللي كيعيشوا الجميع خلال هذه الأيام الحارة، يعني كيفاش كيأثر الحر على المزاج ديالنا والطريقة ديالنا في التعامل مع الآخرين. ملي كترتفع درجات الحرارة علاش كيقل الصبر ديالنا أحيانا وكتزداد الحساسية ديالنا حتى يعني مع الناس اللي قراب لنا؟ واش الحرارة عندها تأثير حقيقي على الحالة النفسية ديالنا؟ وعلاش كنحسوا أحيانا بسرعة الانفعال أو التعب أو التوتر خلال فترات الحر الشديد؟ وكيفاش يمكن أننا نحافظوا على الهدوء ديالنا والتوازن ديالنا في الدار والخدمة والشارع رغم ارتفاع درجات الحرارة؟ غادي نتكلموا على العلاقة بين الطقس والمزاج وعن بعض الخطوات البسيطة اللي تقدر تساعدنا على أننا نتعاملوا بشكل أفضل مع هذه الظروف. أما في الفقرة الثانية مستمعينا الكرام، فغادي يكون معنا الأستاذ يوسف الشهبوني الأخصائي في علم النفس الرياضي باش يتكلم لنا على واحد الموضوع

0: الموضوع اللي كيلامس المشاعر ديالنا كملايين المغاربة من بعد المباراة ديال ربع نهائي كأس العالم أمام فرنسا. واش بصح المنتخب المغربي خسر المباراة أم أنها فقط بداية ديال مرحلة جديدة؟ يعني كيفاش يمكن لنا نقراو هاد اللحظة بعيدا عن منطق الفوز والخسارة فقط؟ وأشنو كيوقع نفسيا ملي كنكون واحد الفريق يعني قرب من حلم كبير ومن بعد كيتوقف عند واحد المحطة اللي هي صعيبة؟ واش يمكن أن هذه الهزيمة تحول إلى نقطة انطلاق نحو مرحلة اللي تكون أكثر قوة وننضج؟ فغادي نحاولوا نفهموا أشنو كتعني هالتجربة هذه للمنتخب المغربي والجماهير الرياضية الوطنية من زوايا ديال علم النفس الرياضي. وللتذكير مثلا المنتخب الإسباني أمس تأهل الأول مرة أو لثاني مرة في التاريخ دياله فقط لمباراة النصف النهائي. فإحنا يعني كإنجاز اللي قدمته اللي قامت به الكرة الوطنية فهو كتعتبر إنجاز كبير كبير أننا وصلنا للمرة الثانية على التوالي لربع النهائي ديال كأس العالم. إذن مستمعينا الكرام حلقة جديدة من ويكند صيف بين تأثير حرارة الصيف على التفاصيل ديال حياتنا اليومية وبين قراءة نفسية المرحلة الجديدة من مسار كرة القدم الوطنية المغربية. فكنتمنى تدوزوا معنا وقت زوين مليء بالفائدة والمتعة دائما في ويكند صيف على ميديا.
1: ويكند الصيف مع محمد البدوي على ميديا.
0: اهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في ويكند صيف. وقبل ما نتكلموا اكيد على الموضوع الاول ديال هذه الفقره هذه اللي خصصناها اليوم للحلقه ديالنا وكذلك قبل ما نتكلموا على كره القدم الوطنيه اليوم وقبل ما ندخلوا لهذه الفقره الاولى باش نتكلموا على كيفاش كيأثر الحر على مزاجنا والطريقه ديال تعاملنا مع الاخرين واللي يعني ملي كترتفع درجات الحراره شنو كيوقع لنا الصبر ديالنا وشنو الحساسيه ديالنا مثلا واش الحراره عندها تاثير على الحاله النفسية ديالنا. فهادشي كامل غادي نتكلموا عليه بعد ما نسمعوا العادل إيش بي أنا وياك. سمعوا الموسيقى مستمعينا الكرام باش نبداو النهار ديالنا مزيان. مرحبا بكم في ويكند صيف عادل إيش بي أنا وياك.

مستمعينا الكرام، في أيام الصيف الحارة نقدروا نلاحظوا شي حاجة اللي كتتكرر بلا ما نردوا لها البال بزاف. يعني كنلقاو شي واحد كيتوتر بسرعة، ولا شخص آخر اللي كينفعل الأسباب بسيطة ومن بعد يعني كيحس بالخمول، أو لا كيفقد الرغبة ديالو، شخص اللي كيفقد الرغبة ديالو في الهضرة وكيولي أقل صبرا في التعامل مع الناس اللي دايرين به. نقدروا نسمعوا في الدار مثلا، اليوم ما عنديش القناة باش نهضر، أو لا في الخدمة كنلاحظوا النقاشات كتتحول بسرعة إلى خلافات، أو لا في الطريق كنشوفوا ردود الفعل اللي ولات أكثر حدة من المعتاد. الناس كيكلاكسونوا على بعضياتهم ويتعايروا من سراجم ديال الطوموبيلات. يعني بزاف ما كنشوفوا هاد التصرفات هذه، وبزاف ما كنفسروا هاد التصرفات على أنها سوء أخلاق أو قلة احترام أو عصبية زائدة، بينما يقدر يكون أن الحرارة المرتفعة عندها دور حقيقي وفي جزء من هاد التغيرات اللي كتوقع، لأن الجسم والعقل راه ماشي منفصلين. داكشي اللي كيوقع لأجسامنا راه كيأثر بزاف في الحالة ديالنا النفسية أو في القدرة ديالنا على التركيز والتحمل وضبط الانفعالات. ولكن هادشي ما كيعنيش أن الحرارة غادي تكون كتبرر كاع التصرفات هذه، بل كتساعدنا على أننا نفهموا نفسنا أكثر، حتى باش نقدروا نتعاملوا مع هذه الفتره هذه ديال السنه بطريقه تكون اكثر هدوء ووعي. فكيفاش كيأثر الحر فعلا على المزاج ديال الانسان، وعلاش كيولي البعض اكثر عصبيه واكثر تعب خلال فصل الصيف، وكيفاش نقدروا نحافظوا على الهدوء ديالنا على جوده علاقاتنا رغم ارتفاع درجات الحراره؟ فهادشي اللي غادي نتكلموا عليه ان شاء الله في هذه الفقره هذه. واول سؤال غادي نطرحوه ونحاولوا نجاوبوا عليه هو علاش كيأثر الحر على المزاج ديال الانسان؟ لان الجسم كيبذل واحد المجهود اكبر باش يحافظ على التوازن ديالو. ملي كترتفع درجات الحراره كيبدا الجسم ديالنا في العمل بشكل اكبر باش يحافظ على درجات الحراره ديالو تكون طبيعيه، فكيزداد التعرق وكيفقد الجسم جزء كبير من السوائل وكيستهلك طاقه اضافيه من اجل التبريد. وهذا المجهود يقدر يخلي الانسان يحس بالتعب والارهاق بسرعه حتى ولا ما دارش شي مجهود يعني بدني يكون كبير. وملي كيحس الجسم بالاجهاد فكيولي العقل ايضا اقل قدره على الصبر والتركيز. وهذا الشيء علاش يعني بزاف الاخصائيين كيحرصوا على انهم ينصحونا على اننا نشربوا الماء بانتظام وما نتسناوش حتى نحسوا بالعطش، لان الجفاف البسيط يقدر ياثر على المزاج ديالنا اكثر من داكشي اللي كنتوقعوه. حاجه اخرى، النعاس كيتاثر بزاف خلال هذه الايام الحاره، لان في الليالي اللي كتكون سخونه بزاف كيلقى بزاف ديال الناس صعوبه في النوم العميق او لا المتواصل، وكيفيق الشخص اكثر من مره اثناء الليل وكيحس بان النعاس ديالو ما كانش مريح. وملي كيبدا الانسان النهار ديالو هو اصلا مرهق فكيولي اكثر قابليه للانفعال واقل قدره على تحمل الضغوط. فخصنا نحاولوا مثلا نعسوا في غرف اللي فيها تهويه جيده، ونخفوا من استخدام الشاشات قبل النوم، لأن النوم الجيد راه كيساعد على أننا نحسنوا المزاج ديالنا. وكذلك يعني كان الحر كيأثر على المزاج ديالنا لأن الحرارة كتقلل القدرة على التركيز، لأن في الأجواء الحارة يقدر يحس الإنسان بأن الدهن دياله أقل صفاء وأن إنجاز المهام راه كيحتاج إلى مجهود أكبر. وهذا الشيء علاش كنلقاو أن بعض الأشخاص كينساو كتار، كيوليو يتشتتوا بسهولة، أو لا كيحسوا أنهم ما عندهمش طاقة أو لا نفس الطاقة اللي كانوا كيملكوها مثلا في الأيام اللي كيكون فيها الجو معتدل. فخصنا نعرفوا إذا كانت عندنا شي مهام اللي كتحتاج للتركيز فنحاولوا نجزوها في الصباح بكري أو لا في الفترات اللي كتكون أقل حرارة. وكذلك كيأثر الحر على المزاج ديالنا لأن الشعور بعدم الراحة كيأثر على المشاعر ديالنا. ملي كيحس الإنسان بالحر شديد وكيولي أقل ارتياح جسديا، وهذا الانزعاج المستمر يقدر يخليه يكون أكثر حساسية تجاه الأصوات أو لا الزحام أو لا التأخير أو لا أي موقف اللي هو بسيط. وهذا الشيء علاش يقدر ينفعل بسبب أمور اللي كان يقدر يتجاوزها بسهولة في يوم اللي ما فيهش الحرارة بزاف أو لا فيه جو معتدل. فملي نحسوا بالضيق في شي نهار اللي هو سخون بزاف نسولوا أنفسنا أولا واش حنا معصبين فعلا أم أن الجسم ديالنا عيا بسبب ارتفاع درجات الحرارة. مستمعينا الكرام، لكن عاد غتفيقوا دابا نقترح عليكم نسمعوا البني آدم في براد قهوة جاتو وصحة فطوركم. مستمعينا الكرام، غادي نعاودوا نرجعوا لكم باش نتكلموا على كيفاش نقدروا نحافظوا على الهدوء ديالنا وعلاقاتنا في هذه الأيام ديال الحر.

بني ادم براد قهوه جاتو في ويكاند صيف مستمعينا الكرام على ميدي ان. وكما قلنا الا كنتو يلا فقتو دابا وغادي تاخذوا فطور ديالكم فبصحه فطوركم ومرحبا بكم معنا مستمعينا الكرام باش نستمتعوا بالموسيقى دائما في ويكاند صيف. دابا غادي نسمعوا لإينيس وتاوزن فلالا اغنيه جديده زوينه بزاف نسمعوها مستمعينا الكرام ونرجع لكم خليكم معنا.

0: ويكند الصيف مع محمد البدوي على ميديا.
1: مستمعينا الكرام أهلا بكم من جديد في ويكند صيف, ونستمر ونكملوا في الحديث على الموضوع ديالنا اللي خصصناه لهذه الفقرة هذه مستمعينا الكرام, واللي هو كيفاش كيأثر الحر على المزاج ديالنا وطريقة التعامل ديالنا مع الآخرين. تكلمنا أولا على علاش كيأثر الحر على المزاج ديال الإنسان, دابا نتكلموا على كيفاش نقدروا نحافظوا على الهدوء ديالنا وعلاقاتنا في هذه الأيام الحارة ديال الصيف. أول حاجة هي أننا نكون أكثر تفهما للآخرين. يقدر يكون شي شخص اللي قدامنا عيان تهوى سبب الحرارة, أو لا ما نعسش مزيان, أو لا دوز ساعات طويلة تهوى في الشمس في بعض الأحيان. هادشي راه ما كيبررش تصرفات غير لائقة, ولكن يقدر يساعدنا على أننا نفسروا بعض ردود الفعل بدل أننا ناخذها دائما بشكل شخصي. القليل من التفاهم يقدر يمنع خلاف اللي كان ممكن أنه يكبر بسبب كلمة أو لا موقف بسيط. وكذلك حاولوا نخفوا من الضغوط غير الضرورية. إذا كان بالإمكان نأجلوا بعض المهام أو لنضموها بطريقة اللي تكون أفضل خلال هذه الأيام ديال اللي كتكون شديدة الحرارة, فيقدر يكون هذا الشيء مفيد للجسم وللنفسية ديالنا, لأنه ماشي من المطلوب أننا نتوقف عن العمل بل أننا نراعي القدرات ديالنا الجسدية في هذه الفترة هذه. فما نحملوش أنفسنا أكثر مما كنستطيعوا, لأن المرونة في تنظيم اليوم راه كتعتبر جزء من العناية بالنفس. وكذلك نحاولوا نستفدوا من أجواء الصيف بطريقة إيجابية. رغم الحرارة كيبقى الصيف فرصة مزيانة باش الشخص يخرج في الأوقات ديال اللي كتكون مناسبة, والجلوس كذلك مع العائلة, استمتع بالبحر أو الحدائق أو بعض الأمسيات اللطيفة رفقة العائلة. فهذه اللحظات كلها كتساعد على أنها تحسن المزاج ديالنا وتعوض واحد الجزء من الضغوط ديال الأيام الحارة. ونحاول نختاروا الوقت المناسب لهذه الأنشطة هذه ونستمتعوا بالصيف بدل أنه نخليه يكون مصدر للتوتر فقط. وكذلك نحاول نهتموا بالنفس قبل ما ينعكس على التعب ديالنا على الآخرين. كذلك أحيانا يقدر يكون أفضل ما يمكن أننا نديره هو أننا يعني نديروه لعائلتنا أو للزملاء ديالنا, هو أننا نهتم بأنفسنا أولا. نشربوا الماء, ناخذوا قسط من الراحة, وناكلوا مزيان, ناكلوا مكلة مناسبة, وما نستهنوش بالتعب, لأن الإنسان ملي كيكون مرتاح فالجسديا فكيولي أكثر هدوء ولطف تعامل ديالو مع الآخرين. وكذلك الاعتناء بنفسنا راه ماشي أنانية بل هو خطوة اللي غتساعدنا على أننا نعتني بالآخرين أيضا. فالحرارة المرتفعة تقدر تأثر فعلا على الأجسام ديالنا والمزاج ديالنا, وتقدر تخلينا نكون أقل صبرا وأكثر تعبا, ولكن الوعي بهذا الأمر هو اللي كيمنحنا فرصة باش نتعاملوا معها بطريقة أفضل. وفي هذا الصيف خليونا ما نسمحوش لارتفاع درجات الحرارة أنه يفسد دفء العلاقات ديالنا, بل نخليو هذا يعني جزء من الهدوء والابتسامة والكلمة الطيبة تكون عادة اللي غترافقنا مهما اشتد الحر. لأن أجمل ما في فصل الصيف ماشي فقط البحر والعطلة, بل أننا نعيشوا الأيام ديالو براحة, وأننا نخليه في قلوب الناس اللي ضايرين بينا واحد الأثر اللي يكون زوين ولطيف مهما كانت حرارة الجو. مستمعينا الكرام غادي نسمعوا الموسيقى أكيد, وما تنسوش من دابا شوية بعد الموجز الإخباري ديال 10:30 غادي يكون معنا الأستاذ يوسف شابوني الأخصائي في علم النفس الرياضي باش يتكلم لنا على موضوع بعد مباراة ربع نهائي ديال كأس العالم ديال المنتخب الوطني المغربي أمام المنتخب الفرنسي, واش فعلا خسرنا المباراة أم هو عبارة عن بداية ديال مرحلة جديدة اللي غادي نوجدوا لها باش نوجدوا لها منتخب إن شاء الله يكون في القمة ويكون يعني منتخب اللي قادر على أنه يحقق ألقاب مستقبلا. هادشي اللي غنتكلموا عليه بعد موجز 10:30. مستمعينا الكرام دابا نخليكم مع منعم سليماني دوكا دوكا.

ترقبوا مهرجان أورانج تالنت أيام 10 و 11 يوليوز في ساحة الوحدة بأكادير. للمزيد من المعلومات زوروا الموقع orange.ma/orangetalents. أورانج المساند الرسمي للمواهب المغربية.

0: ترند الصيف مع محمد البدوي على ميديا.
1: أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام في كان الصيف اللي كنتوا عاد التحقتوا بنا من دابا شوية. ما تنساوش غادي يكون معنا الأستاذ يوسف الشهبوني الأخصائي في علم النفس الرياضي باش يتكلم لنا على موضوع مباراة ربع النهائي ديال كأس العالم أمام ما ديال المنتخب الوطني المغربي أمام النظير الفرنسي. واش المنتخب المغربي خسر المباراة أم بدأ مرحلة جديدة؟ فغادي نحاولوا نفهموا شنو كتعني هذه التجربة هذه للمنتخب المغربي وللجماهير وللرياضة الوطنية من زاوية ديال علم النفس الرياضي. هادشي اللي غادي نتكلموا بعد ما نسمعوا لازارو في زومبي، وغادي نحاولوا نربطوا الاتصال بالأستاذ يوسف الشهبوني ويكون معنا بعد قليل.

0: أهلا بكم من جديد مستمعينا ومشجعينا الكرام في ويكند الصيف. وكما قلنا سابقا كرة القدم كتجمعنا في الأفراح ولكن حتى في اللحظات الصعيبة كتخلينا نطرحوا أسئلة أكبر من مجرد نتيجة ديال المباراة. المنتخب الوطني غادر المنافسات ديال كأس العالم من دور ربع النهائي بعد الهزيمة ديالو أمام المنتخب الفرنسي، ولكن واش فعلا انتهى كل شيء مع صفرة الحكم أم أن الهزيمة يمكن أنها تكون بداية ديال مرحلة جديدة اللي فيها مراجعة تعلم وبناء للمستقبل؟ باش نفهموا أكثر الجانب النفسي ديال هذه المرحلة هذه، فأنا سعيد جدا أنني نستضيف الضيف ديالنا الأستاذ يوسف الشهبوني الأخصائي في علم النفس الرياضي. فغادي نقول أهلا بك أستاذ يوسف وشكرا بزاف على تواجدك معنا في ويكاند الصيف.
1: اهلا وسهلا سيدي محمد، تحياتي ليك والمستمعين الكرام والطاقم العمل، وسعيد كذلك انني نكون معكم في هذا الصباح ديال ويكند الصيف.
0: اهلا اهلا بك استاذ يوسف. اذا سالت المقابله وبدات مقابله حقيقيه، يعني ما كيطلق الحكم الصافره ديال النهايه بعد مباراه حاسمه بحال هذه اللي لعبها المنتخب الوطني المغربي يعني ضد فرنسا، واش نقدروا نقولوا ان المباراه كتنتهي فعلا بالنسبة للاعبين وبالنسبة حتى للجماهير، أم أن المعركة النفسية الحقيقية كتبدأ من بعد هذاك الصافرة؟
1: شكرا جزيلا سيدي محمد على هذا الموضوع هذا، وعلى أن يعني البرنامج ديالك كيحاول يواكب الجمهور في هذه المحطات اللي هي قوية وحرجة. أكيد كلنا كنا كنتمنى وكنترجى أن تكون الأمور أحسن، حيث كنتمنى المنتخب ديالنا إلا المراتب العليا، والحمد لله أننا ولينا دابا كنبحثوا على كأس العالم. وهذه جرأة وهذه من قوة الشخصية اللي خاصنا نحافظوا عليها. غير هو أننا كمشجعين كمحبين ديال المنتخب احنا كنتأثروا، احنا قد يبقى فينا الحال. ألوغ كيف قلتي في العبارة ديالك أن فعلا كتبدأ مقابلة أخرى، كتبدأ معركة أخرى، معركة ذهنية نفسية لا عند اللاعب والطاقم اللي كيصار عليه، ولا عند الجمهور اللي كان عقد أمل كبيرة. إذن المقابلة إلى دامت ولا كانت كتدوم 90 دقيقة ودامت فعلا 95 دقيقة، أما الآثار النفسية تقدر تستمر يعني أيام وفي بعض الأحيان شهور.
0: نعم نعم أستاذ يوسف، في المقابلات اللي كيكون فيها المنتخب الوطني المغربي كيخرج منها فائز كان فرحه، وكان الانتصارات ديما كتعطينا واحد شعور بالسعادة وكل شيء كيتشارك ديك الفرحة، ولكن فاش كتكون الهزيمة كنقدروا نحسوا بواحد الألم كبر من ديك السعادة اللي كنعيشوها حنايا في الوقيته ديال الانتصارات. شنو اللي يقدر يكون كيفسر هذا الشيء من الناحية النفسية أستاذ يوسف؟
1: أكيد وفعلا هنا تكلمتي على رديتي البال لواحد القضية، هو أن فعلا انتصارات والأمور المزيانة كتفرحنا أكيد، ولكن الخسارة ربما الواقع ديالها كيكون اكبر من ذاك الانتصار اللي قد يكون عادي شي حاجه تزادت، اما شي حاجه نقصت فهي اكثر واقع. والمفاجاه هو ان بعض العلماء طرحوا هذا السؤال منذ عقود، ماشي غير في الرياضة ولكن حتى في الاقتصاد وفي اتخاذ القرار وفي الحياة اليومية. واحد جوج ديال العلماء دانيال كانيمان وأموس تفيرسكي، هادو وصلوا لواحد فكرة اللي ولات من أكثر الأفكار تأثير في علم النفس الحديث، لأنهم قالوا بأن الإنسان ما كيعيش الخسارة والربح من الشدة، لأن الخسارة كتألمنا أكثر من داكشي اللي كتفرحنا به المكاسب. بمعنى مثلا إلا ربحتي واحد 10,000 درهم غادي تفرح بها، ولكن إلا خسرتي بها أكيد الخسارة غتكون أكثر من ديك الفرحة بالاكتساب. وهذا ما يسمى بالنفور من الخسارة أو اللوس أفيرسيون. يعني أنا الإنسان دائما ما كيبغيش الخسارة، وهذا الشيء إذا بغيتي نسقطوه على المثال ديالنا اللي هو يعني أن المنتخب المغربي لعب بطولة كبيرة وصل ربع النهائي قدم كرة قدم جميلة وتكسر أمام منتخب قوي يعني لوجيك موضوعيين، ولكن نعم. هذا كيبقى إنجاز، ولكن مباشرة بعد المقابلة الدماغ كيبدأ كيتحقق مشنو وقع شنو ضاع الفرص اللي ما تسجلوش، الكرات اللي كان خصنا نلعبو، طريقة تشكيلة اللي كان خصنا نلعبو بها، القرار التحكيمي. علاش؟ لأن الدماغ دائما يعني بيولوجيا مبرمج على الانتباه من التهديد قبل الإنجاز، وهذه آلية يعني كانت مفيدة هذه شحال يعني عند الإنسان القديم من أجل البقاء، ولكن إلا بقينا في هذا المود دابا تخلينا أقل قدرة على الرؤية ديال الصورة الكاملة. وكمشجع مغربي يعني كاع المشجع المغرب يعني المغاربي في هذا الوقت غادي يكونوا غضبانين من بعد الهزيمة، وهذا هو رد فعل طبيعي كنعيشوه كاملين. وما غاديش نقول بأن الحزن بعد الهزيمة يعني ماشي مشكل، وإنما هو دليل على أن المنتخب رجع كيعني لنا شيء الكثير. نعم. وإننا ولينا كننظروا لهذا المنتخب من أنه من الكبار وأن ما كان قبلوش منه يعني بين قوسين نتائج صغيرة، يعني هذه كلها أمور يعني خصنا نحاول نشوفها إيجابيا. نعم. وما نبقاش ذاك الإحساس ديال, ديال, ديال الانفعال، وهذا هو اللي كيشكل الفرق بين الثقافة يعني الرياضية الناضجة والثقافة ديال ديال الانفعال.
0: نعم أستاذ يوسف، وحنا كما قلتي يعني احنا والملايين ديال المغاربة عشنا هذه الهزيمة هذه كأننا كنا داخل الملعب، ويعني كيف ما فسرتيها لأنه ولا عندنا واحد الارتباط عاطفي كبير مع المنتخب الوطني المغربي، وكانت عندنا آمال كبيرة اللي ولينا عاقدين على المنتخب الوطني المغربي باش أنه يمشي لأبعد مرحلة ممكنة، وأنه لما لا يربح اللقب. وحتى في الحوارات ديالنا السابقة ديما كنا كنقولوا علاش لا أنا ممكننا نديو اللقب. الان غادي نمشيو شويه من الجماهير لغرفه الملابس ديال اللاعبين، وفين كتكون واحد المعركه يمكن اللي ما كيشوفوهاش الناس يعني بعد الهزيمه مباشره. نقدروا نقولوا شنو كيوقع عاده داخل غرفه الملابس، وشنو الدور اللي يقدر يلعبو المدرب والطاقم النفسي ديال المنتخب في هذه اللحظات هذه باش انه نخليو اللاعبين يتجاوزوا هذه الهزيمه هذه وهذا الاقصاء من كاس العالم في هذه المرحله هذه، باش نقدروا وجدوا لما هو قادم إن شاء الله والمنافسات القادمة باش نكونوا أقوى نفسيا وكذلك نكونوا واجدين باش أننا نحققوا نتائج أفضل.
1: أكيد تبارك الله عليك من جبتي البيفستيار لأنه كيد جبت غالبا وكنشوفوه فعلا حتى في الإعلام في القنوات التلفزيونية مباشرة من بعد الانتصارات كنشوفوه غرفة الملابس، ولكن كنعتقد أننا شفناها شي وقت بعد الهزيمة. وإلا جينا نتخيلوا هذا المشهد، نحاولوا المستمع الكريم حتى هو يتخيل معنا المشهد نتاع ان المستودع الملابس هو تسد داك الضجيج ديال المدرجات اللي كان ما بقاش، مباشره من بعد ساعتين تقريبا ديال اللعب كل لاعب كيولي مع الافكار ديالو، وهنا كيكون اصعب خصم ماشي هو المنتخب الفرنسي اللي كنا كنلعبوا معه، وانما العقل، بأن اللاعب في ذيك اللحظة يعني اللي خصنا نعرفوه احنا كجمهور هو أن اللاعبين ما كيتفاعلوش بنفس الطريقة، ودي فكرة مهمة بزاف. أنا كاين لاعب اللي كيهضر بزاف، كاين لاعب اللي كيسكت، كاين لاعب اللي كيبان عادي، كاين لاعب اللي كيبدأ كيضحك وبعد وحنا تبان لنا بأن نقدر نقولوا هذا لاعب بارد، ولكن في علم النفس كل إنسان عنده طريقة خاصة باش ينظم الإنفعالات ديالو. كل لاعب على حسب الخبرات اللي راكمو، على حسب البروفيل ديال لا بيرسوناليتي ديالو، كل واحد كيفاش كيعبر. كيف قلنا كاين اللي كيضحك، كاين اللي كيتكلم، كاين اللي كتلقاه جالس وحاط فوطة على راسو ما باغي يشوف حد، كيبقى باقي عاد كيستوعب حيت في ديك اللحظة راه باقي الاستيعاب. حنا اللي متفرج

زينو بعاد وعاد كنحاولوا نساعبوا. فبالأحرى علاش كنحاولوا نساعبوا؟ لأنه كان عندنا واحد سقف توقع كبير. نفس الشيء بالنسبة للاعبين،

0: كاين اللي كيحتاج للعزله وما نقدوش نقولوا هذه علامه قوه وهذه علامه ضعف، وانما كل واحد والطريقه ديالو في التعبير على لي ايموسيون ديالو. وهنا كيبان الفرق ما بين المدرب اللي كيعرف غير الكره ومدرب اللي كيعرف الانسان. محمد وهبي واي مدرب في المستوى العالي كيعرف يتعامل مع الفريق ماشي ككتله، وانما خصوصا في داخل غرفة الملابس كشخصيات مختلفة، لأنك هنا كاين اللاعب اللي قائد أكيد اللي كيبدا تلقائيا داك اللاعب القائد في الرفع المعنوية ديال الزملاء ديالو، كاين اللاعب الشاب اللي قد يشوف أن أي خطأ ربما داك الخطأ اللي دار انهى المستقبل ديالو، وكاين اللاعب اللي خبير وثقيل اللي كيكون شاف بحال هاد الشيء من قبل وعاشه من قبل، وكاين كي قلنا اللاعب اللي قد يخفي الألم ديالو بابتسامة. ألوغ هنا فين كتبدا القيادة النفسية ديال المدرب، وكلمة واحدة من المدرب تقدر تغير الحالة النفسية ديال الفريق كامل.
1: نعم نعم، والكلمة اللي نحتاجوها حنايا باش نغيروا الحالة النفسية ديالنا كجماهير سيدي يوسف، يعني لأن فاش كنشوفوا الهزيمة ديال المنتخب الوطني أو لا ديال شي فريق اللي كنشجعوه كمشجعين، كنوليو دائما نقلبوا على واحد الشخص، لأن يعني من اللي سال الماتش لدابا ولو كل واحد كيقول لك لا هذا هو السبب لا هذا هو السبب، كنوليو نقلبوا على شخص اللي نحملوه المسؤولية ديال الهزيمة. علاش كيوقع هذا الشيء بالضبط؟ علاش ما نقولوش مثلا ان المنتخب كامل ما لعبش ماتش مزيان او لا هذه يعني او لا ما كانوش في المستوى او لا كانوا عوامل اخرى، الخصم ديالنا كان اقوى اللي خلانا اننا منهزمه في الماتش، فعلاش حنا كنقلبوا دائما على واحد الشخص اللي نحملوه المسؤوليه ديال الهزيمه؟ واش نقدروا نقولوا انها اليه نفسيه باش نهربوا من ذاك الشعور بالالم؟
0: فعلا يعني بيت القصيد، وهذا هو اللي ما خصناش نطيحوا فيه، واللي من العادي ان كي قلتي طريقه الاشتغال ديال الذهن هي هذه، وانها دائما كتقلب على معنى على سبب، واخا قد يكون غلط. ولاحظناها مباشرة بعد نهاية ديال المقابلة 5 دقائق غتمشي تشوف مواقع التواصل الاجتماعي، غتلقى هذا كيقول المدرب غلط، هذا كيقول اللاعب الفلاني ما جاش، هذا كيقول فلان ما احترمناش، هذا كيقول التغييرات ما كانتش هي هذيك، هذا كيقول يعني مباشرة بدينا في ليزانكريميناسيون. هذا كيف قلت لأن العقل كيقلب على واحد الشخص اللي كيحمل المسؤولية، لان الدماغ ما كيحبش الغموض وما كيحبش انه يبقى في التعب، واخا انه يكون السبب يعني غلط، المهم انه يرتاح.
1: نعم.
0: ما يسمى بنيد فور كوغنيتيف كلوزور، يعني الحاجه الاغلاق المعرفي.
1: نعم.
0: دوسي وخصنا نسدوه، يعني الانسان كي بهذه الطريقه ديال انه تحمل المسؤوليه غير باش يتسد الملف، وهذه طريقه غلطه، لان كي كنعرفوا جميع ان كره القدم أكثر الأنظمة تعقيد، يعني النتيجة ما كيصنعهاش لا لاعب ولا مدرب ولا لقطة ولا، بل النتيجة ديال مئات القرارات الصغيرة والكبيرة والمشوار ديال ديال ديال الفريق والخصوم اللي كانوا جاوا قدامك، والضغط الإعلامي الاسترجاع لا ريكوبيراسيون سوا فيزيك سوا مونتال واش تمت بطريقة صحيحة، الحالة النفسية ديال اللاعبين، هذه كل عوامل كتفعل باش انه يعني كتعطينا واحد النتيجه معينه. يعني ما يمكنش ان نجي نقولوا في التالي اللاعب الفلاني او الانسان الفلاني هو السبب، واخا ان هذا سهل، يعني ما خصناش نطيحوا في هذا الخطا هذا، وباش ما نطيحوش اللاعب فمن داك الشيء اللي كنسميوه حنا في علم النفس التحيز الادراكي. يعني نساو ليه يعني عشرات الكيلومترات اللي ضرب الضغط اللي وقع عليه، ونجيو في التالي نقولوا فلان استهزأ بالمنتخب. يعني هذا غيكون واحد كيتسمى التحيز الإدراكي. لقطة واحدة في الأخر هي اللي بقينا عاقلين عليها وما شفناش ذاك الشيء اللي وقع من قبل. وهذا هو الفرق بين الثقافة ديال النتيجة والثقافة ديال الاستمرار وديال ديال المشروع.
1: نعم، وهذا الشيء غادي نتكلموا عليه إذا كان ممكن أسيدي يوسف بعجالة، كيفاش خاص المنتخبات أو لا نقولوا المنتخبات الكبيرة كيفاش كتتعامل مع الهزيمة، واش فعلا كتعتبرها جزء من مشروع النجاح وماشي النهاية ديالو، وفي رأيك شنو اللي خاصنا نحتفظوا به يعني ولا يحتفظ به المنتخب المغربي من هذه المشاركة هذه باش تحول هذه الهزيمة إلى نقطة انطلاق نحو استحقاقات قادمة، بدل أنها تكون مجرد يعني ذكرى مؤلمة.
0: فعلا

0: لأن هذا هو الأوبجيكتيف ديالنا كريم دائما خلال هاد اللقاءات اللي كانوا عندنا من قبل أو الآن.
1: نعم.
0: هو أن هذا المشروع الكروي المغربي بغيناه يستمر. هو أن فعلا المونديال اللي فات كنا في الدمي فينال، اليوم رحنا في الكارت فينال، فرقة زوينة، فرقة كتلعب. هنا خصنا كيف قلتي نبقاو مع المنتخبات الكبيرة، نبقاو مع المنتخبات والأمم اللي عندها يعني واحد ثقافة ديال ديال ديال الانتصار، ثقافة ديال بناء الشخصية ديال ديال البطل. ألوغ المنتخب الكبير حتى هي المنتخبات الكبيرة حتى هي كتخسر،
1: صحيح،
0: ولكن ما كتموتش.
1: صحيح.
0: هذا هو الفرق. علاش؟ لأن عندها مشاريع كبيرة. لجينا نشوفوا مثلا ألمانيا من بعد اليورو ديال 2000 راه كان واحد الفشل كبير.
1: نعم.
0: ولكن الاتحاد الألماني ما بداش كيقلب على واحد الكبش فداء واللي غادي يعلق عليه يعني الأخطر.
1: نعم.
0: وإنما بدأ في يعني في البناء ديال اللاعب الألماني من القاعدة، وغير نظام التكوين، ودار بزاف ديال الأمور، منها إعداد المدربين. بعد 14 عام فاز بكأس العالم. الأمر نفسه مع إسبانيا، والأمر نفسه حتى مع فرنسا، والأمر نفسه حتى مع الأرجنتين ديال 2018 اللي خرجت في الدوزيام تور بواحد الطريقة مخيبة للأمل، وربحت المونديال في 2022. إذن الهزيمة عمرها ما تكون نهاية المشروع، وإنما نقطة في إعادة التصميم. ألوغ هنا اللي ما خصناش نطيحوا فيه هو أننا هذه الهزيمة تولي عبارة عن هوية، ما خصناش نحولوها لهوية، إنما يعني فترة أو نقطة أو انزيغاج اللي إن شاء الله نحاول نتعلمه منه.
1: نعم.
0: باش أننا نكملوا في البناء ديال المشروع الكروي اللي كلنا فرحانين به، وكلنا يعني كنعتقدوا فيه.
1: نعم.
0: وما هاد الألم اللي كنحسوا به، وما هاد البوليميك، وهاد الكلام الكثير اللي كنشوفوا في مواقع التواصل الاجتماعي، إلا تغير في الشخصية ديال المنتخب، وفي الشخصية حتى ديال المشجع المغربي اللي آمن بأن عنده منتخب من الكبار وخصو يبقى من الكبار
1: إن شاء الله. وهذا الشيء اللي كانت منه، وش إن شاء الله من هلال القدام وفي المسابقات الجايين نبقوا دائما مع الكبار، ونحققوا نتائج أفضل، ونحققوا ألقاب أخرى إن شاء الله. فأستاذ يوسف شابوني الأخصائي في علم النفس الرياضي، شكرا لك بزاف على هذه القراءة النفسية المهمة، واللي ذكرتنا بأن الرياضة مش فقط أهداف وانتصارات، بل أيضا هي قدرة على النهوض بعد التعثر، وتحويل الهزيمة إلى دافع للتطور. فشكرا لك بزاف، وكنت من نلتقي معك في مواضيع أخرى في ويكند الصيف.
0: مرحبا بكل فرح، ونتمنى كل النجاح والاستمرار للفريق الوطني اللي مازال غنشوفه إن شاء الله في استحقاقات قريبة، ونبغي ونشوفه دائما في أحسن حلة. وسعيد بالتواجد ديالي معك، وخصوصا في مواضيع اللي فعلا نتمنى يكون عندها واحد وقع إيجابي الوسط الرياضي المغربي
1: إن شاء الله. شكرا جزيلا لك أستاذ يوسف، نهارك مبروك.
0: مرحبا. مرحبا
1: مستمعينا الكرام، بغيت نشكركم بزاف على طيب الإصغاء والمتابعة، ونشكروا كذلك المخرج ديال هذا العدد توفيق الشهلي، وشكرا بزاف حيت اختاريتو مجيئا باش تدوزوا معنا فيها هاد الساعة هادي. مستمعينا الكرام، ما نذكركم أننا نتلاقاو غدا إن شاء الله في ويكاند الصيف مع العشرة ديال الصباح، وأكيد خليكم مع الموسيقى كيف ما ديما. مجيئا ويكاند الصيف، إلى اللقاء مستمعينا الكرام، الله معكم.

0: 16.4 أنتم في الاستماع لميدي 1 عناوين المنتصف.
1: معكم اعتماد سلام وفي عناوين نشرة المنتصف. حرائق غابات مدمرة في الجنوب الإسباني، مقتل 12 شخصاً على الأقل من جنسيات مختلفة، والرياح القوية تعقد عمل فرق الإغاثة. موجة حر ثالثة في ظرف شهرين تضرب فرنسا وتتسبب في حرائق غابوية، والسلطات تعلن حالة التأهب القصوى في أكثر من 20 مقاطعة. مع توالي موجات الحر في المغرب، الوكالة الوطنية للمياه والغابات تكثف جهودها لمواجهة مخاطر حرائق الغابات وفق مقاربة استباقية. بعد معلومات استخباراتية إسرائيلية حول مخطط إيراني لاغتيالها، الرئيس الأمريكي يهدد إيران ويقول إن الجيش الأمريكي جاهز لتدميرها خلال عام واحد. هجوم صاروخي روسي على كييف ومسيرات أوكرانية تستهدف مصافي نفط روسية، وقائد الجيش الأوكراني يقول إن أي تحول كبير في الحرب لا يزال بعيد المنال. ضمن منافسات كأس العالم، إسبانيا تتأهل إلى المربع الذهبي على حساب بلجيكا، وتضرب موعداً مع فرنسا، وإنجلترا تواجه النرويج مساء اليوم. التفاصيل تأتيكم مستمعينا على رأس الساعة، تفضلوا بالبقاء معنا على ميديا.
2: هرمز العنوان الأبرز لحرب تتجدد، حرب لا تحسم ولكنها تفتح بابين، الأول على التفاوض ربما، والثاني على أسئلة. أبرز هذه الأسئلة: هل تتجدد الحرب من هرمز إلى تلال علي الطاهر جنوبي لبنان؟ تابعوا.
3: من بيروت مع خلدون زين الدين هذا السبت بعد موجز الثانية زوالا على ميديا.
4: Une histoire du monde arabe.
5: Au 8e siècle avant notre ère, le désert ne compte pas de bibliothèque. Il y a des témoins, en revanche, les rois d'Assyrie et leurs scribes qui gravent dans la pierre la liste de leurs campagnes militaires, les peuples rencontrés, les tribus. Ce sont des textes à la gloire des empires de l'époque qui visent à démontrer combien Nivin dirige le monde. Mais néanmoins, il y a d'autres intérêts. Par exemple, on voit apparaître une expression inattendue, c'est la première fois qu'on le lit, « reine des Arabes ». On a bien dit « arabe », on n'a pas dit « arabou ». On n'a pas dit « aribi ». On lit bien « reine des Arabes » et on a même un nom. Elle s'appelle Zabibé.

كأس العالم ليست مجرد بطولة، بل قصص تكتب، مشاعر تعاش، ولحظات يتابعها العالم بأسره. مع التغطية الخاصة لميدي آن ستكونون في قلب الحدث أينما كنتم. برامج خاصة مع أبرز الخبراء والمحللين، مراسلات في فقراتنا الإخبارية، كواليس ومحتوى رقمي متجدد يرافقكم طوال المنافسات. من 11 يونيو إلى 19 يوليوز تابعوا مونديال 2026 على ميدي آن وجميع منصاتنا الرقمية.

0: ميديا الدار البيضاء 99.6 الرباط 97.5.
1: أنتم في الاستماع لميدي آن، والآن نلقي نظرة على ألوان السماء بالمنطقة المغاربية.
2: في المغرب طقس غائم جزئيا إلى مشمس بالشمال الشرقي والسواحل الأطلسية والمناطق الممتدة بين أكادير والعيون، فيما يكون الجو صافيا بمعظم المناطق الداخلية والجنوبية. درجات الحرارة 26 درجة مرتقبة بالسويرة طنجة.

0: أسفي الرباط، 27 في الدار البيضاء أجدير، 28 تسجل بالنظور، 29 بالعيون، 32 بفاس، 33 بمراكش، 34 ببني ملال، 36 بوجدة، 39 أعلى المقاييس مرتقبة بالرشيدية. في الجزائر طقس غائم جزئي لمشمس بالمناطق الشمالية والساحلية، فيما يسود طقس مشمس وحار بالمنطقة الداخلية والجنوبية للبلاد. درجات الحرارة 29 درجة مرتقبة بوهران، 31 بالجزائر العاصمة بجاية، 38 بعنابة، 39 بتيارت، 41 بقسنطينة، و48 درجة على المقاييس مرتقبة بأدرار. في تونس طقس غائم جزئيا لمشمس بالشمال والشمال الغربي للبلاد، درجه الحراره 32 درجه مرتقبه بصفاقس جابس، 33 بالمنستير، 36 بمدنين، 38 درجه مرتقبه بتونس العاصمه تبرقه، 39 ببنزرت، و44 درجه مرتقبه بتوزر كاعلى المقاييس.
1: الثانية عشر زوالاً باستوديوهات ميديا، والآن موعدكم مع نشرة الأخبار المفصلة رفقة اعتماد سلام. أهلاً بك اعتماد.
2: مرحباً محمد، أهلاً بكم مستمعينا. وفي عناوين نشرة المنتصف، حرائق غابات مدمرة في الجنوب الإسباني، مقتل 12 شخصا على الأقل من جنسيات مختلفة، والرياح القوية تعقد عمل فرق الإغاثة. موجة حر ثالثة في ظرف شهرين تضرب فرنسا وتتسبب في حرائق غابوية، والسلطات تعلن حالة التأهب القصوى في أكثر من 20 مقاطعة. مع توالي موجات الحر في المغرب، الوكالة الوطنية للمياه والغابات تكثف جهودها لمواجهة مخاطر حرائق الغابات وفق مقاربة استباقية. بعد معلومات استخباراتية إسرائيلية حول مخطط إيراني لاغتياله، الرئيس الأمريكي يهدد إيران ويقول إن الجيش الأمريكي جاهز لتدميرها خلال عام واحد. هجوم صاروخي روسي على كييف، ومسيرات أوكرانية تستهدف مصافي نفط روسية، وقائد الجيش الأوكراني يقول إن أي تحول كبير في الحرب لا يزال بعيد المنال. ضمن منافسات كأس العالم، إسبانيا تتأهل إلى المربع الذهبي على حساب بلجيكا، وتضرب موعداً مع فرنسا، وإنجلترا تواجه النرويج مساء اليوم. ارتفعت الحصيلة المؤقتة للحريق الغابوي العنيف الذي يجتاح بلدة تابعة لألميريا في إقليم الأندلس جنوب إسبانيا إلى 12 قتيلاً و23 شخصاً في عداد المفقودين بحسب ما أعلنته السلطات المحلية. عناصر الحرس المدني تواصل عمليات بحث واسعة النطاق للعثور على المفقودين رغم الظروف الجوية الصعبة، فيما تؤجج الرياح القوية ألسنة اللهب وتعقد عمل فرق الإغاثة. الحريق الذي أتى على 6600 هكتار من الأراضي عرف خلال ساعات الماضية تطورات إيجابية وفق ما أعلنه مسؤول إقليمي في أجهزة الإنقاذ اليوم. التفاصيل مع مراسلنا من مدريد محمد المدن.
3: تحول هدوء بلدة لوس غاياردوس بجهة ألميريا إلى فوضى مكتومة عندما اندلع حريق غابوي على أطراف البلدة وبدأ يتوسع بسرعة غير معتادة، فصار أكبر مأساة من هذا النوع تسجل في إقليم الأندلس. 12 قتيلا من بينهم 4 بريطانيين عثر عليهم داخل مركبة متفحمة، و23 مفقودا لا يزال مصيرهم مجهولا، وثمانية جرحى 4 منهم في حالة خطرة نقلوا إلى مستشفيات في إشبيليا. ماريو بينيتيث مسؤول في فرق الأطفاء يلخص أسباب سرعة انتشار الحريق.
4: سابقا لم نكن نشهد مثل هذه الحرائق حتى شهر غشت، ولكن في كل عام أصبحت هذه الحرائق الغبوية تتكرر وتتقدم، لأن الغطاء النباتي الذي يمثل وقودا نباتيا يجف في وقت مبكر.
3: وتشير التحقيقات لأن اللحظة الحاسمة كانت عندما قرر بعض الأهالي مغادرة المسارات الرسمية التي حددتها أجهزة الطوارئ والبحث عن مخارج عبر مسالك

0: ريفية طرق بدت في لحظة الذعر أقصر وأكثر أمانا، لكنها تحولت إلى فخ قاتل. في أقل من ساعتين امتدت النيران لمسافة تقارب 15 كيلومترا والتهمت نحو 3200 هكتار في منطقة جبلية ذات مخرجين رئيسيين فقط، ما عقد الإخلاء وعرقل دخول الآليات الثقيلة. رئيس حكومة أندلس خوان مانويل مورينو عبر عن فاجعة الحادث:
1: نحن نواجه واحدة من أسرع الحرائق وأكثرها تعقيداً التي شاهدناها على مدار السنوات الأخيرة. إن خسارة الأرواح البشرية هي الأمر الأكثر حزناً الذي يمكن أن يحدث في أي حريق.
0: على الأرض 464 عنصراً من وحدات الإطفاء والطوارئ والجيش والحرس المدني، مدعومين ب16 طائرة ووسائل جوية أخرى، في سباق مع الزمن لاحتواء ألسنة اللهب والبحث عن المفقودين. من مدريد، محمد المدن ميديا.
2: حرائق أيضا في فرنسا التي تضربها موجة حر ثالثة في ظرف شهرين. السلطات أعلنت حالة التأهب القصوى أمس في 9 مقاطعات غرب البلاد، على أن يرتفع هذا العدد إلى أكثر من 20 مقاطعة. هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية أعلنت أن موجة الحر ستستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل على الأقل، ولبحث سبل احتواء تداعياتها عقد الوزير الأول اجتماعا طارئا أمس فعلت خلاله الحكومة خطة طوارئ خاصة في المقاطعات التي أعلنت حالة التأهب القصوى فيها. التفاصيل مع مراسلنا من باريس علي الشقوري.
3: تواجه فرنسا موجة الحر الثالثة خلال شهرين في ظل وضع يتفاقم بوتيرة متسارعة. اعتبارا من يوم الثلاثاء ستضع هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية 24 مقاطعة في الربع الشمالي الغربي من البلاد تحت حالة الإنذار الأحمر، حيث يتوقع أن تلامس درجات الحرارة عتبة 40 درجة مئوية في عدة مناطق. كثيرون اضطروا إلى مغادرة بيوتهم بسبب تقدم الحرائق مثل فانسون جولي.
4: عشنا يوما عصيبا للغاية، فقد شهدنا اندلاع النيران وتجددها عدة مرات، ولحسن الحظ تمكنت طائرة داعش من إلقاء حمولتها المائية مرتين خلف منزلنا، ما ساهم في إخماد الحريق بشكل فعال.
3: في مواجهة اتهامات بانعدام الجاهزية إزاء ارتفاع مؤكد في معدلات الوفيات، جاء رد الحكومة على لسان رئيس وزرائها سيباستيان لوكورنو الذي أعلن تفعيل خطة طوارئ أوخساك للتعامل مع الحرارة الشديدة، وتهدف إلى فتح مراكز مكيفة مخصصة للفئات الأكثر هشاشة. بالتوازي يؤجج الجفاف المصحوب بالحرارة الشديدة اندلاع الحرائق، ومن بينها حريق هائل أتى على 3700 هكتار في إقليم دغوم. فيرجيني شواردز مديرة هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية:
5: فيما يتعلق بخطر حرائق الغابات، ما يجب أخذه بعين الاعتبار هو أن هذا الخطر يظل إجمالاً عند مستوى مرتفع إلى مرتفع جداً في مساحة كبيرة من البلاد، وفي ظل الجفاف الشديد الذي يصيب الغطاء النباتي واستمرار درجات الحرارة المرتفعة، فإنه يتحتم توخي أقصى درجات الحيطة والحذر.
3: تؤكد هذه الأحداث المناخية المتطرفة صحة التحذيرات الصادرة عن المجلس الأعلى للمناخ، الذي يرى أن السياسات المناخية المتبعة في فرنسا لا تزال قاصرة إلى حد كبير. علي الشقوري من باريس لميديا.
2: ومع توالي موجات الحر الشديدة التي تعم العديد من أقاليم المملكة من بينها تلك المعروفة بطابعها الغابوي، تكثف الوكالة الوطنية للمياه والغابات جهودها وترفع جاهزيتها لمواجهة مخاطر حرائق الغابات، وفق مقاربة استباقية تجمع بين المراقبة المستمرة وسرعة الرصد والتدخل كما هو الحال في إقليم بن سليمان. في المتابعة الزميل عثمان الطاهري.
6: مع كل صيف حار ينتهج المغرب استراتيجية استباقية لمواجهة حرائق الغابات، تقوم على تعزيز آليات الوقاية والرصد والتدخل السريع للحد من انتشار النيران وحماية الثروة الغابوية. تشرف الوكالة الوطنية للمياه والغابات على هذه الجهود من خلال منظومة متكاملة لمراقبة المجالات الغابوية والتتبع المستمر لمؤشرات خطر اندلاع الحرائق. عن هذه الجهود يتحدث نبيل الشراد، المدير الإقليمي للوكالة الوطنية للمياه والغابات ببن سليمان.
7: تقوم الوكالة الوطنية للمياه والغابات سنويا باتخاذ مجموعة من الإجراءات الوقائية والاستباقية من أجل التصدي لحرائق الغابات، بدءا بما هو تحسيسي عن طريق

0: يعني عمل تحسيسي يعني لفائدة مختلف المواطنين في إطار وصلات شهرية تقدم عبر مختلف المنابر والقنوات الوطنية. عمل تحسيسي أيضا على مستوى المؤسسات التعليمية لفائدة الناشئة، تعيين حراس موسميين من أجل المساندة ودعم الفرق الميدانية في رصد تصدي الحرائق.
1: تعتمد الوكالة الوطنية للمياه والغابات على تجهيزات وتقنية حديثة لتعزيز قدراتها في مجال مكافحة الحرائق. عن هذه التجهيزات يتحدث زكريا بابا خويا، رئيس مركز حماية الغابات ببن سليمان.
2: مرحلة ديال اندلاع الحرائق لا قدر الله ملي كتكون كيكون واحد المكالمة كتجينا سواء من الأطر الغابوية الميدانية ولا من الحراس الموسميين الغابويين. بعد هذه المكالمة كنعطيو التعليمات ديالنا مباشرة لفريق التدخل الأولي تحت الإمارة ديالهم، واحد السيارة كنسموها سيارة التدخل الأولي الفي بي اي اللي كتنتقل مباشرة إلى عين المكان من أجل إخماد الحريق بواحد الطريقة اللي كتكون سريعة وكتكون إيفيكاس.
1: تندرج هذه التدابير ضمن مقاربة شاملة تهدف إلى حماية المجال الغابوي الوطني والمحافظة على التوازنات البيئية.
3: شكرا لك عثمان. بعد الإعلان عن النتائج النهائية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا، أوضحت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في بلاغ أن نسبة النجاح في مجموع الدورتين العادية والاستدراكية بلغت 81.6%، مؤكدة أن 64,586 مترشحة ومترشحا متمدرسا نجحوا في الدورة الاستدراكية. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بقصفها بقوة إذا حاولت اغتياله، وكتب في منشور على منصة تروث سوشيال إن الصواريخ جاهزة للإطلاق إذا تحركت الحكومة الإيرانية لتنفيذ تهديدها، مضيفا أن الأوامر صدرت بالفعل والجيش الأمريكي مستعد وجاهز لتدمير جميع مناطق إيران بشكل كامل خلال عام واحد قابل للتمديد. وكانت وسائل إعلام من أمريكية قد أفادت بأن إسرائيل تشاركت مع الولايات المتحدة هذا الأسبوع معلومات استخباراتية بشأن مخطط إيراني جديد لاغتيال ترامب. تأتي هذه المعلومات في وقت أثار فيه تجدد الهجمات بين الولايات المتحدة وإيران مخاوف من العودة إلى حرب شاملة وتساؤلات بشأن مصير وقف إطلاق النار المعلن. قراءة في الوضع الراهن على ضوء هذه التطورات مع هاني سليمان الخبير في الشأن الإيراني من القاهرة.
4: تهديدات الرئيس ترامب قد تؤسس لمرحلة جديدة من الردع، وخاصة أن الجانب الأمريكي ورئيس ترامب يحاول فرض معادلة مفادها أنه لا تسامح أو تهاون مع تهديد الجانب الإيراني بمضيق هرمز وإغلاق المضيق، وأن أي اعتداء على السفن سيواجه بعنف متوازي وغير مسبوق، وأنه لا تهاون من الجانب الأمريكي في هذه المسألة بشكل أو بآخر في ظل اتهامات الجانب الإيراني للولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي هناك معادلة ردع جديدة، محاولة لفرض آليات الولايات المتحدة بعدما استطاعت أن تفك إغلاق المضيق، وبالتالي هي لا تريد العودة مرة أخرى ومجددا إلى هذه الآلية الإيرانية. معادلة الحرب والسلام بين واشنطن وطهران جزء منها أصبح الآن هو أمن الرئيس الأمريكي من خلال العديد من التقارير التي تتحدث عن نوايا إيرانية لاستهداف واغتيال الرئيس ترامب. أعتقد أن دي باتت ملحة في هذا التوقيت، كانت موجودة خلال ربما السنتين الأخيرتين وتصاعدت في مراحل معينة. كان هناك حديث عن محاولتين إيرانيتين لاغتيال الرئيس ترامب، لكن في النهاية استعادة المشهد وهذا الحديث مرة أخرى في هذا التوقيت يؤكد على أن هناك ربما تهديدات فعلية وأن الجانب الإيراني يريد معالجة الأمور من جذرها. أعتقد أنه لا يمكن أبدا نفي هذه التقارير، وهي قد تكون موجودة وقد يكون هذا التهديد جزء من إدارة الردع وإدارة التوتر لدى الطرف الآخر. أعتقد أن احنا مقبلين على مرحلة فيها توتر كبير، قد يكون التصعيد أحد أدواته بشكل أو بآخر خلال المرحلة القادمة.
3: هاني سليمان الخبير في الشأن الإيراني من القاهرة، حاوره الزميل نور الدين إيجاجان. أسفر هجوم صاروخي روسي جديد على العاصمة الأوكرانية اليوم عن إصابة 11 شخصا وفق ما أعلنه الرئيس فولوديمير زيلينسكي. في المقابل نفذت أوكرانيا هجمات بطائرات مسيرة استهدفت أمس مصافي نفط جنوب روسيا وميناء يقع على بحر أزوف، حيث أعلنت السلطات حالة الطوارئ و أجلت بعض السكان. في سياق هذه المواجهة المستمرة، رأى قائد الجيش الأوكراني أن أي تحول كبير في الحرب لا يزال بعيد المنال رغم تباطؤ تقدم القوات الروسية على الجبهة.

0: النصف الأول من العام الجاري. هل دخلت الحرب الروسية الأوكرانية مرحلة الاستنزاف المتبادل بدل حسم الميدان؟ سؤال يجيب عنه المحلل السياسي والباحث في شؤون أوروبا الشرقية أسامة بشير من صوفيا.
1: الحقيقة هي أن القوات الروسية مستمرة في هجومها منذ فترات طويلة، ولكن هذا الهجوم لا يحقق الأهداف المرجوة التي تريدها روسيا. إضافة إلى ذلك أن حرب الاستنزاف الآن، أن روسيا غير قادرة الآن على شن هجوم واسع النطاق، ولو كان باستطاعتها لكانت شنت هجوم أكبر من الهجوم الذي أعدت له. ولكن هذا الهجوم جاء بسرعة حقيقة ردا على القصف الأوكراني على موسكو، فأراد بوتين أن يعوض بنصر على الأرض لكن لم يتحقق. الأمر الآخر، كلا الدولتين يستخدمان ضرب العمق، لكن الفرق أن الصواريخ الروسية تضرب البنى التحتية والمباني، بينما أوكرانيا تستخدم تكنولوجيا المسيرات في استهداف المراكز الحساسة، دمرت 35% من مصافي النفط الروسية، ولهذا روسيا الآن تعاني من أزمة وقود. حاليا كلا الطرفين يعتمد على استنزاف الآخر، لكن حسب وسائل الإعلام وحسب التصريحات الواردة الآن بدأت ترتفع الأصوات من داخل روسيا أيضا منتقدين إلى بوتين سياسته في الحرب، مع أنه كان هذا من المحظورات في روسيا. إذن هناك احتقان شعبي كبير ضد سياسة بوتين. أرى أن الوضع في روسيا ليس مستقراً، ولأول مرة بوتين يخرج على الإعلام ويعترف بأزمة. أيضا أوكرانيا بنفس الوقت تعاني، ولكن أوكرانيا تستقبل الدعم والدعم قائم ومستمر لها.
0: أسامة بشير الباحث في شؤون أوروبا الشرقية والمحلل السياسي من صوفيا، حاوره الزميل رضا كريفي. ارتباطا بالملف الأوكراني الروسي، يستضيف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاثنين المقبل ما لا يقل عن 25 رئيس دولة وحكومة، بينهم الرئيس الأوكراني، في إطار اجتماع تحالف الراغبين الذي يهدف إلى تكثيف الدعم لأوكرانيا وزيادة الضغط على روسيا، وفق ما أعلنه الإليزي أمس. نفتح الآن صفحة منافسات كأس العالم 2026. إسبانيا تأهلت إلى المربع الذهبي على حساب بلجيكا وضربت موعدا مع فرنسا، فيما تلتقي إنجلترا مساء اليوم بالنرويج في مواجهة تجمع بين اثنين من أبرز الهدافين في العالم، هاري كين وإيرلينغ هالاند. تقرير الزميل يوسف الشاطر.
2: المشهد المونديالي يزداد إثارة مع اقتراب الحسم بعدما حجزت إسبانيا مقعدها في نصف نهائي كأس العالم عقب فوزها على بلجيكا بهدفين لواحد في لوس أنجلوس. فابيان رويس عوض بيدري في التشكيلة الأساسية ولعب الدور الرئيس في افتتاح النتيجة في الدقيقة 30 قبل أن يعادل شارل دي كاتيلار النتيجة للمنتخب البلجيكي، غير أن ميكيل ميرينو قفز من مقاعد البدلاء كبديل ناجح ليقود إسبانيا لمواجهة فرنسا بتسجيله لهدف متأخر قاتل قضى على أمال وأحلام المنتخب البلجيكي. مدرب إسبانيا لويس دي لا فوينتي تحدث عن أهمية البديل ميرينو.
3: الأهم بالنسبة لي هو العمل الجماعي. بصراحة ليس المهم من يبدأ المباراة أو من يلعب دقائق أكثر. في فلسفتنا لا فرق بين أن تبدأ المباراة أساسياً أو أن تدخل في آخر خمس دقائق كما حدث اليوم مع ميكيل ميرينو، فدوره لا يقل أهمية عن دور أي لاعب آخر. أردنا أن نمنح الفريق إيقاعاً مختلفاً في لحظة كنا بحاجة فيها إلى الحيوية التي يستطيع فابيان تقديمها.
2: وضمن الربع النهائي أيضاً، جاهزية المنتخب الإنجليزي تتصدر الاهتمامات قبل لقاء النرويج بعد عودة ديكلان رايس وريس جيمس ومارجيه إلى التدريبات. المشاركة غير مؤكدة رغم أن المدرب الألماني توماس توخيل أبرز سعادته بعودة هذا الثلاثي في وقت يلعب الثنائي هاري كين وإيرلينغ هالاند مباراة خاصة في قلب هذا النزال الحسم. مباراة النرويج وإنجلترا تنطلق على الساعة 10 ليلا بالتوقيت المغربي، وفجر الأحد الأرجنتين تواصل حملة الدفاع عن لقبها بمواجهة سويسرا في إعادة لثمن نهائي نسخة 2014. الغلبة آنذاك كانت لصالح الألبي سيليستي بهدف لأنخيل دي ماريا.
0: شكرا لك يوسف، وبذا نختم نشرة المنتصف. شكرا لكم مستمعين على طيب المتابعة. بعد فاصل قصير نستقبل ضيفنا اليوم.
4: أكوافينا نقسم الصوديوم، وهذا الشيء كيعني أنها كتعطينا بلوس ديتغاتاسيون لو كورديانا وحتى التوازن. اختار

0: أكوافينا خذ الوقت الأساسي.
1: ميديا المنتصف اعتماد سلام.
2: أهلا بكم من جديد مستمعينا. تحت عنوان المغرب والمونديال بين الإنجاز الرياضي والزخم الإعلامي وبناء القوة الناعمة، أشارت ورقة تحليلية للمركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة إلى أن الرياضة يمكن أن تكون رافعة للحمة الوطنية وتجديد طموح الشباب إذا اقترنت بإصلاحات وسياسات عمومية مستدامة. كما أوضحت أن مونديال 2030 يمثل فرصة استراتيجية للمغرب لترسيخ قوة الناعمة، شريطة بناء سردية وطنية قائمة على الثقافة والقيم والدبلوماسية. نناقش الموضوع مع ضيفنا اليوم، وأرحب بضيفنا الأستاذ رشيد ساري، الخبير الاقتصادي ورئيس المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة. أهلا وسهلا بك معنا أستاذ رشيد عبر ميديا.
3: أهلا وسهلا أستاذ اعتماد، وتنويه لابد منه، نشكركم على يعني أن نكون ضيوف إذاعتكم من أجل تحليل وتفكيك مجموعة من الشفرات لهذا التقرير. ألف شكر لكم.
2: نعم، شكرا لك. وهذا التقرير توقف أيضا عند إنجازات المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم في مونديال قطر 2022، مرورا بكان 2025، وصولا إلى مونديال 2026. وسأبدأ معك بهذه النقطة أستاذ رشيد، بناء على ما جاء في التقرير، كيف يمكن تحويل الإنجازات الرياضية للمنتخب المغربي إلى مكاسب مستدامة في مجالات مختلفة وتعزيز صورة المغرب في الخارج؟
3: أولا أستاذ اعتماد، إشارة لابد منها بأنه اليوم يعني يمكن أن نقول بأن يعني ما نعيشه اليوم في الأحداث الرياضية يمكن أن تكون ملهمة ونستلهم منها مجموعة من العبر. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية وقد أشرنا إليها في التقرير، وأنه يجب الاعتماد في بعض الأحيان على السرديات أو الحذر منها، لأنه اليوم عندما تحدثنا عن مونديال قطر كيف أنه يعني اللحمة التي كانت بين اللاعبين وأمهاتهم، وكذلك عند السجود مثلا، هذا له قيمة ودلالة مهمة ومهمة جدا، أنه يعني في مسألة تحدث عن مسألة القيم. ولكن في نفس الوقت يعني أشرنا إلى أنه كان إفريقيا على امتداد يعني مدة كبيرة، كان أكثر من شهر، لاحظنا بأنه كانت هناك مجموعة من الإنجازات انبهارات، ولكن 90 دقيقة غيرت من المجرى. كما أنه اليوم يعني إلى حدود ربع النهائي الذي لكأس العالم 2026، كيف أنه الثقة عادت من جديد، عادت الأنظار نحو المغرب. إذا اليوم يمكن أن تكون هذه يعني كرة القدم أنها ممكن أن تكون تلك الانطلاقة من أجل البناء عليها لبناء يعني قيم جديدة، وكذلك أنه إنعاش مجموعة من القطاعات، وكذلك أنه تكون ملهمة من أجل أنه يمكن أن نقول هذه التجربة التي نعيشها اليوم يمكن أن نستنسخها في مجالات متعددة، في المجال الاقتصادي، في المجال الاجتماعي، في المجال يعني الثقافي. لا ننسى، وهذا جد مهم كذلك، هو أنه اليوم بفضل هذه التراكمات والإنجازات أصبحنا يعني في مؤشر، وهذا أشرنا إليه كذلك في التقرير، وأنه يعني في مؤشر القوة الناعمة نحن على المستوى 50 من 173 دولة، ولكن يمكن أن نشير يعني من بين نقاط الضوء المهمة، وأننا نحن على المستوى الإفريقي نحتل المرتبة الثالثة بعد مصر وجنوب إفريقيا. وأظن بأنه هذا الترتيب هو منصف. لماذا؟ لأنه مصر بإعلامها القوي يعني بتاريخها، وكذلك جنوب إفريقيا بإمكانياتها التي وظفتها في هذا المجال، يعني اليوم هذه المرتبة يعني لن أقول مستحقة، ولكن بالنظر إلى أنه كانت لنا مجموعة، وهذا أشرنا إليه في الورقة التحليلية بكل صدق، بأنه وقعنا في فخ أنه كانت السرديات التي كانت يعني خاصة بمناسبة الكان لم تكن في صالحنا، وبالتالي يمكن أن نقوي هذا المجال أو أنه لكي نصبح قوة ناعمة. أظن بأنه يجب العمل بشكل مكثف، وأشرنا كذلك، وهذا يسمح لي يجب الإشارة إلى هذه النقطة، أنه مثلا عندما كنا تحدثنا عن نموذج لمجموعة من دول الخليج كالمملكة العربية السعودية كالإمارات العربية المتحدة إذن وآخر، كيف أنه يعني أن الإمكانيات التي يتوفرون عليها، كيف أنه الاستثمار في هذا المجال يجعل الصورة تكون أكثر، لن أقول وضوحا ولكن أكثر لمعانا في بعض الأحيان، يعني أنه يمكن أن نقول لماذا المغرب بهذا الزخم التاريخي بقيمه
2: لا يستثمر أيضا في هذا الجانب.
3: لم نصل إلى مراتب ربما أنه نستحق، وهذه ليست مجاملة.
2: نعم، وحتى على المستوى الإفريقي أستاذ رشيد، المرتبة المستحقة للمغرب هي أن يكون الأول، ولديه من الإمكانيات ما يجعله أولا في هذه المسألة، طبعا القوة الناعمة. طيب، وفق التقرير ما أبرز الدروس التي ينبغي برأيك أن يستفيد منها المغرب من التجارب السابقة قبل استضافة كأس العالم 2030؟
3: أشكرك على هذا السؤال أستاذ اعتماد، وأنا هذه رسالة للجميع من خلال هذه الورقة، بأنه لا يجب أن نتعامل مع الرياضة بأنها تخدير. واهم من يعتقد هذا، الرياضة أصبحت أحد الرافعات اليوم، ما يجب القيام به وأنه هذه النسخة التي اليوم لدينا، هذه الإنجازات التي نحن الآن في صدد أننا نحققها وقد أتت بأكلها، لأنه اليوم منذ مونديال قطر إلى اليوم لاحظنا بأنه عائدات من يعني السياحة كيف ارتفعت المداخل، وقد أشرنا إلى هذا في تقريرنا عندما تحدثنا أنه 138 مليار درهم كعائدات السياحة سنة 2025. تحدثنا كذلك على أنه الجالية المغربية كيف أصبحت مساهمتها كبيرة. اليوم يجب أن، وهذا يعني من مربة الفرس، أول مسألة وأنه لا يجب أن نتعامل مع الجالية المغربية 5 ملايين بأنهم جالية ربما يأتون ليقضون وقتهم بالمغرب، ولكن أو لتحويلاتهم. يجب أن نتعامل معهم كمستثمرين، يجب أن نتعامل معهم، وهذا جد مهم أستاذ اعتماد، هادو سفراء حقيقيين من أجل أنهم ينقلوا الصورة الحقيقية للمغرب حتى نكون قوة ناعمة.
2: نعم.
3: أكثر قوة.
2: وكما قلتم أستاذ رشيد، الجالية ليست امتدادا عددي فقط، بل ذاكرة وواجهة وشبكة تأثير يومية أيضا.
3: نعم، وهي هم السفراء حقيقيون لينقلوا القيم، لينقلوا الثقافة، لينقلوا العادات، لينقلوا ما نتوفر عليه للتاريخ العريق.
2: المسألة
3: الأخرى هو أنه هذا النموذج ما لا يجب أن يحصر فقط في الرياضة، يجب أن يشمل الجامعات المغربية في المجال الاقتصادي كذلك، في المجال الاجتماعي، في المجال الثقافي.
2: نعم.
3: جميع المجالات اليوم هي معنية، هذا النموذج يجب أن نستنسخه.
2: نعم.
3: مجموعة من المجالات، وكذلك أنه هذا الاستعداد، وأقول بأنه تمرير حقيقي
2: أستاذ رشيد
3: مونديال 2030.
2: نعم.
3: من أجل أن يكون لنا إقلاع، وقد أشرنا في التقرير لهذه.
2: نعم، وهو تقرير غني للحقيقة ويستحق وقتا أطول، لكن للأسف وقت ضيف المنتصف انتهى. أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ رشيد ساري، الخبير الاقتصادي ورئيس المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة. شكرا جزيلا.
3: وأنا بدوري أشكرك على الاستضافة الكريمة أستاذ عتيمة.
2: شكرا.

0: ويلكسو شركة مغربية بالويل كلوب تهلا فيك وفيا.
1: ميديا المنتصف اعتماد سلام.
2: شكرا لكم مستمعينا على متابعة المنتصف عبر ميديا، وجولتنا الإخبارية تتواصل الآن بالغران جورنال، ترافقكم فيه الزميلة أليسيا مهامي. مرحبا أليسيا.

0: La Coupe du Monde se joue sur le terrain et se décrypte sur Média. Dans l'autre match spécial mondial, nos experts apportent leurs précieuses connaissances et leurs inestimables analyses pour nous éclairer.
1: Il n'y avait pas beaucoup d'enjeux sur ce match entre City
2: pour la Coupe du Monde et
0: débats, tactiques et anecdotes. Du lundi au vendredi à partir de 16h, retrouvez aussi la version de l'autre match au week-end chaque samedi et dimanche à partir de 13h sur Média.
3: Il est 13h sur Média, le grand journal, c'est donc fini. Merci d'avoir passé cette demi-heure en notre compagnie. C'est le moment pour moi de vous laisser pour une nouvelle synthèse d'actualité qui vous est présentée aujourd'hui par Manal Erkiwak. Bonjour Manal.
4: Marhaba biki Alicia, ahlan bikoum mustama'ina al-kiram. أهلا بكم. أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن عدد المترشحات والمترشحين المدرسين في التعليم العمومي والخصوصي الذين يجتازون بنجاح امتحانات نيل شهادة البكالوريا بمجموع الدورتين العادية والاستدراكية معا برسم دورة 2026 بلغ 337,192 ناجحة وناجحا بنسبة نجاح بلغت 81.8%. وبحسب الوزارة سجلت نسبة النجاح لدى الإناث 84.5% من مجموع المتمدرسات الحاضرات لاجتياز الاختبارات، بينما سجلت لدى الذكور 78.6% لدى الذكور. أكد المرشد الإيراني الأعلى مجتبى خامنئي في رسالة موقعة بتاريخ أمس الجمعة أن الثأر لدماء والده وسلفه علي خامنئي الذي قتل في اليوم الأول من الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران حاصل لا محالة. وجاءت رسالة مجتبى خامنئي بعد أن وري جثمان علي خامنئي الثأر فجر أمس في مدينة مشهد في ختام مراسم استمرت 6 أيام وشهدت مواكب جنائزية في عتبات شيعية بارزة في إيران والعراق في غياب المرشد الحالي. وأهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن واشنطن ستبيد بالكامل إيران إذا حاولت اغتياله أو نجحت في ذلك. وكتب على منصته تروت سوشيال أنه أعطى الأوامر والجيش الأمريكي مستعد وراغب وقادر لمدة عام واحد قابل للتمديد على إبادة وتدمير جميع مناطق إيران بالكامل في حال نفذت طهران تهديده. في مكافحة الحرائق بإسبانيا نجحت فرق الإطفاء في تطويق جزئي للحريق المندلع جنوبي البلاد وأودى بحياة 12 شخصا وأتى على 6600 هكتار من الأراضي. ووضحت مصادر بأن الظروف الجوية الليلة الماضية كانت مواتية وساعدت بفرص أفضل من أمس لمكافحة هذا الحريق. وفي فرنسا أعلن وزير الداخلية لوران نونيز عن توقيف 32 شخصا للاشتباه بتورطهم في إشعال حرائق منذ بداية الصيف والتي أتت على حوالي 10,000 هكتار لا سيما بجنوب البلاد. وقال الوزير في بيان عبر إكس إن هذه التصرفات غير المقبولة التي لها عواقب وخيمة وتعرض حياة عناصر الإطفاء للخطر باتت بيد القضاء. وقد دعا الرئيس إيمانويل ماكرون الجميع إلى التحلي بالمسؤولية واليقظة مشيرا عبر إكس إلى أن 9 من كل 10 حرائق غابات سببها أنشطة بشرية. في مباريات كأس العالم 2026 تلتقي الأرجنتين حاملة اللقب بقيادة نجمها الأسطوري ليونيل ميسي في سويسرا في كانساس في ربع نهائي كأس العالم لكرة القدم، وإنجلترا مع النرويج في ميامي في مواجهة مرتقبة تجمع بين هاري كاين وإيرلينغ هالاند في صراع بين 2 من أبرز الهدافين في العالم. نهاية هذا الموجز، أتمنى لكم قضاء أوقات طيبة في الاستماع إلى برامج ميديا.
5: هرمز العنوان الأبرز لحرب تتجدد، حرب لا تحسم ولكنها تفتح بابين، الأول على التفاوض ربما والثاني على أسئلة. أبرز هذه الأسئلة، هل تتجدد الحرب من هرمز إلى تلال علي الطاهر جنوب لبنان؟ تابعوا
6: من بيروت مع خلدون زين الدين هذا السبت.

0: العنوان الأبرز لحرب تتجدد، حرب لا تحسم ولكنها تفتح بابين، الأول على التفاوض ربما والثاني على أسئلة. أبرز هذه الأسئلة: هل تتجدد الحرب من هرمز إلى تلال علي الطاهر جنوبي لبنان؟ تابعوا.
1: من بيروت مع خلدون زين الدين، يأتيكم بعد قليل على ميديا.

0: يومية الفلاح تتهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:45 الصباح الأرض. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: أنتم في الاستماع لميدي آن، موجز ثانية.
2: أهلا بكم، معكم منار قواق. أكد المرشد الإيراني الأعلى مجتبى خامنئي في رسالة موقعة بتاريخ أمس الجمعة أن الثأر لدماء والده وسلفه علي خامنئي الذي قتل في اليوم الأول من الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران حاصل لا محالة. وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن واشنطن ستبيد بالكامل إيران إذا حاولت اغتيالها أو نجحت في ذلك. وكتب على منصته تروث سوشيال أنه أعطى الأوامر والجيش الأمريكي مستعد وراغب وقادر لمدة عام واحد قابل للتمديد على إبادة وتدمير جميع مناطق إيران بالكامل في حال نفذت طهران تهديدها. في الأراضي الفلسطينية المحتلة أصيب عدد من الفلسطينيين بالرصاص الحي والضرب المبرح جراء اعتداءات لسلطات الاحتلال والمستوطنين وسط وجنوب الضفة الغربية المحتلة. وفي قطاع غزة شنت طائرات الاحتلال 4 غارات على مركبة ومحيطها قرب وادي غزة غربي النصيرات، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين الفلسطينيين، وذلك بالتزامن مع ارتفاع أعداد القتلى بفعل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية. وصل وفد عسكري أمريكي إلى لبنان، حيث بدأ اجتماعات مع قيادة الجيش اللبناني للبحث في وضع آليات تنفيذ انسحاب الجيش الإسرائيلي من منطقة تجريبية بين ثنيثين في جنوب لبنان لكي ينتشر الجيش اللبناني. وفي السياق قال مسؤول أمريكي: نحن الآن في مرحلة تنفيذ الإطار، وأنه سيتم إطلاق أول منطقة تجريبية خلال أيام، ويتم حاليا وضع خرائط لمناطق تجريبية إضافية والتخطيط لها. ويشترط لبنان على إسرائيل الانسحاب من منطقتين تجريبيتين في جنوب البلاد للقبول بالمشاركة في جولة تفاوض جديدة حددت الأسبوع المقبل في روما. في العراق تظاهر مئات الأشخاص في الكوت كبرى مدن محافظة واسط بشرق البلاد احتجاجا على انقطاع التيار الكهربائي في ظل ارتفاع درجات الحرارة. وقام العديد منهم برشق قوات الأمن بالحجارة التي ردت باستخدام الغاز المسيل للدموع واعتقلت أكثر من 30 من المتظاهرين. واستمرت المناوشات حتى الساعات الأولى من صباح اليوم. أصدر المركز الصيني للأرصاد الجوية إنذاراً باللون الأحمر لمواجهة العواصف المطرية، وهو أعلى مستوى في نظام التحذيرات بالتزامن مع توقعات بوصول الإعصار بافي إلى اليابسة على طول الساحل الشرقي للصين يوم غد الأحد. وحذر المركز من هطول أمطار غزيرة إلى شديدة الغزارة في عدد من المناطق، مشيراً إلى أن كميات الأمطار المتراكمة قد تتراوح بين 250 و500 ملم في أجزاء من شرق وجنوب مقاطعة تشانجيانغ وشمال مقاطعة فوجيان. وفي تايوان أجبر أكثر من 14,000 شخص على إخلاء منازلهم، بينما أغلقت متاجر كثيرة أبوابها أو أغلقت متاجر كثيرة أبوابها مع اقتراب الإعصار الذي سبق أن اجتاح اليوم جزرا يابانية. نهاية هذا الموجز. بعد الفاصل برنامج من بيروت مع خلدون زين الدين.
3: هرمز العنوان الأبرز لحرب تتجدد، حرب لا تحسم ولكنها تفتح بابين، باب أول للتفاوض قد يكون، وباب ثاني على أسئلة كثيرة. هذه الأسئلة لعل العريض منها هو: هل الشرق الأوسط أمام حرب من هرمز إلى تلال علي الطاهر في لبنان؟ ما السيناريوهات المتوقعة؟ هذا العنوان العريض حلقتنا اليوم من بيروت. متابعين نهار في كل مكان، أهلا بكم مستمعين ميدي آن راديو في طنجة ومشاهدي ميدي آن تيفي وميدي آن مغرب، أهلا وسهلا بكم في كل مكان. نرحب من بيروت بالكاتب والصحفي الأستاذ علي حميدي، أهلا وسهلا بك.
4: أهلا فيكم.
3: كذلك نرحب من الرياض بالمحلل الأمني والمستشار العسكري الأستاذ رياض قهوج. أستاذ رياض أهلا وسهلا بك.
5: أهلا بك.
3: أستاذ رياض، نبدأ معك مباشرة. هذه الحرب كما ذكرنا قد تكون محدودة لغاية الآن، ولكن ما الذي تتوقع لها؟ هناك من يقول أن هذه الحرب ستتجدد وبشكل كبير هذه المرة. ما الذي يقوله رياض قهوجي كمراقب وموجود في مركز ربما قريب من المواجهات التي تجري؟
4: إن كنا نريد أن نعطي هذه المواجهة الأخيرة عنوان، فهو أنها حرب السيطرة على مضيق هرمز. من هي الجهة التي تسيطر على مضيق هرمز؟ إيران والحرس الثوري في إيران يعتبر أن ورقة مضيق هرمز هي أقوى ورقة بيد طهران، وبالتالي تريد استخدامها بقوة. الاتفاق الإطار لم يعطي إيران أي سيطرة أو حق بالسيطرة على النظام. كان هناك البند الخامس، وهو واضح فيما خص دور إيران في مضيق هرمز بعد 60 يوما، بناء على اتفاق نهائي ودور محدد برسوم خدمات للسفن التي تمر بالمياه الإيرانية. طبعا الإيراني يحاول أن يفسر الأمور بطريقته ويقدم لشعبه على أنه حقق انتصار وأن هذا الاتفاق أعطاه السيطرة على مضيق هرمز، يعني فرض أمر واقع. الرد الأمريكي جاء سريع، لأن الولايات المتحدة تعتبر اتفاق الإطار الهدف الأساسي منه هو إعادة فتح مضيق هرمز، وبالتالي لن تقبل بأي شكل إغلاق هذا المضيق. لا يوجد أي دولة على الأرض حتى الآن توافق أن إيران تسيطر على المضيق وتفرض قوات للدخول إليه. وبالتالي اليوم هناك ضغوط شديدة على ترامب نتيجة الاتفاق النهائي. هناك مسعى لاتفاق يعني يحدد الأهداف التي تسعى إليها الولايات المتحدة، ومنها أيضا على فتح مضيق هرمز. ترامب لن يرضى، وإن خير ترامب بين المضي بالسماح لإيران بفرض أمر واقع والذهاب لاتفاق سيء أو العودة للحرب، فهو سيعود الحرب. حتى الآن قوات الأمريكية لم تسحب أي من قواتها من المنطقة منذ انتهاء الحرب الأخيرة، وبالتالي أمريكا جاهزة بأي لحظة للقتال وفتح جبهة والعودة لحرب شاملة. ومن هنا شاهدنا هذا الرد القوي والعنيف والسريع، وهذا سيتجدد كلما هددت إيران الملاحة في مضيق هرمز، سيكون هناك رد بهذه الحدة.
3: إذن قال ترامب أن أي ضربات تستهدف ربما قوات أمريكية سيكون الرد عليها 20 ضعفا. أستاذ علي حميدي، قبل أن نعود أستاذ رياض طبعا إلى السيناريوهات بعد قليل، أستاذ علي حميدي، هذه الحرب محدودة لغاية الآن كما استمعنا من أستاذ رياض قهوجي. الأمريكي مستعد للعودة مجددا إلى هذه الحرب وبقوة، بالتالي هل تعتقد أن ما تم ربما من هدنة في السابق قد سقط وانتهى، ونحن حتما أمام هذه المواجهة الواسعة؟
5: لا أعتقد ذلك. أعتقد بأن هذه حرب هي بدايات حرب إذا ما تدحرجت الأمور نحو الحرب. هذه الحرب يمكن أن تتوقف بالعودة إلى طاولة المفاوضات. أنتم تعرفون بأن الرئيس دونالد ترامب هو رجل دائما يسعى إلى التفاوض وإلى الصفقة، وقد شعر بأنه لم يعد أمامه من مجال إلا للتصعيد من أجل أن يفكك هذه العقدة، عقدة سيطرة إيران ورغبتها بالسيطرة وتفسيرها على ذوقها وعلى طريقتها وتنفيذها لهذا التفسير فيما يتعلق بمضيق هرمز. وبالتالي نحن على حافة الحرب، لسنا في الحرب لكننا حقيقة على حافة الهاوية، ويمكن أن تتدحرج الأمور، ولكن لا غير مستبعد بأن تتجدد جولات التفاوض.
3: نعم أستاذ رياض قهوجي قال أن ترامب لن يقبل باتفاق قد يكون ليس من مصلحة أمريكا.
5: نعم.
3: بالتالي الإيرانيون متشددون أيضا بالمقابل بأنهم سيبقون على سيطرتهم على هرمز، بالتالي أصبحت حكما يعني المواجهة، وأصبحت الضربات العسكرية تكملة للسياسة.
5: يبدو لي بأن الإيرانيين يصدقون هذه المقولة التي راجت في الأشهر القليلة الأخيرة، بأنهم إذا كانوا لا يمتلكون قنبلة نووية فإن القنبلة النووية هي مضيق هرمز، وأنه لا حاجة للقنبلة النووية إذا كان يمكن عرقلة والسيطرة على معبر أو على مضيق بهذه الأهمية.
3: نعم.
5: على وتعطيل سلاسل التوريد وتعطيل التجارة الدولية وتعطيل

0: توريد الطاقة.
1: نعم
0: إذن فعلا هذه معركة للسيطرة ومعركة، وخصوصا أن الإيرانيين، وأختم هنا، الإيرانيون يقدمون مضيق هرمز باعتباره جزء من الأراضي والمياه الإقليمية الإيرانية، وهذا الأمر لن يمر بسهولة أبدا.
1: نعم استاذ رياض قهوجي، طبعا قبل دخول بالسيناريوهات سأتحدث عن قمة الناتو، لأن ثمة من يقول أن عودة ترامب إلى هذه الضربات الآن هي أيضا بمثابة اختبار وامتحان للحلفاء ولتأكيد استعدادهم لمساندة أمريكا إن احتاجت لهم بفتح مضيق هرمز. ما تعليقك؟
2: الرئيس ترامب سمع في مؤتمر الناتو من قبل الأوروبيين أن هناك إجماع على رفض سيطرة وهيمنة إيران على هذا المضيق، وهناك استعداد للدول للمساهمة في عمليات عسكرية لتأمين المضيق، وهناك دول بالفعل أرسلت سفن حربية وهي موجودة في قرب منطقة الخليج وفي الشرق الأوسط جاهزة للعمل ضمن اتفاق وخطة أوسع. ومن هنا يعني إيران يعني تصعيدها وإصرارها وإعلانها عن نيتها السيطرة الكلية على مضيق هرمز واعتباره جزء من أراضيها سيسهل مهمة ترامب بتشكيل وقيادة هكذا تحالف الذي سيكون هدفه فقط محصور بفتح وتأمين السلامة في منطقة مضيق هرمز.
1: أستاذ رياض قهوجي، يعني هناك من يقول إذا كان ترامب اليوم يسعى لفتح مضيق هرمز كان مضيق هرمز مفتوحا قبل هذه الحرب، بالتالي عندما نقول أن ترامب هو رجل صفقات، أي صفقة يبحث عنها ترامب أبعد من مجرد فتح مضيق هرمز باعتقادك أمام التطورات الحاصلة؟
2: لا، لو في أشياء كثيرة تغيرت منذ الحرب حتى اليوم. إيران ليست كما كانت قبل الحرب. إيران دولة تعرضت لضربات جدا مدمرة. هذه الحرب يعني إيران بأقل بكثير من نصف قوتها التي كانت عليها قبل الحرب. ما فينا نقول إنه الأمور هي كما كانت من هذه الناحية. طبعا كان المضيق مفتوح، إنما كانت إيران تهدد دائما بأنها ستستخدم هذه الورقة، والآن استخدمتها، لكنها لا تستطيع تستخدمها أكثر من مرة. استخدمتها اليوم، وبالتالي إما أن تتراجع وإما أنها ستواجه قوة دولية لتسحب هذه الورقة من يدها، ولن تستطيع استخدامها مجددا في المستقبل.
1: نعم، إذن
2: هذا هو الواقع الذي
1: أهم نتائج هذه الحرب أن مضيق هرمز لن تنتهي لنقل هذه الحرب، ومضيق هرمز بيد إيران، هذه المعادلة.
2: هذا بات واضح. يعني وحتى الاتفاق النهائي الذي ستسعى عليه الولايات المتحدة سيوضح هذا الأمر بشكل حاسم، أو نحن سنتجه إلى حرب. وما يحدث اليوم من مواجهات عسكرية قد يتكرر، أو الأرجح سيتكرر، وقد يستمر لأشهر، وقد يستمر حتى العام المقبل في ضربات ومواجهات. وقد نشهد في مرحلة ما إعادة فرض الحصار الأمريكي البحري مع تدمير خطوط المواصلات البرية عبر تحديدا القطارات، كما شاهدنا بالأمس كان استهداف لخط القطارات الذي يوصل يربط إيران بآسيا الوسطى، أي يعني هي خط الإمداد من الصين وروسيا. وبالتالي يكون هناك حصار أقوى على إيران. فالأمور ليست من صالح إيران عسكريا ولا بأي شكل من الأشكال. الحرس الثوري يلعب سياسة حافة الهاوية ويذهب بها لما يشبه الانتحار، لأنه يرى أن لا خيارات بقيت أمامه للمحافظة على وجوده، لأنه اليوم تتحدث عن الحرس الثوري، هذا مصالحه تختلف عن مصالح إيران كدولة. ومن هنا نشاهد هذه التناقضات وهذه التحركات التي من ناحية المنطق وعلم العلاقات الدولية ليس لها بصلة ولا تعطي أي معنى، سوى أن هناك جهة نذهب بهكذا سياسة متطرفة.
1: نعم أستاذ علي حميدي، قرأنا لك في النهار بأن ربما الإقليم لن يتغير ولن يذهب نحو السلام والتهدئة ما دام هذا النظام الإيراني باقيا، لأن الفاتورة تدفع في لبنان وفي العراق وفي اليمن وفي كل هذه الجبهات. هل تعتقد أن هناك احتمالية لسقوط النظام الإيراني باعتقادك أمام هذه الظروف والمتغيرات الحاصلة؟
0: يعني لا أبدية، ليست هناك من أنظمة حكم أبدية بكل الأحوال. هذا النظام، هذا مشكلة النظام هي مع جوار، مشكلته مع كل الجوار، ليست لديه أي تحالفات حقيقية أو أي علاقات ود حقيقية وعميقة مع الدول الجوار، كل دول الجوار. أنا لا أتحدث فقط عن دول الخليج العربي، أتحدث عن لبنان، أتحدث عن مصر، أتحدث عن الدول الأوروبية، أتحدث عن دول آسيوية. حتى العلاقات مع باكستان ما كانت يعني تتميز بأنها فعلا هي علاقات حسن جوار بين الطرفين، هي نوع من التوازن القوة على جانبي الحدود. لا تنسى بأنه إيران في لحظة من اللحظات كانت تأوي قادة من القاعدة، من تنظيم القاعدة الذين هربوا من أفغانستان بعد ما دخل الأمريكيون واجتاحوا أفغانستان في قبل 3 عقود. إذن نحن نتحدث عن دولة لها سياسة توسعية، لكن هذه السياسة التوسعية ليست سياسة توسعية بالمعنى الحدود الجغرافية، إنما بالمعنى السياسي، بالمعنى الأمني، بالمعنى الأيديولوجي والأيديولوجي المربوط بالمسألة الدينية.
1: نعم. سنعود نتحدث أكثر بهذا الموضوع أستاذ علي حميدي لو سمحت. نعود مشددا إلى الرياض، إليك أستاذ رياض قهوجي. إذن كما ذكرنا، سمع ترامب في قمة الناتو دعما من الحلفاء. ترامب لن يرضى بصفقة كما ذكرت قد تكون عادية وتبقي هرمز بيد الإيرانيين. تتوقع أن يعود هذا الحصار وبشكل أكبر، وقد تستمر الحرب ربما إلى العام المقبل. أحاول أن أوجز بعض النقاط البارزة التي ذكرتها. قبل أن نختم معك لو سمحت، أريد منك أبرز السيناريوهات. نيوزويك الأمريكية تحدثت عن 5 سيناريوهات، الأبرز فيها ربما أن يبقى الواقع على ما هو الآن، بمعنى أن تبقى هذه الضربات وأن يبقى الأمريكي ممسكا بالمبادرة باتجاه في ضربات في الداخل الإيراني نحو شل النظام الإيراني. ما السيناريوهات التي يعطيها رياض قهوجي للمواجهة الحاصلة حاليا؟
2: لا تخلق كثيرا عما ذكرته هذه الصحيفة، أن هناك بالفعل يعني اليوم الولايات المتحدة حققت أمور عدة في هذه الحرب الأخيرة، ولكنها تدرك أن الأمور تغير الذي حدث داخل القيادة الإيرانية لم يأتي بقيادة أكثر مرونة، بل أتت بقيادة أكثر إيديولوجية. يعني هامش البراغماتية الموجودة فيها أصبح أضيق من السابق. ومن هنا يعني الاستمرار في نهج، يعني إن رفضت هذه القيادة إظهار مرونة في مضيق هرمز، ورفضت إظهار مرونة في تسليم اليورانيوم والذهاب لاتفاق نووي مقبول أمريكيا، خطة إسقاط النظام ستستمر وستكون على شكل يعني إبقاء الوضع على حاله، لأن إبقاء الوضع على حاله يعني توجيه ضربات بشكل دوري، يعني كل أسبوعين تلت بنشوف موجة غارات على إيران هدفها بيكون ما يسمى عسكريين بجز العشب، مونينج ذا جراس، يعني تدمر كل منظومات جديدة تتمكن إيران من إحضارها من الصين أو من روسيا، أو أشياء تقوم تصنيعها داخليا، استبدال رادارات.

0: جديدة، منصات دفاع جوي جديدة، بحرية، غيرها، يتم تدميرها لإبقاء إيران بحالة عسكرية يعني متراجعة، تسهل استئناف الحرب إن ما دعت الحاجة. أيضا هناك التوقيت، يعني اليوم في عندك أمور داخلية في أمريكا قد تكون ضاغطة على ترامب لا تسمح له باستئناف الحرب بشكل واسع، ينتظر مراحل مهمة، قد ينتظر نضوج مرحلة تشكيل تحالف دولي للتعامل للتحرك باتجاه مضيق هرمز. وبالتالي إبقاء العمل يعني هذا الانتشار بهذا الشكل قائم مهم. أيضا دول المنطقة رغم أن بعضها ينتهج دبلوماسية اليوم لتهدئة الأمور، إلا أن جميعها مجمع على أن هذا النظام يجب أن يتغير، يجب أن لا يبقى. وبالتالي هي بوسيلتها وبطرقها ستكون داعمة إن لم يكن بشكل مباشر بشكل غير مباشر وخلف الكواليس لتغيير هذا النظام. هي لن تتعايش مع نظام يقوم بقصف أراضيها أو أراضي جيرانها كل يومين ثلاثة تحت حجج أنه هو مش قادر يرد على الأمريكي، فهو بيقوم باستهداف أراضي هذه الدول، رغم أنه مش عم يطلع أي إطلاق نيران ولا إقلال طائرات تستهدف أراضيها من هذه الدول. ومن هون شوف أنه السيناريو أنه نحن ذاهبين إلى نزاع عسكري طويل الأمد تتخلله مراحل دبلوماسية وفترات تصعيد، إنما لا يزال هدف إسقاط النظام قائم بشدة.
1: أستاذ رياض قهوجي، نشكرك على وقتك وعلى كل هذه المعطيات. هذه القراءة كانت مهمة جدا بالنسبة لنا أيضا لنبني عليها ما تبقى لنا في هذا الحوار. شكرا جزيلا لك الخبير الأمني والمستشار العسكري أستاذ رياض قهوجي، كنت معنا من الرياض، شكرا جزيلا. نعود إليك أستاذ علي حمادي، الكاتب والصحفي اللبناني. إذن سيناريو إسقاط النظام مستمر وحاضر، قد ينتظر ترامب الفرصة المناسبة لذلك لتشكل ربما تحالف دولي وتبدل ظروف معينة قد تسمح بهذا الموضوع. الخليج قد يكون داعم بهذا السياق. هنا أعود إلى لبنان أيضا معك في قراءة سريعة. هل تتوقع أن تكون لبنان حاضر بمواجهة جديدة؟ هل يستدعي حزب الله حرب ثالثة كذلك كما سألت في النهار بعد المواجهات والتوترات الحاصلة الآن؟
2: دعني أقول الأمر التالي. أولا، حزب الله ربط الساحة اللبنانية بالساحة اللبنانية بالساحة الإيرانية، ربطها وربطها عنوة وضد رأي اللبنانيين والشرعية اللبنانية والدولة اللبنانية. إذن المتوقع حسب تقديرات أمنية طلعنا عليها يوم أمس هي أن حزب الله لحظة تتدحرج الأمور في مضيق هرمز إلى حرب أوسع أو إلى مواجهة أوسع تصل إلى حدود الحرب أو إلى الحرب، فإن حزب الله سوف يقوم بتقديم من جهته بإشعال الجبهة اللبنانية، لأنه إذا اشتعلت الحرب لن تقتصر على الولايات المتحدة بوجه إيران أو إيران الجديدة أو إيران الحرس الثوري، إنما الإسرائيليون سوف يشاركوا بهذه العمليات العسكرية، وبالتالي حزب الله أخذ على عاتقه بأن يشعل الجبهة اللبنانية.
1: نعم، استمعنا على أي حل بلسان نائب عن حزب الله علي عمار بأنه سيكون إلى جانب إيران ولا يمكن ترك إيران. أيضا العراق وأيضا اليمن، يعني قد يكون باب المندب أيضا عرضة لأن يكون ربما مصيره مشابه لمضيق هرمز، قد تلجأ إيران إلى هذا السيناريو.
2: هذا ممكن بالنسبة لجماعة الحوثي أن يقدموا على على على تقديم خدمات أمنية ذات طابع أمني للنظام الإيراني، لكن هذا قد لا يكون مؤكدا ومحسوما بالقدر الذي نتحدث فيه عن الساحة اللبنانية. الساحة اللبنانية وخصوصا قدرات حزب الله، وهي قدرات قد تآكلت وتم تقويضها إلى حد بعيد، لكنها قادرة على إشعال الساحة اللبنانية وقادرة على استفزاز الإسرائيليين من انطلاقا من الأراضي اللبنانية وإشعال الجنوب مرة أخرى وإشعال الساحة اللبنانية. هذا ما يريدونه، لأنه يحققون هدفين. الهدف الأول هو القول، هو إبلاغ رسالة للإسرائيليين وللأمريكيين طبعا بأنه

0: إيران موجودة على حدود إسرائيل.
1: هذا أهم.
0: هذا هذه نقطة مهمة جدا. النقطة الثانية هي للقول بأنه لا يمكن التفاوض بين لبنان وإسرائيل مباشرة إذا كان حزب الله رافضا لذلك، وأن التفاوض يمر عبر القناة الإيرانية وليس عبر أي قناة أخرى حتى لو كانت القناة الأمريكية. وبالتالي يشعلون الحرب ويقولون نحن نمسك بقرار الحرب والسلم ونمسك بقرار التفاوض، وهذا يخدم أجندة حزب الله الداخلية في لبنان ويخدم أجندة إيران الإقليمية مع إسرائيل.
1: نعم. أستاذ علي حمادي، بماذا ترد على زعيم حزب الله نعيم قاسم عندما يقول أن هذا الاتفاق الإطاري بني على باطل، وما بني على باطل هو مرفوض جملة وتفصيلا؟ كيف يمكن أن يقول هذا الكلام والشرعية اللبنانية طبعا هي تذهب لتفاوض، ورئيس الجمهورية يذهب للتفاوض، والحكومة توافق على هذا الموضوع؟
0: هذا موقف يتساوق مع بقية المواقف وكل سائر المواقف التي أطلقها أمين عام حزب الله، وهذا ليس بجديد، تحدث بكلام مشابه في العديد من خطاباته. هذا موقف حزب الله، حزب الله يرفض أي اتفاق أو يرفض إنهاء حالة الحرب بين لبنان وإسرائيل، لأنه يريد أن يبقي على حالة الحرب، لأنه هذا هو رأس مال حزب الله، الإبقاء على حالة الحرب وحالة النزاع والإبقاء على سيطرته على جزء من الأراضي اللبنانية والضغط على الدولة اللبنانية في مكان آخر، بحيث أنه إيران هي جارة إسرائيل عند نقطة مارون الراس. ولمن لا يعرف ما هي مارون الراس، هي أقرب قرية وبلدة محاذية للحدود مع إسرائيل، وهي مشرفة على الشمال الإسرائيلي.
1: نعم. وهناك علي الطاهر، تلال علي الطاهر الآن قد تكون هي تلال استراتيجية مهمة جدا.
0: صحيح.
1: نحن ذكرناها في عنوان هذه الحلقة. هذه التلال طبعا هي مشرفة على النبطية، مشرفة على القطاع الشرقي، مشرفة على مناطق مهمة جدا من الجنوب اللبناني، ويحكى أن فيها تحصينات مهمة لحزب الله أيضا. بالتالي سؤالي لك أستاذ علي حميدي، إذا ربطا بما بدأنا به عن النظام الإيراني والتطورات الحاصلة، هل يمكن القول أن الأذرع الإيرانية سواء في لبنان في العراق في اليمن تعايش آخر صفحات الإسناد حاليا
0: في لبنان؟ نعم، نستطيع أن نجازف بالقول بأنه حزب الله يعيش آخر مراحل هذه الوظيفة الإقليمية، هذه آخر أيام هذه الوظيفة الإقليمية. الوظيفة الإقليمية هي أن يكون هذا التنظيم ذراعا للنظام الإيراني انطلاقا من ما يسمى بمنصة لبنان. هذه منصة ليست منصة محلية يعني فقط للمحاولة السيطرة على لبنان. السيطرة على لبنان داخليا من أجل الهدف الأكبر، وهو أن تكون منصة بخدمة هذا المحور، ما يسمى بمحور وحدة الساحات. هذا أولا. ثانيا، نقطة شديدة الأهمية، أن هذه المنصة منها انطلقت أعمال عدائية نحو الدول العربية. لا نتحدث عن إسرائيل، دعنا من الموضوع الإسرائيلي، الموضوع العربي هو الموضوع الأساسي. اعتداءات على دول الخليج، من المملكة العربية السعودية إلى دولة الإمارات إلى دولة الكويت حتى إلى البحرين، إضافة إلى اعتداءات على الأمن القومي المصري، وصولا إلى الشمال الأفريقي، ولحزب الله يد نيابة عن إيران في تدريب عناصر من جبهات البوليساريو.
1: نعم. وهذا موضوع يعني ثبت، وكان هناك حديث كثير عن
0: طبعا هناك حديث وكان هناك حديث أنهم يريدون أن يقيموا مرابط لصواريخ أو منصات إطلاق لصواريخ متوسطة المدى 400 إلى 500 كيلومتر من أجل أن يضغطوا على جبل طارق، مضيق جبل طارق. هذه حالة مخيفة ومخيفة لكل المنطقة، وليست مخيفة فقط للبنان أو للعراق أو لسوريا أو لغيرها، لكن سقوط سوريا قصم ظهر البعير.
1: نعم. أستاذ علي حمادي، الوقت مر سريعا.
0: شكرا.
1: طبعا حاولنا أن نضيء على أبرز هذه الملفات والنقاط الإشكالية الآن. نشكرك جزيل الشكر الكاتب والصحفي اللبناني أستاذ علي حمادي، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا.
1: نشكر كذلك مجددا أستاذ رياض قهوجي كان معنا من الرياض. نشكركم متابعي النهار، مستمعي ميدي آن راديو، مشاهدي ميدي آن تيفي. نلتقيكم الأسبوع المقبل في حلقة جديدة من بيت. شكرا وإلى اللقاء.
2: Midi 1. Tanger 95.3. Nador 99.9.
3: Vous êtes sur

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعين أينما كنتم إلى هذا العدد الجديد من كارت بوستال. ووجهتنا اليوم مدينة أكادير، مدينة تجمع بين التاريخ والطبيعة والثقافة، ومع ضيفنا الأستاذ مصطفى حبش، فاعل جمعوي ومهتم بحماية الموروث الطبيعي. سنكتشف معه أبرز أسرار هذه المدينة وما يجعلها واحدة من أكثر الوجهات تميزا في المغرب.
1: ميديا كارت بوستال أسماء بشري.
0: يقال إن مدينة أكادير تعيش على إيقاع أكثر من 300 يوم شمس في السنة، وهو ما يمنحها جاذبية خاصة لدى الزوار وخصوصية مناخية تجعلها واحدة من أبرز الوجهات السياحية في المغرب.
2: مدينة أكادير وسط المملكة المغربية هي مدينة متميزة، مجموعة من الخصائص. الخاصية الأولى هي الخاصية ديال الطقس ديال مدينة أكادير. طقس مدينة أكادير هو طقس ذو 4 فصول في اليوم الواحد. الزائرين ديال مدينة أكادير دائما يخصو يكون ياخذ بعين الاعتبار بأنه قدر يعيش طقس معتدل صباحا وحار وسط النهار، وربما بارد ليلا، وقدر يكون عاصف نسبيا. إذا هذه الخاصية ديال التغير ديال الصيف ديال المدينة في اليوم الواحد، الزائر خاصو ياخذ هذا بعين الاعتبار، سواء على المستوى يعني الملابس اللي غادي يلبسوا، على المستوى الأنشطة اللي غادي يقدر يكون في اليوم الواحد.
0: وعند زيارة المدينة يبرز حصن أكادير أوفلا شامخا فوق التلال. من فوق المرتفع المطل على الخليج تقف هذه المعلمة شاهدة على تاريخ المدينة ومانحة إطلالة بانورامية استثنائية.
2: ما يميز مدينة أكادير هو جبل أكادير أوفلا. يعني الزائر اللي جاء لمدينة أكادير لأول مرة سوف ينظر إلى ذلك الحصن الذي ينتصب فوق مدينة أكادير، الذي كان بمثابة حصن كبير للمدينة. أكادير أوفلا هو الجبل الذي ينتصب فوق المدينة، الجبل اللي كان يحتضن حصن والمدينة القديمة منذ يعني العهد البرتغالي، حصن المدينة القديمة. يعني زيارة ديال هذه المنطقة هذه غادي تعطي للزائر واحد الشحنة تاريخية، وغادي تسمح له أنه يشوف المدينة بواحد المنظر بانورامي جميل جدا. سوف يرى شاطئ المدينة وسط مدينة أكادير، شاطئ الكبير، وغادي يشوف حركة السفن والبواخر تاع الميناء القديم والجديد. وهذه الرؤية البانورامية قلما توجد يعني في مدينة مغربية. كذلك يعني ينصح بزيارة أكادير أوفلا وقت الغروب من أجل اقتناص قرص الشمس وهو يغيب وسط المحيط الأطلسي. أكادير أوفلا هو مطل على المحيط الأطلسي، هو مطل على الميناء القديم والجديد، هو مطل على شاطئ المدينة الكبير وعلى جزء كبير من مدينة أكادير. هذا اللي غادي يخلي السائح أنه ينظر لواحد نظرة بانورامية جميلة جدا، خاصة في وقت المغيب وبداية الليل. من الأماكن الجميلة كذلك اللي ينصح بالزيارة ديالها وسط مدينة أكادير هي حديقة بن زيدون. هذه الحديقة التي يعني استفادت مؤخرا من المشاريع الملكية التي حظيت بها المدينة. كان تنوع النباتي، كان تنوع يعني مجموعة من النباتات ومجموعة من الأشجار، مكان هادئ نظيف جدا، يعني يقدر الإنسان أنه يستمتع به كثيرا. كان بين الأماكن كذلك الزائر أنه لزر أكادير خاصه أنه زورها، لأن السوق للأحد أو السوق الكبير للمدينة أكادير هو أكبر سوق في إفريقيا، تتوفر على مجموعة من المحلات التجارية وتتوفر على مجموعة من المبيعات التي تتعكس الثقافة المحلية، سواء أرغان، أملو، الملابس التقليدية يعني ديال الجنوب والوسط المغربي، ملابس أمازيغية، فواكه جافة ديال المغرب الشرقي. يقدر كذلك غادي يشوف نبتة العرعار، غادي يشوف زيت تقليدي مغربي، غادي يشوف تنوع ديال الخضروات ديال المنطقة ديال سوس وحوض سوس. يعني هذا سوق الأحد هو يعتبر معلمة سياحية كبيرة كبيرة، يمكن الإنسان أنه لجي لمدينة أكادير خاصه لابد أنه يخصص لها واحد النهار وغادي يستمتع بها.
0: في الاتجاه الشمالي للمدينة منطقة أنزا قبلة لعشاق رياضة ركوب الأمواج، إلى جانب أجوائها الهادئة وسحر طبيعتها الساحلية.
2: بالأماكن أخرى، وأنا سوف نتجه إلى الشمال، يعني في اتجاه الشمال، وهي منطقة أنزا، منطقة سياحية، نقطة سياحية. الإنسان اللي غادي يجي مدينة أكادير خاصو يدير فرصه بأنه يمكن أن يمارس رياضة السرف. رياضة السرف ما بقاش حكرا على واحد الفئة معينة في المجتمع، فئة المخملية. الآن بإمكان جميع المغاربة أنهم يستفدوا من هذه التجربة، هذه لركوب الموج بهذه المنطقة هذه، يعني بأتمان في متناول الجميع، سواء في السرف ولا البودي بورد. وكذلك منطقة ديال أنزا تتوفر على واحد الخاصية اللي هي الجيولوجية، وجود الآثار ديال الديناصورات في الشاطئ، وهي واحد الموقع اللي هو مفتوح للجميع، واللي هو يقدر أي واحد يوصل له، يعني ما كاينش واحد مسالك وعره باش يوصل له، يعني هو مفتوح في وجه الكبار والصغار. قدر الإنسان يشوف آثار الديناصورات فوق يعني صخور الشاطئ عند المد، وهذه يعني من بين النقاط السياحية العلمية ديال مدينة أكادير. أكادير معروف يعني بوفرة ديال الأسماك وبالأسماك الطازجة، يعني المنطقة ديال أنزا نقدروا أننا نستمتعوا يعني بأكل السمك السردي وباقي الأسماك الأخرى يعني الطازجة، يعني بهذه المنطقة هذه معروفة يعني بطهي السمك. الزائر كذلك يمكن أنه يتوجه من مدينة من منطقة أنزا إلى أورير، وهذه المنطقة هذه معروفة يعني يعني بإنتاج الموز قديما، يعني حبة الموز يعني معروفة بأن الأكثر المدينة ديال أكادير هي أكثر تصديرا، والأصل ديالها كان في هذه المنطقة هذه ديال أورير، كاين الموز البلدي كما تطلق عليه محليا، وهذه المنطقة هذه معروفة بمجموعة ديال المقاهي من أجل أكل طاجين، أو يعني أكل الطاجين هي أكلة معروفة يعني بخصائص سوسية ديال هاد المنطقة ديال المنطقة ديال أورير وديال تغازوت. وما يميز أورير كذلك وجود الشاطئ، يعني الشاطئ ديال الدسات، نقولوا حنا شاطئ الدسات ولا شاطئ تمرغ. هاد الشاطئ هذا هو ممتد وخلاب جميل جدا، هو على تقاطع مع شاطئ تغازوت العالمي المعروف.
0: وتكتمل روعة أكادير بخليجها الساحر وشواطئها الرملية الممتدة التي كثيرا ما تشبه بشواطئ البرازيل.
2: بالنسبة لخليج أكادير، هو يبدأ من وسط المدينة، يبدأ من الشاطئ الكبير لمدينة أكادير، ثم بمنطقة أنزا، ثم منطقة الدسات، ثم منطقة تغازوت، ثم خليج وشاطئ إيمي والدار، وشاطئ أغرود، وشاطئ تيغرد، هذه كلها خلجان مدينة أكادير، يعني ممتدة الشاطئ يعني شاسعة في المد، يمكن للإنسان أنه يعيش واحد المنظر اللي هو بانورامي شبيهة بشواطئ البرازيل. يعني أحيانا في المد، يعني في المد العالي، شواطئ أكادير تترك واحد المساحة كبرى ديال الرمال، يمكن هذا الجمالية ديال شواطئ أكادير، هو هذيك المساحة المتروكة ديال الرمال الصفراء. إذا خلجان أكادير تبدأ من وسط المدينة، منطقة أنزا، منطقة تورير، منطقة تغازوت، ثم إيمي والدار، أغرود، وتيغرت، ومنطقة الكاب. منطقة الكاب هذا ماشي من الخلجان، وإنما تنقولوا الكاب يعني تنقولوا دخول جبال الأطلس وسط المحيط الأطلسي. هنا تكون واحد الاصطدام ما بين المحيط الأطلسي والأطلس، وتنشوفوا هذوك الموج العالي، تنشوفوا الموج القوي، الموج الهادر. فيما بعد كاين شاطئ ديال تمري، هو شاطئ جميل جدا لممارسة السرف، شاطئ جدا لأن الإنسان يقوم بواحد الرحلة له. وكاين شاطئ تيملالين، هذه المنطقة هذه معروفة برواد يعني التزحلق على الرمال، يعني تكون كثبان رملية في غروب الشمس، غالبا هو ديال تيجيو من الأجانب، يمكن الإنسان يمشي لهذا يمشي ويستمتع بغروب الشمس، ويستمتع كذلك بالرمال الصفراء بمنطقة تيملالين. ثم تأتي الشاطئ الكبير أو المعروف عالميا هو شاطئ إمسوان. شاطئ إمسوان تتوفر على موجة طويلة جدا، رياضة السرف، يقدر أن يركب الموج، أن الإنسان يركب يعني يمارس هذه الرياضة هذه وفوق يعني أمواج اللي هي طويلة جدا. يعني ربما هذا تنتكلم لك أنا على إقليم أكادير، يعني تنتكلم من وسط المدينة حتى إمسوان. الميناء الترفيهي ديال مدينة أكادير، يعني أكادير وفلا، عندما قلت بأن زيارة أكادير وفلا هي تعطيك فرصة أنك تلاحظ يعني تتطلع من عيل، يعني أكادير وفلا يعني في الشلحة هو أكادير العالي، يعني هذه القمة هذه تتمنح الصائح أنه يشوف بشكل بانورامي. الميناء الترفيهي والميناء الصيد والميناء التجاري. يعني سوف تلاحظ واحد الحركة اللي هي رائعة جدا، تتشوف البواخر ديال الترفيه، تتشوف قوارب الترفيه والجيتسكي، وفي نفس الوقت تتشوف بواخر الصيد أنها في حركة دائمة خروج ودخول إلى الميناء، ثم تلاحظ سفن لملاحة العملاقة الكبرى لتتربط ما بين المغرب وأوروبا وأمريكا. يعني في هذه اللحظة البانورامية الجميلة يمكن أن ترها وأنت فوق أكادير وفلاه اللي هو متاخم للميناء القديم والجديد والميناء الترفيهي. يعني في هذه المنطقة الصغيرة هذه تنشوفوا مجموعة من مميزات سياحية. غير أنا فقط بغيت نضيف بأنه من أجل أن يستمتع يعني السائح لابد أنه يسحب معاه معلومات على أكادير وفلاه وعلى الميناء وعلى التاريخ ديالهم، لأن أكادير ما فيهش مدينة قديمة، لأن المدينة القديمة للأسف أنها محيط في زلزال أكادير 1960، ولكن في هذا الحصن التاريخي ديال أكادير وفلاه يمكن يشوف تاريخ المدينة والتاريخ القديم والجديد. حاجة أخرى اللي بغيت نضيف هو أن إذا ما اتجهنا شرقا هناك مجموعة من المناطق الأخرى الجميلة جدا، الحال وادي الجنة أو باراديس المتواجد بمنطقة ديال يعني ما بين أوري وعقصري، هذا معروف جميل جدا، ولكن خاصة ينصح بالزيارة وقت الربيع، لأن هذا وادي الجنة يكون يعني تكون فيه جريان مش دائم وإنما تكون موسمي، ولكن منطقة رائعة وخلابة جدا، منطقة رائعة وخلابة جدا. من بين الأشياء اللي غادي ننصحوا بها الزائر هو أنه تكاين مشكلة على الامبوتياج والاختضال خاصة يوم السبت والأحد في فصل الصيف، لهذا الإنسان اللي كان غادي يريح في أكادير أكثر من 10 أيام ولا أكثر من سيمانة يقدر يتوجه يوم السبت والأحد إلى مناطق أخرى بعيدا عن الشاطئ، ولكن يقدر يكتشفها، بحال مثلا أكادير هو عبارة عن بداية سلسلة جبال أطلس الكبيرة، يمكن يمشي يشوف ما وراء أكادير وفلاه وغادي يشوف مناطق أخرى، وغادي يشوف غابات الأرقان ويشوف الصبار، وغادي يشوف ثقافة أمازيغية أخرى، وغادي يشوف شلالات بحال شلالات إيموزار وبعض العيون بحال العين السخونة ما بين تدارتو أنظا، وغادي يكتشف يعني قبور السعديين، وغادي يكتشف واحد المنطقة أخرى تسمى بمنطقة أنونفق، وهي واحد نقطة عالية في جبال أكادير يمكن نشوفوا عاوتاني حوض سوس بأكمله. هذه منطقة أنونفق هي كاينة متخمة وسط المدينة ما فوق الحي المحمدي، وهذه من المناطق الجميلة جدا، خاصة هو التصوير أنهم غادي يلاحظوا بأن هذه المنطقة هذه تعطيهم واحد المنظر بانورامي جميل جدا. أكادير عموما يمكن ممارسة فيه مجموعة من الرياضات، كما قلت رياضات السولف، رياضات الجيتسكي على طول السنة. فقط بغيت نشير بأن أكادير تتمتع ب 300 يوم شمس، بمعنى أن جميع الأنشطة التي يمكن ممارستها صيفا يمكن ممارستها كذلك في الربيع والخريف. يعني ما كاينش مثلا الإنسان غادي يجي أكادير وقت الصيف لكي الاكتظاظ، وإنما يقدر يجي في فصول أخرى، لأن أكادير يعني تتميز ب 300 يوم شمس وطقسها معتدل، ويمكنك تمارس مجموعة من الرياضات الصيفية في وقت يعني فوق الخريف ولا الربيع، يعني وحتى أحيانا حتى في فصل الشتاء. إذن على طول السنة يمكن ممارسة الرياضات يعني الصيفية على طول السنة، خاصة رياضات الزوارق يعني الشراعية والجيتسكي السورف، وخروج يعني في رحلة صيد ترفيهية من الميناء الترفيهي وسط مدينة أكادير.
0: ومن بين الفضاءات التي تستحق الزيارة أيضا حديقة ابن زيدون وشجرة الأرقان، الشجرة الفريدة التي لا تنمو طبيعيا إلا في جنوب المغرب، مع وجود نوع مشابه لها يقال إنه يوجد في المكسيك.
2: حديقة ابن زيدون هي حديقة عادية وسط المدينة، فقط أنها استفادت من تأهيل المدينة والمشاريع الملكية الحديثة بمدينة أكادير، لكن يعني هندست بجمالية يعني تخلي السائح أنه يحس بنوع من الارتياح ويحس بجمالية امتزاج مجموعة من النباتات والتكتيف ديالها في منطقة معينة. لكن الجميل في أكادير هو أن الإنسان يبقاش الزائر أنه يحاول يطلع إلى الجبال المطلة على البحر. هناك كاين شجرة الأرقان. شجرة الأرقان ترتبط بها ثقافة معينة. شجرة الأرقان يعني المرأة السوسية. شجرة الأرقان هي شجرة القديمة جدا المتواجدة في سوس فقط في المغرب، والمتواجدة يعني في العالم، يعني الشجرة الوحيدة المتواجدة في منطقة سوس والمتواجدة في المغرب، ولا توجد في أي منطقة في العالم باستثناء يقال بأن هناك شجر آخر شبيه لها كاين في المكسيك. إذن هذه الشجرة هذه يشوف الإنسان يشوف الموطن ديالها عن قرب، غادي يشوف النبات ديالها، غادي يشوف الثمار ديالها، غادي يشوف يعني الثقافة المرتبطة بها سواء من الجني، يعني حية على طول السنة. يعني أرجان لو لم تكن حية على طول السنة لما صمدت يعني منذ ملايين السنين إلى الآن. وهذه الشجرة هذه أن الجميل فيها وأن مجموعة من التعاونيات متواجدة في مدينة أكادير. هناك مجموعة من النساء عندهم طقوس معينة في جني حبة الأرقان، طريقة أنهم في التقشير ديال حبة الأرقان وفي الطريقة ديال الطحن ديالها، هي مرتبطة بثقافة معينة سوسية ديال المنطقة ديال أكادير. يعني هي شجرة حية، شجرة يعني عندها ثقافة مرتبطة بها، وكذلك اقتصاد محلي خاصة للنساء يعني الصابرات المرابطات في القرى في جبال أكادير. فقط بتنشير الشلالات

0: المتاخمه للمحيط الاطلسي. هنا منين جات هذاك الاسم ديال المحيط الاطلسي؟ لان في تقاطع جبال الاطلس والمحيط الاطلسي. اذا الانسان اللي غادي يزور اكادير غادي يوقف على نقطه تقاطع سلسله جبال الاطلس الكبير والمحيط الاطلسي، وغادي يعرف منين جات الاسباب اللي جات منها تسميه المحيط الاطلسي، لان جات من هذه المنطقه اللي متواجده في اكادير من جبال الاطلس والمحيط الأطلسي هذا. ويقدر الإنسان كذلك أنه يصحب معه مجموعة من الكتب، خاصة منشورات جمعية إزوران أكادير لحماية تاريخ مدينة أكادير، وغادي يعرف على كل منطقة الأسباب التسمية ديالها والثقافة المرتبطة بها. يقدر يعرف حتى نسبة الأسماك اللي كانت تطرد مثلا في أفتاس ديال تغازوت وديال تمرخ، لأن هذه الخلجان هذه كانت كلها عبارة عن مراسي صغيرة تسمى بأفتاسات. يقدر الإنسان السائح يمشي ويشري السمك الطازج عند القوارب الصغيرة، يعني في عين المكان، وينصح بزيارة خلجان أكادير في الصباح الباكر، لأنه وكأن المحيط يرمم نفسه، تكون أمواج بشكل آخر، طيور النوارس، تكون واحد المساحة شاسعة، رونق آخر، وعندها تأثير على نفسية الإنسان، وخاصة الناس اللي تصيدوا بالقصبة.
1: ولأن التاريخ لا يروى فقط في الكتب، فتحفظه أيضا المتاحف وما تتضمنه من كنوز تحكي تاريخ المنطقة وثقافتها.
0: هناك في الجانب الثقافي يعني مدينة أكادير هناك متحف المسمى يدعى بالمتحف الأمازيغي، يعني مؤقتا هو موجود يعني في ساحة أيسوس، ولكن هناك متحف آخر هو في طور البناء يعني بشكل متطور، يضم مجموعة من الوثائق، يضم مجموعة من المعلومات، يضم مجموعة الزي التقليدي ديال منطقة سوس يعني برمتها ومنطقة ماسة كذلك. هذا المتحف هذا سوف يتطلع منه الزائر على الثقافة الحية، على صمود هذه الثقافة، على جمال الثقافة المغربية الناتقة بالشلحيت بالسوسية. سوف يتطلع كذلك على تاريخ معين لهذه المنطقة هذه، وغادي يعرف المعنى ديال أكادير. يعني أكادير هو عبارة عن مخزن، أكادير هو عبارة عن الحصن. خلال المتحف الأمازيغي الإنسان غادي يفهم شنو هو المعنى ديال أكادير، اللي كان هو عبارة عن الحصن وعن المخزن التي كانوا تخزنوا فيه الحبوب ديالهم وتخزنوا فيه القوت ديالهم وتفرقوا بواحد الشكل اللي تتناسب مع متطلباتهم اليومية والموسمية، وتخزنوا فيه كذلك حتى يعني كل ما هو تأمين. يعني أنا تنتمنى من الناس اللي تزوروا مدينة أكادير كذلك أنهم تكون عندهم شغف أنهم يتعرفوا على الثقافة المحلية ويتعرفوا على مقاومات الثقافة السوسية من خلال المتحف الأمازيغي ومن خلال منشورة جمعية إزوران أكادير، يعني هي واحد جمعية معروفة بحفظ الذاكرة المحلية، سواء من خلال المكتبات المتواجدة أو من خلال أنهم يسولوا، وغادي يستمتعوا أكثر يعني بالمزج بين ما هو ثقافي وبين ما هو سياحي.
1: ولمن يرغب في التعمق أكثر في تاريخ الأكادير وتحولاتها ينصح بالاطلاع على الكتب والمنشورات التي تناولت تاريخ المدينة وتراثها العمراني والثقافي.
0: كتب الأستاذ مبارك فوقس اللي تتكلم على الحي الصناعي بمدينة أكادير، يعني تعرفي بأن مدينة أكادير هي مرتبطة بسمك السردين، والمغرب هو أول الدول اللي إنتاج سمك السردين. وتنقطر عليك هذا الأستاذ أنه يتكلم على هذا التاريخ ديال المدينة، وتتكلم على بأن هذا السمك بنيت على بين قوسين على أكتافه بني الاقتصاد المحلي لمدينة أكادير. الأستاذ فوقس كذلك يتكلم على تاريخ المدينة القديمة ودور ساكنة أكادير وخاصة قبائل مسكينة أكسيمة في الدفاع على مدينة أكادير ضد المستعمر البرتغالي. هذه الكتب ديال مبارك فوقس هي متواجدة. منشورة إزوران أكادير، يعني فقط أنك تقول لهم منشورة إزوران أكادير متواجدة في المكتبات، مجموعة من الكتاب سواء داخل المغرب أو خارج المغرب تكلموا على التاريخ القديم والراهن والحديث للمدينة، وخاصة على الطوبونامية، يعني على أصل تسمية منطقة أكادير.
1: لكل مدينة طبعا روحها، وروح أكادير يصنعها أهلها طبيعة الساكنة، حبهم للحياة وحرصهم على نظافة مدينتهم والمحافظة على جمالها هو ما يلمسه الزائر منذ اللحظات الأولى لوصوله.
0: سكان مدينة أكادير هم سكان نشيطون وهم سكان مجتهدون، حتى وإن كانت النسبة الكبرى يعني من مداخل السياحة تمتصها الفنادق الكبرى المصنفة، إلا أن أبناء المنطقة وأن الأسر يعني اجتهدت وأبدعت في

0: أساليب أخرى من أجل استقبال السائح الداخلي والسائح المغربي. هناك يعني مجموعة من الطور التي أصبحت يعني موسم يعني الناس أنهم تقسموا الطور ديالهم، أنهم تستفدوا من الكراء الموسمي، أنهم أبناء المنطقة اجتهدوا وقاموا ببناء مجموعة من دور الكراء لممارسة رياضات السيرف. الأنشطة الأخرى سواء مرتبطة بالمقاهي أو بعض الأنشطة الأخرى يعني الموازية، تبقى بأن مميزات السكنة أنها ترحب بالزائر والسكنة تساهم في الحفاظ على البيئة، ونداء يعني لكل الزائر المدينة أكادير. لا يمكن لهذا المقومات الطبيعية وهذا الموروث الطبيعي أن يستديم دون الحفاظ عليه. يعني كل زائر هو يجب أن يحمل يعني في الداخل ديالو هم الحفاظ على هذا الموروث الطبيعي البحري بعدم رمي الأزبان، بالمساهمة في بقاء شواطئ أكادير جميلة حتى يستفيد منها الجميع. كذلك نحن من خلال هذه البرامج حتى نقولوا بجميع زوار ديال مدينة أكادير، أكادير لا يمكن فقط زيارتها صيفا، وإنما أكادير تتوفر على 300 يوم شمس يمكن زيارتها طول السنة، ويمكن ممارسة الأنشطة بنفس النسق ديال الصيف، ويعني وربما بتكلفة أقل خارج الصيف حتى نتفادى هذا الاكتظاظ. يعني تبارك الله أكادير الآن نقول لك أستاذة يعني أكادير ممتلئة، أكادير دائما فيها زوار أجانب يعني مختلف الجنسيات. فقط بغيت نشير يعني واحد اللحظة الآن ولحظة تاريخية بأن معظم يعني السائحين الأجانب يرتدون القميص الوطني في هذه اللحظة، رغم أن بلدانهم مشاركة في كأس العالم، إلا أن هذه اللحظة التاريخية أريد أن أقول بأن أكادير تتزين بأقمصة المنتخب الوطني ليس من طرف المغاربة ولكن من طرف الأجانب. اللحظة التاريخية الفارقة في مدينة أكادير.
1: هي كذلك مدينة أكادير وخصوصيتها، ومشهد قمصان المنتخب المغربي التي يرتديها المغاربة والسياح الأجانب على حد سواء قد يبدو بسيطا، لكنه يحمل الكثير من الدلالات، صورة تعكس حب هذه المدينة وقدرتها على أن تجعل الجميع يشعر وكأنه في وطنه. شكرا للأستاذ مصطفى حبش فاعل جمعوي ومهتم بحماية الموروث الطبيعي على هذه الجولة. شكرا لكم أيضا مستمعينا، إلى اللقاء.

0: Cet été, embarquez pour un concentré de rythme, de découverte et de bonne humeur. Les nouveautés du moment, les hits qui font vibrer la saison et toute l'énergie des vacances dans une seule playlist. Summer Tracks Weekend avec Jawed, chaque samedi et dimanche à partir de 15h sur Média.
1: أنتم في الاستماع لميدي آن موجة ثالثة.
2: أهلا بكم. أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة أن عدد المترشحات والمترشحين الممدرسين في التعليم العمومي والخصوصي الذين اجتازوا بنجاح امتحانات نيل شهادة البكالوريا بمجموع الدورتين العادية والاستدراكية معا برسم دورة 2026 بلغ 337,192 ناجحة وناجحا بنسبة نجاح بلغت 81.6%. بحسب الوزارة سجلت نسبة النجاح لدى الإناث

0: 84.5% من مجموع المتمدرسات الحاضرات لاجتياز الاختبارات، بينما سجلت لدى الذكور 78.6%. أكد المرشد الإيراني الأعلى مجتبى خامنئي في رسالة موقعة بتاريخ الأمس أن الثأر لدماء والده وسلفه علي خامنئي الذي قتل في اليوم الأول من الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران حاصل لا محالة. وجاءت رسالة مجتبى خامنئي بعد أن وري جثمان والده علي خامنئي الثأر فجر أمس في مدينة مشهد في ختام مراسم استمر 6 أيام وشهدت مواكب جنائزية في عتبات شيعية بارزة في إيران والعراق. وقد هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن واشنطن ستبيد بالكامل إيران إذا حاولت اغتياله أو نجحت في ذلك. وصل وفد عسكري أمريكي إلى لبنان، حيث بدأ اجتماعات مع قيادة الجيش اللبناني للبحث في وضع آليات تنفيذ انسحاب الجيش الإسرائيلي من منطقتين تجريبية أو من منطقة تجريبية بين اثنتين في جنوب لبنان لكي ينتشر الجيش اللبناني. ويشترط لبنان على إسرائيل الانسحاب من منطقتين تجريبيتين للقبول بالمشاركة في جولة تفاوض جديدة حددت الأسبوع المقبل في العاصمة الإيطالية روما. أعلن وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز عن توقيف 32 شخصا للاشتباه بتورطهم في إشعال حرائق في فرنسا منذ بداية الصيف، والتي أتت على حوالي 10,000 هكتار لا سيما في جنوب البلاد. وقال نونيز في بيان عبر إكس إن هذه التصرفات غير المقبولة التي لها عواقب وخيمة وتعرض حياة عناصر الإطفاء للخطر باتت بيد القضاء. وفي مكافحة الحرائق في إسبانيا، نجحت فرق الإطفاء في تطويق جزئي للحريق المندلع جنوبي البلاد وأودى بحياة 12 شخصا وأتى على 6,600 هكتار من الأراضي. ووضحت مصادر أن الظروف الجوية كانت مواتية الليلة الماضية وساعدت بفرص أفضل من أمس لمكافحة هذا الحريق. في روسيا، دعت السلطات في منطقة نوفوسيبيريسك السكان إلى العمل عن بعد والحد من التنقل بمركباتهم في ظل تفاقم أزمة الوقود الناجمة عن الضربات الأوكرانية التي تستهدف مصافي النفط الروسية. وسبق الإعلان استهداف مسيرات أوكرانية مصفاة نفط في منطقة أومسك المجاورة في وقت سابق هذا الأسبوع، مما أدى إلى تعطل إحدى أكبر منشآت تكرير النفط في روسيا من حيث الطاقة الإنتاجية. نهاية هذا الموجز، بعد الفاصل تلتقون جواد في برنامج سامر تراكس.
1: Four decades on the global stage. 100 million records sold.
2: Bryan Adams.
3: Mr. Bryan!
1: The definitive story of a life in music with Bryan Adams. Medi One presents The Bryan Adams Radio Show.
4: This is Bryan Adams. I'll be your host and your guide through the tracks that inspired me, the stories behind the music, and some songs of just plain rock.
1: 2 hours of defining music exclusively on Medi One in Morocco.
5: Le Bryan Adams Radio Show, tous les samedis à partir de 22h.
1: On Medi One.
6: Summer Tracks Weekend.
7: Summer Tracks. Summer Tracks. Summer Tracks.
8: Ou les vacances en musique avec Jawad sur Medi1.

0: اكو فينا ناقصه من الصوديوم، داكشي علاش كنشربها كل نهار، كتخليني ديما نبقى ايدغاتي ونركز على امتحاناتي. اختار اكو فينا، خذ الوقت الاساسي.
1: انتم في الاستماع لميدي ان، موجز الرابعه.
2: معكم منار قوق، أهلا بكم. أكد المرشد الإيراني الأعلى مجتبى خامنئي في رسالة موقعة بتاريخ الأمس أن الثأر لدماء والده وسلفه علي خامنئي الذي قتل في اليوم الأول من الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران حاصل لا محالة. وأهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن ستبيد بالكامل إيران إذا حاولت اغتياله أو نجحت في ذلك. في الأراضي الفلسطينية المحتلة أصيب عدد من الفلسطينيين برصاص الحي وضرب المبرح جراء اعتداءات لسلطات الاحتلال والمستوطنين وسط وجنوب الضفة الغربية المحتلة. وفي قطاع غزة شنت طائرات الاحتلال 4 غارات على مركبة ومحيطها قرب وادي غزة غربي النصيرات، ما أدى إلى إصابة عدد من الفلسطينيين، وذلك بالتزامن مع ارتفاع أعداد القتلى بفعل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية. في المغرب أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة أن عدد المترشحات والمترشحين الممدرسين في التعليم العمومي والخصوصي الذين اجتازوا بنجاح امتحانات نيل شهادة البكالوريا بمجموع الدورتين العادية والاستدراكية معا برسم دورة 2026 بلغ 337,192 ناجحا وناجحة بنسبة نجاح بلغت 81.6%. في العراق تظاهر مئات الأشخاص في الكوت كبرى مدن محافظة واسط بشرق البلاد احتجاجا على انقطاع التيار الكهربائي في ظل ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة. وقام العديد منهم برشق قوات الأمن بالحجارة التي ردت باستخدام الغاز المسيل للدموع واعتقلت أكثر من 30 متظاهرا، واستمرت المناوشات حتى الساعات الأولى من صباح اليوم. أقيمت مراسم لإحياء الذكرى 31 لمجزرة سربرينيتشا التي ارتكبتها القوات الصربية عام 1995 شرقي البوسنة والهرسك، وأسفرت عن مقتل أكثر من 8,000 مدني بوسني. وقال رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك دينيس بيتروشوفيتش في كلمة بالمناسبة، قال إن المجزرة خطط لها بعناية ونفذت بأكثر الطرق الدموية على يد القوات الصربية، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي لم يتخذ في ذلك الوقت القرارات الصحيحة تجاه شعب البوسنة والهرسك، وأكد أنهم سيواصلون الحديث عما جرى في سربرينيتشا إلى الأبد. أجلت السلطات الصينية أكثر من 1,800,000 شخص اليوم تأهب لوصول الإعصار بافي إلى مدينة وانشو الكبرى في شرق البلاد، وذلك بعد أن ضرب سلسلة جزر ساكيشيما جنوبي اليابان بأمطار غزيرة ورياح عاتية ومر بمحاذاة شمال تايوان. نهاية هذا الموجز، بعد الفاصل تواصلون دائما مع جواد في برنامج سامر تراكس.
3: إيزابيل دائما بجنبكم، لأن إيزابيل كتقدم لكم أفضل طون ماتيشا، الطريقة الأكثر صحة وبنة باش تعبر على الحب ديالك. إيزابيل عبر على حبك بطريقتك، وباش تحضر الوصفات الجديدة ديالك جرب تونة إيزابيل بالمايونيز الجديدة.
4: جديد وينكسو دارت برنامج ديال الوفاء سميتو وين كلوب، كيعطيكم ربح نقدي مباشرة عن شراءكم ابتداء من 100 درهم من الوقود وين بروتيكت بلوس. باش تستافدو ما عليكم غير تمشيو لأقرب ستاسيون المشاركة باش تاخدو لكارت وين كلوب، أو تيليشارجيو من دابا تطبيق وين كلوب أو تسجلو على الموقع www.winclub.ma. ويزيدكم مع وين كلوب يمكن لكم تشاركوا في المسابقة الكبرى فيها سيارة فاخرة للربح. وينكسو شركة مغربية تهلا فيك وفيها.

0: أنتم في الاستماع لميديا موجز الخامسة.
1: أهلا بكم، معكم منار قيوخي. يشارك المغرب اليوم وغدا بمومباسا في كينيا في أشغال المؤتمر السياسي الثاني حول تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية، ويندرج هذا المؤتمر في إطار متابعة المؤتمر السياسي الأول حول تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية المنعقد بطنجة في أكتوبر 2022، والذي جرى خلاله اعتماد إعلان طنجة. وقد رسخ هذا الإعلان رؤية إفريقية مندمجة لتعزيز الارتباط ترتكز على تنسيق السياسات العمومية وتقوية الشراكات وتنزيل مشاريع ملموسة تهدف إلى تعزيز السلم المستدام والأمن والتنمية بالقارة الإفريقية. أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة أن عدد المترشحات والمترشحين المدرسين في التعليم العمومي والخصوصي الذين اجتازوا بنجاح امتحانات نيل شهادات البكالوريا بمجموع الدورتين العادية والاستدراكية معا برسم دورة 2026 بلغ 337,192 ناجحة وناجحا بنسبة نجاح بلغت 81.6%. حذرت إيران من أنها لن تلتزم بعد اليوم بمذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة إذا استمرت واشنطن في انتهاكاتها، وذلك بحسب ما نقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن المندوب الإيراني لدى الأمم المتحدة اليوم. إلى هذا أكد المرشد الإيراني الأعلى مجتبى خامنئي في رسالة موقعة بتاريخ الأمس أن الثأر لدماء والده

0: سلفه علي خامنئي الذي قتل في اليوم الأول من الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران حاصل لا محالة. وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن واشنطن ستبيد بالكامل إيران إذا حاولت اغتياله أو نجحت في ذلك. في الأراضي الفلسطينية المحتلة أصيب عدد من الفلسطينيين بالرصاص الحي والضرب المبرح جراء اعتداءات لسلطات الاحتلال والمستوطنين وسط وجنوب الضفة الغربية المحتلة. وفي قطاع غزة شنت طائرات الاحتلال اليوم 4 غارات على مركبة ومحيطها قرب وادي غزة غربي النصيرات، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين، وذلك بالتزامن مع ارتفاع أعداد القتلى الفلسطينيين بفعل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية. وصل وفد عسكري أمريكي إلى لبنان اليوم، حيث بدأ اجتماعات مع قيادة الجيش اللبناني للبحث في وضع آليات تنفيذ انسحاب الجيش الإسرائيلي من منطقة تجريبية بين 2 في جنوب لبنان لكي ينتشر الجيش اللبناني. ويشترط لبنان على إسرائيل الانسحاب من منطقتين تجريبيتين في الجنوب للقبول بالمشاركة في جولة تفاوض جديدة حددت الأسبوع المقبل بالعاصمة الإيطالية روما. أقيمت اليوم مراسم لإحياء الذكرى 31 لمزجرة سيربرينيتشا التي ارتكبتها القوات الصربية عام 95-900 شرقي البوسنة والهرسك، وأسفرت عن مقتل أكثر من 8000 مدني بوسنية. وقال رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك دينيس بيتروشوفيتش في كلمته إن المجزرة خطط لها بعناية ونفذت بأكثر الطرق دموية على يد القوات الصربية، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي لم يتخذ في ذلك الوقت القرارات الصحيحة تجاه شعب البوسنة والهرسك، وأكد أنهم سيواصلون الحديث عما جرى في سيربرينيتشا إلى الأبد. نهاية هذا الموجز، بعد الفاصل برنامج استوديو الرياضة رفقة زميلين حسن جابري ومحمد عميمي.
1: ميديا على إيقاع كأس العالم، المباريات، التحليلات والأجواء الحماسية بين الانتصار والهزيمة، نعيش معكم نبض الملاعب. بوديوم، طيلة منافسات كأس العالم ابتداء من 9 صباحا على ميديا وميديا تي في.
2: أكوافينا نقسم الصوديوم وكتعاونني نغيكوبيري مورا سبور ونيفيتي لا ريتونسيون دو. اختار أكوافينا وخذ الوقت الأساسي.
3: On déjeune ensemble ?
4: Ouais, et après on emmène les enfants jouer ?
3: Attends, il nous manque encore 2-3 trucs pour les inviter.
5: Cet été chez IKEA, pas besoin de choisir. Tout ça et plus de 700 articles à des prix encore plus bas vous attendent en magasin sur IKEA.ma et l'application IKEA Maroc. Ndiro blasa lsayf. IKEA, معاك باش تهلا في حياتك.

0: السلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته مستمعينا الكرام مستمعاتنا الكريمات الخامسة والدقيقة السادسة باستوديوهات ميدي أم بي طنجة. مرحبا بكم إلى عدد جديد من موعدكم الرياضي نهاية كل أسبوع يومي السبت والأحد بعد موجز الساعة الخامسة إلى حدود الساعة السادسة إلا أربع دقائق ثلاث دقائق. برنامج استوديو الرياضة لتقريبكم من أبرز أهم وأخر الأحداث الرياضية في عدد اليوم. فريق البرنامج متجند لخدمتكم في هذه المساحة الزمنية. مخرج عدد اليوم زميلنا عصام, تأمين مواد ومكالمة هذا العدد صديقنا حمزة, وهنا في الأستوديو لخدمتكم زميلي وصديقي سي محمد عميمي محدثكم الحسن جابري. مساء الخير سي محمد.
1: مساء الخير الحسن. Bonsoir à tous les auditeurs et auditrices qui nous écoutent sur Médien pour votre émission bi-hebdomadaire sur le sport. Comme chaque week-end, l'occasion de retracer évidemment toute l'actualité sportive de la semaine, à commencer par ce mondial qui se poursuit aux États-Unis, au Canada et au Mexique, et cette élimination de la sélection marocaine qui suscite toujours le débat Hassan. Donc les Marocains battus par la France 2-0, l'aventure s'arrête donc pour les Lions de l'Atlas en quart de finale. On va s'intéresser à plusieurs aspects de cette élimination, notamment donc

0: l'aspect psychologique, l'aspect mental qui a donc impacté le rendement des joueurs marocains. Pour en parler, on va recevoir évidemment Nadal Halami, professeur et psychologue évidemment, spécialiste du coaching mental. Mais on va revenir surtout sur l'aspect technique, tactique de cette rencontre avec le grand Hassan Moumen pour essayer de décortiquer un peu ce qui s'est passé contre la France. Donc après donc un parcours jusque-là exceptionnel, les Marocains donc ont fini par céder à la pression donc imposée par les bleus donc qui se qualifient pour les demi-finales.
1: تماما المنتخب الفرنسي الذي يتأهل لنصف النهائي حاضر بقوة في المربع الذهبي للمرة الثالثة تواليا يطمح للقب الثالث في تاريخ فرنسا، اللقب الثاني في آخر ثلاث نسخ. المنتخب المغربي إذن رحلته المونديالية في مشاركة السابعة تتوقف عند دور ربع النهائي. سنتوقف إذن مطولا عند هذا الأمر. سنتحدث أيضا في عدد اليوم عن كرة السلة، تتويج فريق الفتح الرباطي بلقب بطولة القسم الممتاز في أعقاب الفوز في النهائي على حساب فريق جمعية سلة في سلسلة النهائي من خمس مباريات. الفريق الفتح الرباطي الذي حسم اللقب في أول ثلاث مباريات، وبالتالي الفوز على فريق جمعية سلة. نستقبل في هذا العدد قائد فريق الفتح الرباطي سفيان بن مهين. والبداية إذن بالحدث، مونديال الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك، رحلة أسود الأطلس تتوقف عند محطة ربع النهائي. النتيجة الأبرز للمنتخبات العربية والإفريقية في هذه النسخة، المشوار توقف أمام المنتخب الفرنسي بعد ما صار يعني صفق له الجميع منذ الدور الأول. للحديث عن ذلك نستقبل في هذا العدد، ويسعدنا ذلك دائما، أن يحضر معنا الإطار المغربي، المدير التقني الأسبق، الناخب المغربي الأسبق، سي حسن مومن. سي حسن، أهلا ومرحبا بك.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بكم، مرحبا بالمستمعين الكرام.
1: سي حسن لي كيشاف معنا بالرغم من أنه في يعني فترة عطلة تواصلت معه، قال لي مرحبا. كنشكره على سعة صدره. سي حسن، بعد موسم طويل شاق، سي حسن نبدأ إذن. المنتخب المغربي للمرة الثانية تواليا يصل لربع النهائي، صحيح خاض ست مباريات، أول نسخة من 48 منتخب يصل يعني الربع النهائي، انهزم أمام أحد أقوى المنتخبات العالمية في اللحظة، يتوفر على ترسانة من لاعبين المنتخب الفرنسي. في تقديرك كيف تقرأ هذه النتيجة، وهل كان بالإمكان أفضل مما تحقق للمنتخب المغربي في هذه النسخة؟
2: طبعا اول شيء من بال الانسان كما كنقولوا هدوء العاصفه، والانسان كان كيتمنى طبعا انه الفريق الوطني المغربي ينتصر في هذه المقابله، ولكن ملي كيشوف الواقع اللي حصل ليه الفريق الوطني المغربي، هو كيكون من احسن تمنيه تاع الفرق العالميه، وكيأكد مره اخرى على ان النتائج التي حصل عليها لا في قطر ولا من بعد قطر كلها نتائج اللي هي كانت موضوعيه منطقيه، وان التطور اللي وقع للفريق الوطني المغربي والرتبه اللي كيحتلها على مستوى العالم شيء اللي هو عادي، وكيأكد العمل الجبار اللي تقام. أكيد على أن كل مقابلة عندها حيثية ديالها، وكيمكن بعد المقابلات أنك تنهزم فيهم باستمرار، وكاين مقابلات أخرى كيمكن لك تنتصر فيهم، وكتبقى كرة القدم دائما فيها في هذاك داك النهار كيفاش كان فريق الوطن المغربي. يعني لحظة إلى هضرنا على الرتبة الآن، وها أنك تعود لنفس الكرة وكتحصل على الأقل كتكون في الربع النهائي، فشيء اللي هو جيد لأنك تأكد على أن الأمور غادي في اتجاه صحيح. طبعا ملي كتجي المقابلة تاع فرنسا، طبعا كما قلت كل مقابلة فيها حيتة ديالها، وربما بعد بعد كما كنقولوا نقطة الضعف ديال الفريق الوطني المغربي بدأت تظهر انطلاقا من مقابلة تاع كندا، لأن بينات على أن الفريق الوطني المغربي على مستوى اللياقة البدنية وغادي في تدني، تبين على أن على مستوى التكتيكي الفرق هي غادي يمكن لها تمارس عندنا واحد الضغط عالي وعلى الدفاع ديالنا، وغادي تكون منظمة على مستوى استرجاع الكرة كيمكن لها تخلق لنا كذلك مشاكل أخرى، وغادي نلقاو مشاكل باش يمكن لها نخرجوا. إذا المقابلة تاع كندا كانت هي مفتاح الهزيمة بالنسبة لي شخصيا. المقابلة تاع فرنسا اللي طبعا عندها اولا خذت فكره كما قال ديشون، لان سئل هل رايت فرق الوطن المغربي، وكان قال بالحرف على انني جاتني فرصه وتتاحت لي فرصه وشفت فرق الوطن المغربي في قسم في الشوط الاول امام كندا، وما بغاش يقول ماذا راى، ولكن قال شفت فريق وطني فريق الوطن المغربي في زعما جيد، عنده تقنيات جيده، كيمتلك الكره مزيان، ولكن هذه المسألة كانت فيها واحد النوع تاع التغليط، لأن ما قاله لم نكن فيه في ذاك النهار بذاك المستوى في الشوط الأول أمام كندا، كان العكس وهو قال العكس، ولكن كان تبين على أن فرنسا انطلاقا من ديك المقابلة تعطته فكرة كيفاش كيخصو يلعب مع الفريق الوطني المغربي عكس الفريق الهولندي اللي تراجع معنا وكان متراجع الى الوراء، وخلينا اننا امتلكنا الكره وخلينا ان استحوذنا عليها وخلينا اننا احنا كنا الاقوى. اذا لكل مقابله عندها التكتيك ديالها، عندها لافورم ديالها، عندها الامكانيات المتاحه بين يدي المدرب، وكذلك كما قلت على ان كل خصم كذلك بالقوه ديالو كيفاش كيمكن له انه يستعمل نقاط الضعف ديالك لصالحه، كيفاش انه يمكن له يبعث ريك الاوراق ديالو. هذا ما حدث في هذه المقابله مع الفريق الفرنسي.
1: اي مقابله عندها حيثيات، عندها ظروفها، وعندها ايضا تبعات، لانك لما كتقدم في المنافسه الخصوم كيقراوك جيدا، وايضا حجم التعب كيبقى الاسترجاع اكيد هو الشيء المهم. لاحظنا المجهود البدني الكبير الذي بذله المنتخب المغربي امام منتخب هولندا الوصول لضربات الترجيح، بعدها اللاعب امام منتخب كندا، واللاعب امام منتخب قيمه المنتخب الفرنسي بالاسماء التي يتوفر عليها من بين الاجود، لا على مستوى جوده اللاعب ولا على مستوى القراءه التكتيكيه، هو المنتخب الاعلى قيمه سوقيه بين كل المنتخبات المشاركه في المونديال. اكيد منتخب يعني مدجج بالنجوم، وما يقدمه حتى الآن يعني على توالي النسخ، فاز بلقب 2018، لعب النهائي في النسخة الماضية، والآن يصل المربع الذهبي. نستمع للناخب المغربي محمد وهبي ماذا قال بعد الهزيمة أمام المنتخب الفرنسي في ربع النهائي، وبالأساس عن الصورة التي ظهر بها المنتخب ولعب بكتلة منخفضة دفاعية، هل كان قرار من المدرب أم ظروف المباراة من فرض ذلك؟ محمد وهبي:
3: Croyez-moi, on avait vraiment l'intention de faire plus avec le ballon. Comme je l'ai dit, moi je ne prépare pas mon équipe à défendre bas ou à défendre haut. On sait qu'on presse d'une certaine manière quand on est bas et on presse d'une certaine manière quand on est haut. Et en fonction du contexte, du scénario, comment est-ce qu'on se sent, on va aller chercher s'il faut. C'est vrai qu'on avait pas, on avait le sentiment qu'on n'était pas capable de bien ressortir et de presser plus haut. Par contre, moi ça ne me dérangeait pas. C'est, si on reste bas, alors qu'on le fasse bien. En deuxième mi-temps, je l'ai dit, en début de deuxième mi-temps, les 10 premières minutes, 15 premières minutes, on était beaucoup mieux dans le bloc bas. Et voilà, après je vais pas m'attarder aussi sur les joueurs qui sont blessés, c'est comme ça, je pense que ça arrive dans toutes les sélections, il y a des joueurs qui peuvent pas jouer tous les matchs. Nous on a une jeune équipe, on sait aussi que on veut grandir, on va continuer à grandir, on a du talent, et ces minutes que certains ont joué lors de cette Coupe du Monde va nous faire grandir pour la suite. Et voilà, on va pas commencer à trouver des excuses. Quand on prend 26 joueurs, c'est qu'on sait qu'on en aura besoin. Vous savez, quand vous parlez en plus à chaud aux joueurs, de parler de regrets quand on fait un parcours comme ça, qu'on arrive en quart de finale et qui donne tout, parce que j'ai quand même eu l'impression que les joueurs ont tout donné. Mais c'est vrai que, voilà, on voulait peut-être faire plus avec le ballon. Et c'était le plan, mais il faut reconnaître alors que la France a été bonne aussi.
1: تماما، المنتخب الفرنسي كان الافضل، الاكثر يعني اصرار، الاكثر تنويع حتى في يعني خطط اللاعب. نواصل مع محمد وهبي دائما، ونعود للقراءه في ما يجب ان يصحح في المنتخب المغربي في القادم من الاستحقاقات. محمد وهبي يتحدث دائما عن هذه الخيبه بعد هذا المسار الجيد للمنتخب المغربي.
3: C'est clair qu'on est, super déçus parce qu'il s'arrête, on voulait continuer.
4: من الواضح أننا نشعر بخيبة أمل كبيرة لأن مشوارنا انتهى فقد كنا نرغب في الاستمرار كان الشوط الأول صعبا للغاية لأنهم كانوا ممتازين في الاستحواذ على الكرة ومن الواضح أنهم سببوا لنا الكثير من المشاكل على الأطراف بفضل لاعبيهم المهاريين الذين كانوا يدخلون إلى العمق إضافة إلى المثلثات

0: والتحركات والدعم الذي تمكنوا من إيجاده في وسط الملعب. كنت أرغب في إجراء تغييرات بين الشوطين، لكن بعد الحديث مع اللاعبين بدأ أنهم تحسنوا قليلا وأنهم يشعرون بحالة جيدة وأنهم قادرون على بذل تلك المجهودات مرة أخرى، وقد رأينا ذلك في الشوط الثاني، وأعتقد أن بداية الشوط الثاني كانت أفضل إلى حد ما. وعندما كانت الكرة بحوزتنا أصبح لدينا عمق أكبر في الملعب وتحركات أكثر، وبالتالي سيطرة أفضل على الكرة. ما يجب الاعتراف به هو أنهم فريق رائع للغاية، ولا ينبغي أن ننسى ذلك. إنهم يملكون لاعبين على مستوى عال من الجودة، ويجب الاعتراف بأنهم صنعوا أخطر الفرص وكانوا أيضا في غاية الفاعلية خلال التحولات.
1: إذن المنتخب الفرنسي كان الأفضل. الآن سي حسن، ما هو يعني مؤكد أن المنتخب المغربي ونتائجه في السنوات الأخيرة تؤكد بأنه أصبح بين الكبار، لكن الطموح دائما هو المواصلة على هذا النهج بعد مونديال قطر، بعد كأس أمم إفريقيا. الآن ما هي الأولويات التي يجب أن ينكب عليها محمد وهبي من أجل الحفاظ على هذا التوهج، سواء في الاستحقاقات القادمة اللي هي كأس إفريقيا، لا على المستوى التقني ولا على مستوى ربما الاختيارات، لأنه بعض الاختيارات لاحظنا بأنها ربما كانت تنقصها الجودة، خصوصا على مستوى الهجوم. نلعب بمهاجم وهمي تصاب السيباري، لكن لما لقيناش البديل المناسب الأكثر فاعلية، خصوصا في لقاء مثل لقاء الفرنسي منتخب فرنسا اللي خلاله انتظرنا الدقيقة 83 من أجل تسديد المؤطرة الوحيدة في المباراة.
2: بدون شك، أول شيء أنا أكيد على أن وهبي مع الطاقم التقني، أول شيء أنه غادي ينكبوا على تحاليل تقنية لكل مقابلة، وواحد العمل غادي يدار كبير بزاف، لأن كما قلت في المقدمة بعد الخطرات القراءات كتكون مباشرة بعد المقابلة، كتكون كتغلب عليها دائما داك العاطفة اللي كتكون في ديك اللحظة، أنها كيخليك أنك تكون عمي، ما كتشوفش الأشياء الإيجابية، ما كتشوفش الأخطاء اللي دارت، كتكون كتحلل ماشي بالمنطق بعقلك ولكن بالعاطفة ديالك. وأكيد على أن العمل كيخصو تقاد في نظري الآن، أول شيء هو أن دار واحد قراءة تقنية جيدة المنتخب الوطني المغربي، كيفاش فيه بعض اللحظات كان قوي وشنو هي الأوقات الأخرى اللي كان كيلقى رأسه أنه في واحد وضعية لا يحسد عليها. ولا أتكلم على فريق فرنسا، ولكن أتكلم خاصة عن مقابلة تاع كندا اللي فيها كان بانت بزاف تاع العيوب ديالنا والأشياء اللي هي ممكن يستغلها أي فريق ضدنا. وإلا كانت عنده مقومات تاع لاعبين كبار مثل فرنسا، فأكيد أن غادي تكون نتيجة بديك الطريقة اللي شفناها. لأن ما كنقولوش علاش نهزمنا، ولكن كنقولو كيفاش الحلة باش بان فيها الفريق الوطني المغربي، اللي كانت نوعا ما أنها لم ترضي جميع المغاربة، خاصة الأداء الباهت اللي كان على جميع المستويات.
1: باستثناء حراسة المرمى
2: طبعا، حراسة المرمى لأن في التالي لأن اللي كان شوية حز في النفس، وأن كانت واحد الرغبة كبيرة عند اللاعبين، ولكن ما كانوش قادين أنهم يلقوا حلول. وهنا في ربما وهبي أنه كيخصو يجتهد أكثر باش يلقى حلول بديلة للقضية تاع الاستحواذ على الكرة، لأن الاستحواذ على الكرة من الفرق الكبار اللي اشتغلت عليها بزاف هاد السنوات الأخرى هي فريق برشلونة، هي فريق مانشستر سيتي مع غوارديولا. ولكن القراءات الذاتية كما قال غوارديولا في واحد اللحظات في هاد السنوات في السنتين الأخيرتان، عرف بلي أنه بوحده الاستحواذ هو يمتلك المفاتيح ديال أنها لم تعود بوحدها كافية، ولكن بدا كيقلب على بعض الحلول البديلة، لأن جميع الفرق الآن ولات عندها أنا كدير لك قراءة جيدة، كيمكن ليها تمتلك، كيمكن ليها دير لك الضغط العالي، كيمكن ليها تخلق مشاكل داك الطريقة باش كتلعب. وطبعا هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، بدون شك كان غادي يشوف شنو هي الأشياء اللي دارت القوة تاع فريق الوطن المغربي في هذه التظاهرة العالمية، ولما لا أننا نرجعوا شيئا ما إلى روار، كيفاش أننا في 2022 كنا قويين بأسلوب آخر، ولما لا في المستقبل إن شاء الله أننا نخرجوا بالنقاط تاع القوة ديالنا ونكونوا ما كنلعبوش غير دائما بواحد الخطة، ولكن نكون خطط بديلة لكل مقابلة غادي تكون رجالات ديالها، خاصة ملي كتكون كتلعب في بعض الخطرات ملي كتكون القضية تاع الاستحواذ على الكرة أن هي الحل الوحيد، ولكن كتلقى حلول أخرى، وكتقول فريق الوطن المغربي بأسلوب آخر استطاع باش

0: نحقق نتائج جيدة وكون وصلنا في النهائي، وبالتالي في نظري في المستقبل لمالا أننا القوة ديالنا باش لعبنا في 2022 بالطريقة باش لعبنا نزيد نضيفها مع الطريقة اللي لعبنا فيها في 2026، ولمالا كذلك بين 2022 و26 نقول شنو هي المقابلات اللي كنا كنلقاو فيها مشاكل كبيرة، وشنو هو الأسلوب تاع الخصوم اللي نهجوه باش أنه الخطط اللي نهجوها باش أننا خلونا ما قاديش باش أننا تكون عندنا ردود وأداء اللي هو جيد سواء مع فرنسا أو كندا أو فرق أخرى على مستوى كأس إفريقيا أو بعد المقابلات اللي هي كانت حبية وداخل كأس إفريقيا بعد الفرق، وبالتالي فكان باش يمكننا نكبروا ونكونوا أفضل. كما قلت في المقدمة أن أكيد على أن سيوهي مع الطاقم التقني ديالو عندهم واحد عمل كبير اللي كيخصو يدار باش نشوفوا النقطة تاع القوة اللي كانت عندنا بغض النظر على الأداء الفردي، ولكن غادي نقولوا شنو هي الأشياء اللي كدير القوة الفريق الوطني المغربي، كيفاش يمكننا نكونوا أكثر قوة وكيفاش نكونوا أكثر مناعة وكيفاش أننا تكون عندنا بدائل لخطط الخصوم على حسب الأسلوب اللي غادي نهجوا معنا يكون عندنا بدائل.
1: تماما، يعني تعزيز المكاسب والعمل على يعني إصلاح النقائص على العموم. المنتخب المغربي فرض احترامه على الجميع، حقق أبرز نتيجة للمنتخبات الإفريقية والعربية في هذه النسخة مجددا، أظهر يعني مستويات جيدة بداية من اللقاء الافتتاحي أمام البرازيل، مرورا باللقاء أمام سكوتلندا، أمام هايتي، وهذه الشخصية التي أظهرها المنتخب، وأمام هولندا لاحظنا كيف أمن بحدوده وحافظ على تركيزه حتى اللحظات الأخيرة، وكيف وجد الحلول في اللقاء أمام هولندا بعدما أضعنا شوط، أو أمام كندا بعدما أضعنا شوط كامل. من بين الأسماء البارزة والعناوين البارزة لهذه المشاركة هو الحارس ياسين بونو، مرة أخرى يثبت أنه رقم بارز وأحد أبرز الحراس العالميين. ياسين بونو لتصدى لضربة جزاء في اللقاء أمام منتخب فرنسا، يعني خلى المنتخب المغربي في المباراة بتصديات ناجحة، لكن اليد الواحدة لا تصفق ولا تصد كل الفرص، استسلم لقوة كيليان مبابي وأيضا عثمان ديمبيلي. نستمع ياسين بونو في أعقاب الهزيمة أمام فرنسا وانتهاء المشوار الأسود في دورة ربع النهائي.
2: وكنظن يعني لاعبي صراحة ما يعني داروا واحد مستوى كبير في كأس العالم، ماشي سهل، عندنا لاعبين جداد اللي يعني جاوا يعني جداد وداروا مجهود ديالهم، فكنبغي نهنيهم. المباراة اليوم ما كانش سهلة، الخصم كان أقوى منا صراحة، فخصنا نشوفوا القدام يعني نحاولوا نصحوا الاخطاء ديالنا باش نكملوا في هذا المستوى التصاعدي ديال المنتخب الوطني في السنوات الاخيره.
1: تصريح جميل لياسين بونو، ما قل ودل نفخر بهذا المنتخب، هناك لاعبون جدد يجب ان نستفيد من الاخطاء وننظر الى المستقبل. لما تتوفر على حارس مرمى من هذا القيمه في مجموعه يعني تبحث عن اثبات ذاتها، يعني لا تحس يعني بالخجل مما حققته، بل تبحث دائما عن الأفضل. ياسين بونو في سن 35 سنة يقدم هذا الأداء، تعليقك سي حسن على هذا الكلام دي ياسين بونو، أيضا المؤدى العام لياسين بونو في المونديال.
0: طبعا ياسين بونو صراحة دي سنوات الآن وهو دائما في واحد الأداء اللي هو عالي، الإنسان كيمتاز بواحد شخصية كبيرة بتكوين جيد، يمتاز بتركيز أكبر كذلك في جميع المقابلات، وبالتالي فهذاك ما من الأمان ذاك هو ذاك الحارس اللي دائما كيعطي ثقة دائما المدافعين المهاجمين، بحيث يكفي أنك مثلا غير ملي كتوصل ضربة ترجيح جميع اللاعبين أنه كانوا مآمنين على أن بونو دائما غادي يمكن له يشد واحد ضربة جزاء ولا جوج ولا ثلاثة. ماشي مستاهل باش يكون عندك حارس بهذا المستوى، وحنا الحمد لله كنحمد الله على اننا عندنا حارس اللي جا من طينه تاع الكبار اللي دازوا في تاريخ كره القدم الوطنيه وحتى على المستوى العالمي، وسنة على سنة اكيد يزيد اكذا 34 35 سنه ما يمكن لي غير تزيد له اكثر نضجا، لان شفنا بعض الحراس عالميين كمثلا زوف دا كاس العالم وقيل على ما اظن 60 40 او 42 سنه، واكيد على ان المرمى تاع الحارس ملي كيكون عندك حارس اللي هو اولا على مستوى الاحتراف انسان منضبط، انسان اللي كيعرف ما له وما عليه، كتشوف مثلا غير الصوي ديالو ما شاء الله انه مازال محتفظ على الوزن ديالو على التركيز ديالو على النفسيه المريحه اللي هي عنده، الشخصيه اللي هي المتزنه اللي

0: هي من خلالها كيعطي ثقة الآخرين. فطبعا هنيئا لنا بهذا الحارس ومزيد من التألق إن شاء الله في باقي أعضاء الفريق الوطني المغربي.
1: تماما، نتمنى التوفيق لياسين بونو لكل المنتخب المغربي، ونتمنوا لك التوفيق. سي حسن مومن، كنشكرك جزيل الشكر على مشاركتك لنا في عدد اليوم. اقتطعنا هذا الوقت من فترة الراحة وفترة الإجازة ديالك. شكرا جزيلا سي حسن.
0: مرحبا بالتوفيق وشكرا لكم كذلك.
1: كل شكر لك سي حسن مومن، الناخب المغربي الأسبق، المدير التقني الأسبق في الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، المدير الرياضي الحالي بفريق النادي المكناسي. تحدثنا إذن عن المنتخب الوطني المغربي ومشاركته في نهائيات كأس العالم، المشاركة المونديالية 7، والإنجاز، هذا الإنجاز بلوغ الربع النهائي المرة الثانية تواليا، هي النتيجة الأبرز، الثانية الأبرز في مشوار الأسود بعد مونديال قطر. على العموم حصيلة مميزة، 10 أهداف سجلها الأسود، هي الحصيلة الأبرز للمنتخب المغربي، الحصيلة التهديفية الأبرز في تاريخ مشاركته. والتطلع الآن للنسخة القادمة التي ستقام بالمغرب بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال، قبل ذلك الاستعداد للاستحقاقات القادمة، منافسات كأس إفريقيا القادمة، والسعي للحفاظ على اللقب الإفريقي دائما بهذه الشخصية التي اكتسبها المنتخب المغربي وفرضها على الجميع. يتوقف مشوار المنتخب وتتواصل المنافسات. نصف النهائي الأول يضع المنتخب الفرنسي في مواجهة المنتخب الإسباني في قمة أوروبية بطعم مونديالي. من سيعبد الطريق للدور النهائي؟ الجواب يوم الثلاثاء القادم. و نصف النهائي الثاني سيتحدد اليوم وفجر الأحد أو السبت الأحد، النرويج ضد إنجلترا فيما آخر اللقاءات، لقاءات دور ربع النهائي. حامل اللقب منتخب الأرجنتين يواجه منتخب سويسرا، منتخب الأرجنتين الذي عانى قبل أن يبلغ هذا الدور على حساب المنتخب المصري، دائما يعول على نجمه ليونيل ميسي من أجل التألق ومواصلة الرحلة. سنتابع المباريات، سنعود دائما للحديث عن كرة القدم في الجزء الثاني من البرنامج. تكرموا بالبقاء معنا بعد موجز الخامسة والنصف.

0: La France, c'est ce qui se fait de mieux. La formation, la détection, le scoutisme des formateurs et éducateurs de haut niveau qui garantissent une transmission tactique et technique dès le plus jeune âge. Le sélectionneur français, Didier Deschamps, a été champion du monde en tant que joueur. D'abord, c'était en 1998 et ensuite, 20 ans plus tard, en tant qu'entraîneur, le vécu, ça compte énormément en football. Et pour la continuité, on parle déjà de Zidane. Pour le remplacer, c'est vous dire. Le Ballon d'Or, Ousmane Dembélé est français. Le champion d'Europe deux fois d'affilée, le Paris Saint-Germain, un club français. Tout est dit, ou presque. Déçu, ok, mais pas abattu. Le Maroc est sur la bonne voie. Demi-finaliste de la dernière édition. Quart de finaliste cette année, après avoir tenu la dragée haute au Brésil, battu l'Écosse et Haïti, éliminé les Pays-Bas et pris le meilleur sur le Canada, un parcours plus qu'honorable. Il faut donc capitaliser sur ce qui a été réalisé, tourner la page de cette 23e Coupe du Monde et penser à l'avenir. Le football marocain a pris son envol et ne compte pas s'arrêter là. Il y a d'autres matchs à venir, d'autres compétitions à disputer, d'autres défis à relever. 2022 a été l'année de la révélation. 2026, celle de la confirmation. 2030, peut-être celle de la consécration.
1: Voilà, un édito signé Hakim Tamim. Après un parcours respectable des Lions de l'Atlas, l'équipe du Maroc doit désormais capitaliser sur ses exploits. L'objectif est d'identifier les solutions capables de relancer la dynamique, de rebooster le mental du groupe et de retrouver le niveau de performance affiché, notamment lors de la phase de groupe de cette Coupe du Monde. Et là, on va parler basketball avec vous, cher Hassan Jabeli.
2: Tamaman, la munafasat mutawassila laysa fi kurat al-qadam sahih, kurat al-qadam wa ka'sa al-'alam ghatta fi al-awina al-akhira ala كل المنافسات الرياضية، لكن في استوديو الرياضة نسعى دائما لتسليط الضوء على جميع المنافسات. والحدث بالأمس كان تتويج فريق الفتح الرباطي لكرة السلة بلقب بطولة القسم الممتاز بالمغرب في أعقاب فوزه في المباراة النهائية على فريق جمعية سلة، أو في المباراة الثالثة من سلسلة النهائية التي تحسم على أساس الأفضل في خمس مباريات. فريق الفتح اللي فاز بالأمس في اللقاء الثالث ب 79 نقطة الواحد وسبعين، بعدما كان أيضا فاز في نتيجة المباراة الأولى بسبعة وستين نقطة مقابل 44، واللقاء الثاني 61 مقابل 58. للحديث عن هذا التتويج هذا الموسم بلقب البطولة الرابع تواليا لفريق الفتح، يسعدنا أن نستضيف في عدد اليوم عميد فريق الفتح الرباطي أو اتحاد الفتح الرياضي بالذات سفيان بن مهين. سي سفيان، أهلا ومرحبا بك.
3: السلام عليكم سي حسن، كيداير لاباس عليك؟
2: الحمد لله، ألف مبروك تتويج بلقب البطولة أربعة المرات، فوقاش غتنازلوا على هذا اللقب؟ باقي ما لقيتوا لي نفسكم.
3: الله يبارك فيك وشكرا لك على الاستضافة.
2: مرحبا سي سفيان.
3: المستمع الكرام
2: مرحبا. إذا سفيان، موسم شاق طويل هذا الموسم، خصوصا بالنسبة لفريق اتحاد الفتح الرياضي، على وجهات البطولة، على وجهات كأس العرش، على وجهات أيضا البال، منافسة الدوري الإفريقي، لكن الفريق مرة أخرى يؤكد هيمنته. كيفاش كان هذا الموسم وفي نهاية المطاف التتويج على فريق، على حساب فريق جمعية سلة؟
3: الحمد لله، موسم كان طويل كما قلتي وصعيب في نفس الوقت، حيتاش كيكونوا لي زوبجيكتيف كبار من البداية ديال السنة. فالشيء اللي كيحتم علينا اننا نكونوا في المستوى عند حسن الظن ديال المكتب المسير، ولا حسن الظن ديال نفوسنا حتى حنايا كذلك، لاننا كنخدموا بكل جديه وزعما بكل تفاني باش اننا نحققوا هاد لي زوبجيكتيف. كما قلتي الفتح كينافس على مختلف البطولات، والشيء اللي كيصعب علينا الماموريه هو المشاركه ديالنا في البال، حيت كما كعرف الجميع البال نيفو طالع شويه وريتم طالع شويه، الشيء اللي كيخلينا اننا ما نهبطوش يدينا في البطوله، بقاو محافظين على المكانه ديالنا في البطوله، وفي نفس الوقت نوجدوا لهذاك النيفو اللي هو طالع، ونكونوا في المستوى. والحمد لله كنقدروا باش اننا نحققوا المبتغى. هذا العام البال كنا مزيانين في الرباط، يعني الكونفرنس اللي تقامت هنايا في المغرب، الحمد لله تأهلنا لكيغالي، الشيء اللي هو كان ما بين الأهداف اللي مسطرة مع الفريق، والحمد لله تأهلنا عن جدارة واستحقاق. ومن يمشينا لكيغالي كانوا إكراهات من بينها أنه مردوا لينا اللعابة، يعني الماتش الأول ديال الكارت فينال لعبة

لعبناها ناقص، لعبناها ناقصين زعما اللعابه اللي مرضوا لينا ما لعبوش، والشيء اللي كيبرهن انه الخساره كانت بسبب المرض هو ان الماتش الثاني

0: وتراجع الأوراق ديالك لأن ما عندكش الوقت. دزنا البطولة البلاي أوف وخصك تصلح الأمور اللي كانت ناقصك في الفينال. الحمد لله ستار تكنيك واللعابة كانوا عارفين بالمسؤولية لأنه كان من لي زوبجيكتيف أنه نحقق الدوبلي هذا العام. كانت صدمة أنه خسرنا لاكوب، مي العام ما سالاش، يعني خصنا ضروري تكون اون رياكسيون رابيد باش أننا نحقق البطولة. الشيء اللي تأتى والحمد لله كما شفتي انتصرنا في النهائي بثلاثة المقابلات لصفر لأول مرة، يعني ما عمر شي سيري سالت بثلاثة لصفر، دائما يا إما كان ثلاثة لواحد ثلاثة لجوج، كانت المنافسة شرسة. وهذا كيبين الهيمنة ديال الفريقين بجوج. هذا الموسم الثالث على التوالي اللي كنلعبوا الفينال مع فريق الجمعية الثانوية، والحمد لله كنبغي نتمنى لهم التوفيق حتى هما رغم المشاكل الماديه اللي كيمروا بها، كيتقاتلوا كي زعما كيشرفوا الباسكت في المغرب. الحمد لله اللقب الرابع على التوالي شي حاجه اللي هي تاريخيه وسابقه في فريق الفتح. الحمد لله فريق الفتح فريق عريق وفريق ديال الالقاب، ولكن هذا اللقب الرابع على التوالي كنظن انه ما عمره تحقق في تاريخ الفتح.
1: تماما، تتويج مستحق الفريق الفتح والرباطي. كان بودنا اننا نتحدث على يعني المنافسات هذا الموسم، هذه العوده القويه لكره السله المغربيه اللي بغيناها انها ترجع اكثر توهج. الان الفرق والانديه تسعى لانها ترجع لمستوياتها. لاحظنا منافسه جميله جدا مع فريق جمعيه سلا، ايضا عوده فريق المغرب الفاسي للتتويج بالالقاب. هذا التنافس المميز هو اللي بغينا ارجع للساحة الكروية. كان شكرا جزيل الشكر سفيان، كان بودي أن نطول في الحوار لكن الوقت كيداركنا. الحيز المخصص للبرنامج وصل لنهايته، لأنه مخرج عدد اليوم زميلنا عصام المتيم بحب كرة السلة أيضا وفريق ريال مدريد كيقول لي انتهى الوقت. شكرا لك سي سفيان.
0: شكرا بزاف، شكرا لكم بزاف، وشكرا للمستمعين الكرام، والله يكبر بكم.
1: شكرا سفيان بن مهين عميد فريق الفتح الرباطية المتوج بلقب هذا الموسم في بطولة القسم الممتاز لكرة السلة. بذلك مستمعينا نضع نقطة نهاية هذا العدد من برنامج استوديو الرياضة. أشكركم على طيب الإصغاء والمتابعة. القسم الرياضي يلقاكم غدا في عدد جديد. إلى اللقاء.
2: كأس العالم ليست مجرد بطولة، بل قصص تكتب، مشاعر تعاش، ولحظات يتابعها العالم بأسره. مع التغطية الخاصة لميديان ستكونون في قلب الحدث أينما كنتم. برامج خاصة مع أبرز الخبراء والمحللين، مراسلات في فقراتنا الإخبارية، كواليس ومحتوى رقمي متجدد يرافقكم طوال المنافسات. من 11 يونيو إلى 19 يوليوز تابعوا مونديال 2026 على ميديا وجميع منصاتنا الرقمية.
3: أكوافينا نقسم الصوديوم، وهذا الشيء كيعني أنها كتعطينا بلوس ديتغاتاسيون لو كور ديالنا وحتى التوازن. اختار أكوافينا، خذ الوقت الأساسي.

0: دي ان حصاد اليوم امين عزيماني.
1: أهلا بكم مستمعينا في حصاد جديد على أثير ميديا، حصتكم الإذاعية اليومية من السادسة إلى الثامنة مساء، وفي أبرز مواعيد حصاد هذا اليوم. في نقاش الحصاد حديث عن المراسلة التي وجهتها الكونفدرالية الوطنية للصيادلة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوشة، وتطالب فيها بتأجيل المصادقة على تسعير الأدوية إلى حين استكمال مشاورات منتجة مع الهيئات المهنية. قصة اليوم عن الحكم المغربي الراحل سعيد بالقولة الذي دخل التاريخ كأول حكم عربي وإفريقي يقود نهائي كأس العالم عام 98 بفرنسا. ميديا روبورتاج يأتيكم اليوم من واشنطن، وموضوعه الجماهير المغربية التي خطفت الأضواء في الملاعب الأمريكية بحضورها اللافت وأهازيجها المتواصلة دعما لأسود الأطلسة.

0: بضع دقائق تفصلنا مستمعين عن أول موعد إخباري في الحصاد. نلتقي قبلها مليها شم العلوي في طقس الفلاح.
1: نعم الله مساكم أخواتي إخواني. الطقس ديال الغدا بحول الله الحال غادي يكون مغيم شويه ولا غلفيص فمع الشمش في النواحي الساحليه اللي ما بين طنجة ومولي بوسلهام وما بين الرباط واسفي بحال حتى ما بين ماسا والساقيه الحمراء وكذلك في ناحيه الداخله. اما في المناطق الاخرى كلها الحال صافي ومشمش. الريح غادي يصوت غربي فعامه المناطق ما عدا في السواحل الصحراويه فاش غادي يصوت شرقي. القوة ديالو ما مجهدة شوية إلا في سوس تافيلات والمنطقة الشرقية وكذلك في السواحل الصحراوية. الرطوبة في الجو ما زال غادي تبقى متوسطة ما بين 50-75% في عامة النواحي ما عدا في تادلة الأطلس المتوسط درعا وناحية تافيلات فاش غادي تهبط لقل من 45%. الحرارة وسط النهار معتدلة شوية بحال ديال البارح ما بين 25-42 درجة في واد الذهب ما بين 26-30 درجة في دكالة وناحية عبدة ما بين 26-31 درجة في ناحية سوس ما بين 27-30 درجة في الريف ما بين 27-31 درجة في اللوكوس ما بين 29-35 درجة في الأطلس المتوسط 30-31 درجة في الشاوية ما بين 30-33 درجة في المنطقة الشرقية ما بين 30-34 درجة في الحوز ما بين 30-35 درجة في الساقية الحمراء 31-32 درجة في ناحية سايس ما بين 31-33 درجة في ناحية الغرب ما بين 32-36 درجة في تادلة ما بين 37-42 درجة في ناحية تافيلات وما بين 38-42 درجة في ناحية الدرعا. وفي هذا الطقس الإخوان مالين شجر الحواميد البكرية بحال الكليمونتين والماندارين والنافيل خاصهم الدولبال التكاثر الدبانات السراتيت اللي هاد الجو غادي يساعدها تولد وتكاثر بزاف وتبدأ تهجم على الغلة وتقبها وتبيض فيها وهكذا غادي تطيح لها من الجودة ديالها ولا تخمجها كاع. وهذا علاش لازم عليهم يعلقوا الفخاخ ديالها في الشجر ديالهم باش يعرفوا وقتاش يداويوا ضدها وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
0: تمام السادسة مساء موعد النشرة المغربية. النشرة المغربية من إعداد وتقديم وفاء توزري. وفاء مساء الخير.
2: مساء النور أمين أهلا بك وبالمستمعين الكرام. مستهل النشرة من المغرب أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن عدد المترشحات والمترشحين الممدرسين في التعليم العمومي والخصوصي الذين اجتازوا بنجاح امتحانات نيل شهادة البكالوريا بمجموع الدورتين العادية والاستدراكية برسم سنة 26 و2000 بلغ 337,192 ناجحا وناجحة بنسبة نجاح بلغت 81.6%. مزيدا من التفاصيل مع جواد حساني المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم والأولي والرياضة من الدار البيضاء حوره الزميل نور الدين إيجاجان.
3: امتحانات الوطنية مرت في دورة جيدة حاصلون على شهادة البكالوريا بمجموع الدورتين هو 81.6%. عدد الذكور ديال الذكور كان 78.6% من مجموع ديال النجاح عند الإناث 84.5%. دونك يعني أنه مرت الأجواء في ظروف يعني جد جد جيدة
4: أمور يعني كانت تغطية شاملة في المراقبة لا الشئوية ولا الوطنية ولا المحلية ويعني كانت ظروف يعني الحمد لله كما تم التخطيط لها يعني ضمن البرنامج الوطني خاصة كما كيعلم الجميع لأنه هذه السنة هذه كانت واحد ظاهرة ديال محاربة الغش والإدلة ديال التتبع الإلكتروني الوضعية الحمد لله لات يعني لا من حيث التكوينات لا من حيث التتبع لا من حيث يعني مراقبة الجودة ديال العملية الحمد لله كلها كانت وفق المنتظر وحتى بالنسبة للأحرار الحمد لله كانت واحد نسبة اللي هي ما مزيانة كانت 31,034 ناجح وناجحة منهم 9,549 يعني بالنسبة للدورة الاستدراكية منهم كذلك وبالنسبة للهامة ديال الأحرار كانت 54.5%.
2: جواد حساني المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة من الدار البيضاء اتصل به الزميل نور الدين إيجاجان. نبقى مع الأنباء الوطنية. المغرب يعزز انفتاحه على أسواق جنوب شرق آسيا. كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر

0: حجيرة أجرى أمس بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا سلسلة من اللقاءات رفيعة المستوى مع مسؤولين اقتصاديين وممثلي مؤسسات إقليمية في إطار تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين المغرب وإندونيسيا وتوسيع الشراكات الاقتصادية مع دول رابطة جنوب شرق آسيا. ما الذي يدفع المغرب اليوم إلى تكثيف حضوره الاقتصادي في جنوب شرق آسيا؟ الجواب يقدمه عمر حجيرة كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، تحدث من جاكرتا لزميل نور الدين إيجاجان.
1: زيارة إندونيسيا هي زيارة الثانية لدول آسيا بعد الهند، وإندونيسيا مهمة جدا لأنها كتنتمي لواحد الفضاء ولي مهم جدا، وكان واحد من الأسباب الأساسية باش حضرنا لهاد الزيارة هذه إندونيسيا إلى جاكرتا. وكانت وقعت ما بين الحكومة المغربية وحكومة الإندونيسية مؤخرا واحد مذكرة تفاهم حول المنتوجات حلال. هذه المنتوجات حلال غتمكن المنتوجات المغربية الصادرات المغربية للتوجه إلى أسواق كبيرة، وغادي تكون واحد الصادرات مهمة جدا خاصة في هذه الأسواق هذه اللي كتنتمي لهذه المجموعة، خاصة في الدول الإسلامية في المنطقة ديال آسيا. واتفقنا على أولا عقد لقاء لرجال الأعمال ونساء الأعمال اللي غادي يكون إن شاء الله في المغرب، وكذلك تمت دعوة القطاع الخاص لجوج ديال المعارض في إندونيسيا، وغادي يتم دعوة الأعضاء للحكومة إلى المملكة المغربية لأجل تطوير هذه الشراكة والرقي بها، خاصة مع إدماج المواد اللي فيهم الماركة اللي كتكون واحد الطابع ديال الحلال، واللي غادي يمكن الصادرات المغربية الحلال ماشي فقط المنتوجات الغذائية ولكن الحلال في الأدوية، الحلال في مواد التجميل. هذا غادي يمكن من رفع من القيمة ديال الصادرات المغربية نحو إندونيسيا ونحو دول الآسيان، اللي كانت المناسبة ديال هذه الزيارة باش نتلاقيت مع نائب الأمين العام ديال دول الآسيان، وكان ذلك اقتراح على أساس أنه المغرب والرجال الأعمال المغاربة يحضروا واحد المنتدى كبير ديال دول الآسيان اللي غادي يكون في الفلبين هذه السنة.
0: عمر حجيرة كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، تحدث من جاكرتا لنور الدين إيجاجان. بمومباسا بكينيا يشارك المغرب اليوم وغدا في أشغال المؤتمر السياسي الثاني حول تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية. الوفد المغربي المشارك في هذا المؤتمر يقوده السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا محمد عروشي، ويندرج هذا المؤتمر في إطار متابعة المؤتمر السياسي الأول حول تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية المنعقد في طنجة في أكتوبر 22 و2000، والذي جرى خلاله اعتماد إعلان طنجة مع تقييم التقدم المحرز فيما يخص تنزيل هذا الإعلان. وسيسلط الوفد المغربي الضوء على رؤية المملكة المغربية لفائدة مقاربة مندمجة للسلم والأمن والتنمية في القارة. ننتقل الآن إلى الشأن الليبي. أعلنت لجنة 4+4 في ليبيا أن التوقيع على الاتفاق الخاص بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات والإطار القانوني للانتخابات سيتم يوم الثلاثاء المقبل في تونس. البعثات الأممية كانت قد أعلنت في أواخر أبريل الماضي توصل الفريق المصغر المعروف بمجموعة 4+4 خلال اجتماعه في روما إلى اتفاق بشأن إعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات. وذكرت البعثة في بيان أن اللجنة أوصت بأن يتولى النائب العام ترشيح أحد رجال القضاء المعروفين بالكفاءة والنزاهة والحياد لتولي رئاسة المفوضية، على أن يتم تعيينه وفقا للقواعد المعمول بها. سعد بن شرادة الكاتب والمحلل السياسي من طرابلس، وقد اتصل به الزميل نور الدين إيجاجان.
2: أولا الاتفاق هو تطبيقا لخارطة الطريق معتمدة في أغسطس 2025. الخطة العمومية المتفق عليها في الأمم المتحدة في مجلس الأمن هي تتركز على ثلاثة: توحيد المفوضية العليا للانتخابات، إطار دستوري يعني إطار قانون انتخابات، وأيضا السلطة التنفيذية. اللجنة 4+4 المصغرة هي جاءت لتطبيق هذه خارطة الطريق في ظل عجز الأجسام المناط بها تطبيقها منذ سنة، والأجسام المناط بها هو متمثلة في مجلس الدولة ومجلس النواب. فالحقيقة مجلس الدولة والنواب تقاعد طيلة السنة الماضية في تطبيق خارطة الطريق، فجاءت المبادرة الأمريكية لتشكيل لجنة مصغرة ما بين الأطراف الفاعلة على الأرض. لأن نحن اليوم في ليبيا مشكلتنا ليس في المبادرات أو في الحلول، فهي الحلول كثيرة وجاهزة وواضحة، ولكن المشكلة اللي يعانوا منها الوضع الراهن في ليبيا هي آلية التنفيذ، من يستطيع يطبق على الأرض الواقع. نحن اليوم ما بين جهتين ذات نفوذ مسلح وقوة على الأرض، لا توجد مؤسسات الدولة المتمثلة في

0: تطبيق أي مخرجات ما عدا القوتين اللي الآن موجودات في شرق وغرب ليبيا.
1: سعد بن شرادة الكاتب والمحلل السياسي من طرابلس. في ليبيا دائما أعلنت رئاسة جهاز مكافحة الهجرة غير النظامية اليوم ترحيل 16 مهاجرا غير نظامي عبر مطاني بنينة الدولي. وأوضحت رئاسة الجهاز في بيان أن جنسيات المهاجرين المرحلين توزعت بواقع 10 مهاجرين من بنغلاديش وأربعة من اليمن واثنين من باكستان، مشيرة إلى أن ترحيلهم يأتي تنفيذا للخطة الأمنية الرامية إلى الحد من الهجرة غير النظامية. وعلاقة بملف الهجرة في تونس، أفاد مصدر أمني اليوم بأن وحدات الحرس البحري التونسي تمكنت خلال 4 أيام من إحباط محاولة إبحار حوالي 100 مرشح للهجرة غير النظامية انطلاقا من سواحل ولاية نابل في اتجاه إيطاليا. إلى الصفحة الرياضية للمغاربية، بعثة المنتخب المغربي تصل فجر السبت الأحد إلى المغرب عقب المشاركة في مونديال الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك ووصولها إلى ربع نهائي المنافسة. التفاصيل معك الحسن جابري.
2: في حدود الساعة 1 من صباح يوم غدنا الأحد تصل بعثة المنتخب المغربي إلى مطار الرباط صالة قادمة إليها من مدينة بوسطن الأمريكية بعد اختتام المشاركة في نهائيات المونديال التي استضافتها كل من الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك. أسود الأطلس أنهوا مشوارهم في البطولة العالمية عند الدور ربع النهائي في أعقاب الهزيمة أمام المنتخب الفرنسي بهدفين دون رد في مباراة اتسمت بالندية والتنافس حتى دقائقها الأخيرة. خلال هذه المشاركة 7 للمغرب في المونديال، بصم المنتخب الوطني المغربي على عروض قوية ومستويات متميزة مكنته من بلوغ دور ربع النهائي للمرة الثانية على التوالي في تاريخ مشاركته بكأس العالم، مؤكدا حضوره المستمر بين المنتخبات المنافسة على الساحة الدولية. كما أصبح المغرب المنتخب الوحيد الذي مثل القارة الإفريقية والعالم العربي في دور ربع النهائي في النسخة الحالية التي عرفت لأول مرة مشاركة 48 منتخبا، لينهي المنافسات ضمن قائمة أفضل 8 منتخبات في العالم، في إنجاز يعكس تطور كرة القدم المغربية ويعزز مكانة المنتخب المغربي بين كبار المنتخبات العالمية وسط إشادة واسعة بما قدمه اللاعبون والطاقم التقني طوال مشوارهم في البطولة.
1: شكرا لك الحسن جابري بتقريرك الرياضي. إذن نكون قد أتينا إلى نهاية نشرة المغاربية. فاصل ويعود إليكم الزميل أمين عزيماني في باقي محطات حصاد اليوم.
3: ميديا بودكاست تمنح الصوت بعدا جديدا بالصورة. إعلامك الجديد تحت طلب ينطلق الآن أقرب إليك أعمق تأثيرك. اكتشف سلسلاتنا بصمة مع لينا علوش، ستار دو سبور مع محمد عميمي، الشاهد مع نوفل العواملة، ومضات مع نهى يوسف، لا غبغ أبلابغ مع رشيد مباركي، توازن مع سعيد العيادي، في المكتبة مع اعتماد سلام. حوارات، قصص وتحليلات بصوت وصورة لن تجدها على أي منصة أخرى. حمل الآن تطبيق ميديا أم بودكاست واستعد لتجربة استماع تشاهد أيضا. ميديا حصاد اليوم أمين عزيماني.
4: وجهت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب مراسلة مستعجلة إلى رئيس الحكومة، دعت من خلالها إلى تأجيل البت في مشروع المرسوم المتعلق بتغيير وتتميم المرسوم الخاص بشروط وكيفية تحديد سعر بيع الأدوية المصنعة محلياً أو المستوردة إلى حين استكمال مشاورات فعلية ومنتجة مع الهيئات المهنية الأكثر تمثيلية. فما الذي يعنيه ذلك؟ وكيف يؤثر الأمر في حال قبوله على المواطن المغربي؟ أسئلة وأخرى نطرحها اليوم في نقاش الحصاد. وللنقاش نستضيف اليوم محمد الحبابي رئيس كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب. أهلا ومرحبا بك سيدي الكريم.
5: أهلا وسهلا وشكرا على الاستضافة.
4: أهلا بك. ومعنا على الخط أيضا بوعزال خراطي رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك متحدثا من القنيطرة. مرحبا سي بوعزال.
6: الله يبارك فيكم على الاستضافة وتحية لضيفكم الكريم.
4: أهلا بكما معا. أبدأ معك هذا النقاش سي الحبابي، يعني هل باعتقادكم أن هذه المراسلة بإمكانها فعلا أن توقف سعي الحكومة إلى إعادة

0: النظر في مسألة تسعير الأدوية، هذا من جهة. من جانب آخر، كيف يمكن تحقيق التوازن بين خفض يعني الأسعار وضمان استمرار الصيدليات في تقديم خدماتها في حال تم إقراره طبعا؟
1: وشكرا لكم على إتاحة الفرصة للحديث اليوم على هذا الموضوع الذي يهم كل مواطن مغربي. للأسف يعني تم تقديم هذا النقاش هذا في الأيام الأخيرة كأنه صراع بين الحكومة والصيادلة، ولكن الحقيقة مختلفة تماما. القضية الأساسية ماشي الصراع مع الحكومة، ولكن الكيفية ديال ضمان حق المواطن في دواء متوفر في متناول الجميع بسعر معقول وذو جودة عالية. احنا الصيادلة، لا أحد من الصيادلة يعارض تخفيض أسعار الأدوية، إذا كان ذلك سيعود بالنفع على المواطن المغربي. إذا الصيادلة ليسوا ضد هذا الهدف هذا، لكن التخوف الحقيقي اللي عندنا هو أن يؤدي تخفيض الأسعار بشكل مفرط، و وسيب وزير الخراطي يمكن يمشي معي في هذا الطرح هذا، لأنه كنشوف البلاغات دياله مؤخرا على القطاع الأدوية. فالتخوف ديالنا الحقيقة هو أن التخفيض هذا ديال الأسعار يؤدي بشكل الأضرار باستمرارية المنظومة الدوائية بأكملها. فالإشكال الحقيقي اللي عندنا ماشي هل المشكل هو الثمن أو لا توفر ديال الدواء. فالسؤال اللي خصنا نطرحه اليوم بسيط، شنو الفائدة يكون عندك دواء رخيص إذا لم يجده المريض عندما يحتاج إليه؟ وأنتم يعني اليوم كتشوفوا في الصيدليات بأنه معظم الأدوية الرخيصة في الثمن سحبت من السوق الوطني. وبماذا تستبدل؟ تستبدل بالمكملات الغذائية اللي هي 10 أضعاف ثمن ديال هذه الأدوية.
0: وهذه مسؤولية من سي الحبابي؟ يعني
1: هذه مسؤولية ديال وزارة الصحة التي تخضع للوبيات صناعة الأدوية. أنا أقولها يعني بوجه مكشوف وبكل صراحة، ويعني لأن اليوم فعلا نعاني من قطاعات متكررة في العديد من الأدوية. اليوم عندنا كل يوم كيدخل المريض الصيدلية كيغادر دور الحصول على العلاج ديالو. هذه ماشي فرضية أو شيء عادي، ولكن هذا واقع نعيشه يوميا. والتخوف ديالنا هو أن تتفاقم هذه الظاهرة. اليوم هذا المشروع ديال المرسوم ديال تحديد أثمنة الأدوية جاء أصلا القديم ديالو كان على أساس أنه يعني تم استنزاف ديال صناديق التأمين من طرف بعض الأدوية. من قلبنا على بعض الأدوية لقينا الأدوية كلها من الشريحة الثالثة والرابعة، أي من الأدوية الغالية الثمن. فإحنا قلنا للوزير في الأربعة اجتماعات، قلنا له خفض من ثمن الأثمنة الأدوية الباهظة الثمن، أولا لتسهيل وجهة المواطن المغربي، وثانيا للحد من استنزاف ديال هاد صناديق التأمين. إلا أن وزير الصحة يرى أنه يعني أنا أعتبر يعني هاد المقاربة ديال وزير الصحة هي مقاربة شعبوية سياسوية، لأنه ما مشاش يحط يديه على مكامل الخلل، بل مشا غير باش يقولوا بأن احنا خفضنا من الثمن ديال الدواء. فمشاو يخفضوا من الأثمنة ديال الأدوية اللي هي أصلا رخيصة الثمن.
0: طيب، الفكرة واضحة،
1: هذه يأتي بالسحب ديال المواطن، وفي حين أن الأدوية التي تستنزف صناديق التأمين داروا لها واحد الميكانيزم ديال لو بري فاسيال ولو بري نيغوسي، ولن يتم تخفيض ثمنها.
0: طيب، الفكره واضحه سي الحبابي. في نهايه الامر يظل يعني المساله تحتاج الى الجلوس الى طاوله الحوار من جانبكم ومن جانب الوزاره الوصيه، ونحن هنا طبعا منفتحون على رد الوزاره، وزاره الصحه والحمايه الاجتماعيه، على ما صرحتم به في هذا المباشر. اللحظه اواصل معك هذا النقاش سي بوعزاء الخراطي. يعني في ظل ما قاله السي الحبابي من معطيات.

0: ومداخلة، هل تعتبرون أن أسعار الأدوية في المغرب عادلة مقارنة بالقدرة الشرائية؟
1: أولا أنا متفق مع الدكتور الحبابي فيما يتعلق بما قاله، لأن الغريب الأمر أن 150 دواء أو 150 علاج تتأخذ 54% من التعويضات، 54% من التعويضات، أي بأن الانخفاض ديال الأسعار سيهم 85% ديال الأدوية كلهم من طابلو تأ، طابلو تأ أي الأدوية التي يحتاجها المستهلك بصفة مباشرة. أما الأدوية الغالية اللي تتخذهم لامو بأنها ثقيلة، بأنها ما يتعلق بالسرطان، بأنها غير لم تدخل في الإطار. فطبعا بأن هذا المرسوم بأن مؤسسة دستورية أعطت رأي ديالها سابقا رفضته مع الأسف الحكومة قررت باش تدوزو، هذا تيبقى إلا بأن التحدي ماشي للمجلس ولكن تيبقى كذلك لأن حملة انتخابية مسبقة من طرف الناس اللي تيسيروا حاليا وزارة الصحة. أما المستهلك فلا يعقل بأن في سنة 2025 في يونيو درنا احنا بلغ لقينا 1885 دواء ما بقاش في السوق، 1885. هاد السنة إلى حد جوان 85% ديال الأدوية اللي اختفت من السوق.
0: لكن هنا أعيد طرح السؤال كما طرحته على السي الحبابي، من يتحمل مسؤولية؟ نحن هنا ليس الوزارة وإنما الشركات المصنعة.
1: لا، أولا النظام ديال تحديد أسعار الأدوية اللي هو لهذا هذا النظام، بأن هذا النظام كان تعدل في 2013، تعدل في 2013 ولم يتم تقييم دياله. ملي نديروا واحد القانون تنقيموا تشوفوا ما هما الإيجابيات وما هما السلبيات، ما دارت حتى شي حاجة وشاط حق هذا القانون باش يعدل الطريقة ديال تحديد الأدوية. ففي الغريب الأمر بأن دائما عندما نتكلم عن أسعار الأدوية يشار إلى الصيدلي. مع الأسف الصيدلي هو الحلقة الأخيرة. لماذا يشار إليه؟ لأنه هو الذي له علاقة بالمستهلك. ولكن مشكلة ديال الأسعار تبتدئ في المختبر ما يعرف اللابوراتوار. لا يعقل باش نحدوا لمارج النسبة الربحية ديال المتدخلين ما بعد الخروج من المختبر، ما بعد الخروج من المختبر. أما قبل المختبر كيفاش تحدوا الأسعار؟ تحدوا سيدي الأسعار مقارنة مع السعودية، مقارنة مع بلجيكا، مقارنة مع فرنسا، مقارنة مع تركيا ومع البرتغال. واش هذا عندنا نفس
0: مع اختلاف القدرة الشرائية؟ طبعا
1: واش عندنا نفس القدرة الشرائية؟ احنا في انتباه الخلل. هذا هو اللي مع الاسف هذه الحكومه اللي ما بغات تاخذ بعين الاعتبار باش تعيد النظر ديالها في هذه القضيه ديال الادويه اللي طارحه مشكل مده سنوات، لان الصيادله اللي ما تيشتغلوش في القطاع ديال الانتاج او الاستيراد اكثر من هذا. وهناك كذلك مشاكل بين الادويه المستورده والادويه المصنعه داخل المغرب والى اخره.
0: طيب.
1: وما هو جينيريك ما هو سميتو غير جينيك. فبالطبع بان المستهلك حالا في وضع بان ما تلقاش الادويه وهذا وهذا خطير جدا. لماذا؟ لان المختبر ملي تياخذ لايمام تيلتزم بان الدواء خاص يكون، وعلاش ما كاينش الدواء وبلا يتحرك ساكنا.
0: طيب سي الحبابي، يعني في ظل ما قلته وما قاله سي بوعز الخراطي، من يتحمل المسؤولية الأكبر في ارتفاع الأسعار لبعض الأدوية؟ نتحدث عن المصنع، مستورد، الموزع، الشركة الموزعة، أم الصيدلي؟ لأن كل واحد فيهم لديه نسبة ربح معينة.
2: هو باش نفسر لك المشكور سي بوعز الخراطي يعني تطرق لهذه النقطة هذه. فتحديد أثمنة الأدوية يكون من طرف لجنة بي وزارية لا يحضرها

0: لا يحضرها لا الصيدلي ولا إذن هنا
1: هنا فقط للإشارة، فقط للإشارة يعني تشمل وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
0: نعم، وزارة الشؤون العامة كذلك. ف يعني المسؤول الأول عن ارتفاع أثمنة الأدوية، حيث أننا نجد أدوية ثمنها في المغرب لكيسوة 3000 درهم، في حين إذا مشينا غير لإسبانيا ولا لتركيا غنلقاوها كدير 550 درهم 600 درهم، إذا 10 أضعاف. هنايا وجب طرح السؤال على وزير الصحة، لماذا هناك انتقائية في تطبيق مرسوم تحديد أثمنة الأدوية بين دواء وآخر؟ إذا هنا علاش قلت لك هناك خضوع وزير الصحة للوبيات. أنا لما أتكلم عن خضوع وزير الصحة للوبيات فأتكلم عنها وعن دراية. واليوم طرح هذا المرسوم ديال تحديد أثمنة الأدوية على بعد 3 أشهر أو شهرين من يعني الانتخابات التشريعية لا يعني لا تعدو إلا أن تكون يعني حملة انتخابية سابقة للأوان، يعني الصفق كانت هذا المرسوم هذا سيتوخى الهدف المنشور
1: لكن
0: من جابيع.
1: لكن سي الحبابي عذرا على المقاطعة، لكن هل نحمل الوزير وحده وزر هذا الخلل البنيوي في منظومة أسعار الأدوية الذي يستمر طوال عقود، بمعنى أننا نحمل شخص واحد في الوقت أن الأمر
0: أنا لما أتكلم عن وزير الصحة أتكلم عن وزارة الصحة ككل، لأنه يعني المصنع يعني يبروبوز ثمن ولكن كيدوز في هذه اللجنة الوزارية هي اللي كتصادق له على الثمن أو لا. لا إذن احنا كصيادلة ليس لدينا أي دخل في تحديد أثمنة الأدوية حتى نفاجأ بالعلبة مطبوع عليها الثمن تل وتل.
1: طيب
0: هنا بغي نفسر شوية هذا المرسوم شنو هي الانعكاسات اللي
1: وباختصار باختصار سي الحبابي لتدبير الوقت.
0: نعم تفضل تفضل سي.
1: لا لا فقط تفضل يعني فقط لتدبير الوقت بإمكانك الحديث.
0: نعم أنا نبغي نفسر شوية الانعكاسات هذا المرسوم لا على المواطن ولا على السيادة الدوائية المغربية أو على الصيدليات، لأنه يعني إحنا جزء من المنظومة الصحية. فاليوم هذا المرسوم عندما جاء إلى الطبق كما هو فسيتم اختفاء عدة أدوية رخيصة الثمن اللي اليوم كيستعملها المواطن المغربي. ماذا يقع عندما يختفي الدواء؟ الأمر ما كيبقاش قضية مالية فقط، لكن كيتحول إلى قضية صحة عمومية. المريض المصاب بمرض مزمن ما كيقدرش يتوقف على العلاج دياله. وهنا هنا غنشوفوا مرضى السكري، مرضى الضغط، مرضى القلب، مرضى السرع، واش راه كلشي راه عشناه في الاونه الاخيره وتفاقم في الاونه الاخيره غير قبل ما يطبق المرسوم. فلما يطبق المرسوم ماذا سيكون؟ ستكون كارثه. فهاد الناس هادو كلهم كيحتاجوا للعلاج ديالهم بشكل مستمر، فمما تيلقاوش الدواء ديالهم فالنتائج كتكون انقطاع العلاج، يكون تدهور الحالة الصحية، ارتفاع عدد حالات الاستشفاء اللي كان الإمكان ديالنا نتفاداوها، اللجوء إلى أدوية أغلى ثمن، تنقل بين عدة صيدليات
1: أو علاجات بديلة.
0: ما كاينش بعض المرات ما كاينش علاج بديل، وما كاينش بعض المرات في بعض الادويه ما عندهمش ادويه جانبيه، اش كيضطر المريض باش يقطع داك الدواء ديالو.
1: طيب الفكره واضحه.
0: راه سي بوزخرات غيفهمني، لا سيما في مرض الصرع ملي كيتقطع الدواء ديالو راه حنا كنمرضوا بلاصه المرضى.
1: طيب الفكرة واضحة. أعود إليك سي بوعز الخراطي وأتمنى أن يكون جوابك مختصرا لضيق الوقت. هل المغرب اليوم بحاجة إلى نموذج جديد لتسعير الأدوية يأخذ بالاعتبار قيمة العلاج والقدرة الشرائية أيضا؟ وباختصار شديد
2: المغرب يحتاج حاليا إلى دراسة الوضع الصحي برمته بالمغرب، ويوم خاص على صعوبة على مخ

ومراكزها للاستقبال بإيطاليا، فرنسا، إسبانيا والمغرب رهن إشارتكم طيلة أيام الأسبوع وعلى مدار ساعة. سعداء باستقبالكم.

بيرفكت بصوتي الفنان البريطاني إد شيرين والفنان الإيطالي أندريا بوتشيلي. رحلة الحصاد متواصلة مستمعين إلى غاية 8 مساء كما نعودكم، واللحظة نواصل بمزيد من الموسيقى ونغم شرقي اللحظة مع مروان خوري.

ممكن بصوت الفنان اللبناني مروان خوري. رحلة الحصاد متواصلة مستمعينا بقصة اليوم في صيف العام 98 900 و1000، وأمام أنظار مئات الملايين من عشاق كرة القدم حول العالم دوى اسم مغربي في أكبر عرس كروي نهائي كأس العالم بفرنسا بين المنتخب البلد المضيفة ونظيره البرازيلي. لم يكن صاحب هذا الاسم لاعبا يهز الشباك ولا مدربا يوجه دفة المباراة، بل حكما فرض حضوره بكفاءته ونزاهته. هو سعيد بالقولا ابن مدينة تيفلت الذي دخل التاريخ كأول حكم عربي وإفريقي يقود نهائي كأس العالم ليترك اسمه محفورا في ذاكرة اللعبة. نتعرف على سعيد بالقولا في قصة اليوم. بملامح صارمة لكن هادئة كان الحكم الراحل سعيد بالقولة نموذجاً للأشخاص الذين جعلوا لأنفسهم اسماً من ذهب، لا لكونه سجل أهدافاً إعجازية أو حقق ألقاباً كباقي اللاعبين، بل لأنه أدار اللعبة بحكمة وقوة شخصية مانحاً الصافرة الإفريقية والعربية هيبتها العالمية، وظل اسمه مرادفاً للتميز والنزاهة. ولد سعيد بالقولة في مدينة تيفلت عام 56 900 و1000، ورغم أن الرجل اختار سلك الوظيفة العمومية ليعمل إطاراً في إدارة الجمارك المغربية، إلا أن شغفه بالتحكيم كان أقوى ليدخل هذا العالم عام 83 900 و1000 في مدرسة تأهيل الحكام، إلى أن حظي بفرصة دخول التحكيم في الدوري المغربي ليتدرج بالقولة في سلك التحكيم محلياً وقارياً، إذ حصل على الدولية عام 93 900 و1000. وبفضل شخصيته القوية، هدوئه الرصين وقدرته العالية على إدارة المباريات المشحونة، سرعان ما أصبح الرجل الخيار الأول للاتحاد الإفريقي لكرة القدم في المباريات الكبرى ليقود نهائي كأس الأمم الإفريقية عام 98 900 و1000 في بوركينا فاسو بين مصر وجنوب إفريقيا بنجاح باهر. جاءت نقطة التحول التاريخي

الإفريقية في مسيرة بالقولة وفي تاريخ التحكيم العربي والإفريقي خلال مونديال فرنسا 98 900 بعد أدائه المتميز في

أمام أكثر من 80,000 متفرج في ملعب ستاد دو فرانس وملايين خلف الشاشات، أدار بالقول القمة المنتظرة بين فرنسا المستضيفة بقيادة ديدييه ديشان والبرازيل بقيادة رونالدو. تميز أداؤه بالصرامة واللياقة البدنية العالية، ولم يتردد في طرد النجم الفرنسي مارسيل ديسييه بعد نيله الإنذار الثاني في قرار أكد نزاهته العالية، لينال بالقول إشادة عالمية من وسائل الإعلام وخبراء اللعبة، واعتبرت صافرته فخراً للقارة السمراء. ولاحقاً وشحه العاهل المغربي الملك الراحل الحسن الثاني بوسام من درجة ضابط تقديراً لرفعه راية المغرب عالمياً، كما تمت الاستعانة به لإدارة مباريات حاسمة في الدوري الياباني والخليجي نظراً لسمعته الدولية. لم يمهل القدر هذا الهرم الرياضي طويلاً ليقدم المزيد من خبراته للأجيال الصاعدة، ففي 15 من يونيو من العام 2002 غيب الموت سعيد بالقولة بعد صراع مرير مع مرض السرطان عن عمر يناهز 45 عاماً فقط، ونعته الفيفا والكاف كواحد من أفضل حكام القرن العشرين، تاركاً وراءه إرثاً تحكيمياً ملهماً لشباب الحكام في إفريقيا والعالم العربي.

0: برشا برشا بصوت الفنانة التونسي صابر الرباعي. لحظة مستمعينا نتعرف على أحوال الطقس في سماء المنطقة المغربية. بالمغرب يتوقع أن يكون الطقس حارا نسبيا بكل من الجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية ووادي ملوية وداخل الأقاليم الصحراوية للمملكة. درجات الحرارة 25 درجة بالصويرة، 27 بطنجة والرباط والدار البيضاء وأكادير، 30 درجة بالعيون، 32 بفاس، 34 درجة تسجل بمراكش ووجدة. بالجزائر طقس مشمس جهة قسنطينة وصحو في باقي المناطق، درجات الحرارة 29 درجة بوهران، 32 بالجزائر العاصمة، 35 بعنابة، 36 بتمنراست، 41 بتياريت، و43 درجة تسجل بشلف. في تونس طقس غائم أو مشمس في معظم المناطق، درجات الحرارة 35 درجة ببنزرت وصفاقس، 36 بجربة وطبرقة، 39 درجة بتونس العاصمة، 41 بسوسة، و44 درجة تسجل بقفصة. تمام السابعة مساء، موعد النشرة الإخبارية المفصلة معك وفاء توزري. وفاء مساء الخير.
1: مرحبا بك مجددا أمين، ومرحبا بالمستمعين الكرام. في أبرز عناوين نشرة السابعة، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يهدد بإبادة إيران بالكامل إذا حاولت اغتياله، مبرزا أن هناك 1000 صاروخ جاهز للإطلاق موجه نحو إيران، ستليه فورا آلاف الصواريخ الأخرى إذا نفذت الحكومة الإيرانية تهديداتها. وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة تعلن أن 70% من سيارات الإسعاف خارج عن الخدمة بسبب الاستهداف الإسرائيلي المباشر لها أو لتراكم الأعطال الفنية وعدم توفر قطع الغيار. أوكرانيا تواصل استهداف منشآت الطاقة الروسية ومناطق روسية عدة تدعو سكانها إلى العمل عن بعد بسبب أزمة الوقود. شركة أبل ترفع دعوى قضائية ضد شركة أوبن إي آي متهمة إياها بالحصول على معلومات سرية خاصة بها عبر موظفين سابقين. في ختام النشرة، ريبورتاج عن ولع الشباب المغربي بفن التبوريدة، أحد الرموز العريقة للهوية الثقافية المغربية. البداية بملف الحرب في الشرق الأوسط، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بإبادتها كليا إذا حاولت اغتياله أو نجحت في ذلك، تاركا المجال مفتوحا أمام التفاوض مع تمسكه بانتهاء الهدنة. مسؤولون أمريكيون أكدوا على أن واشنطن تطالب إيران بإصدار بيان علني اليوم تلتزم فيه بوقف إطلاق النار على السفن التجارية في مضيق هرمز، محذرين من أن عواقب قاسية ستواجه طهران إذا رفضت ذلك. في المقابل حذرت إيران من أنها لن تلتزم بعد اليوم بمذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة إذا استمرت الأخيرة في انتهاكها، في حين يجري وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي محادثات بسلطنة عمان بشأن مضيق هرمز. عن التهديدات المتبادلة وتأثيرها على الاتفاق الأمريكي الإيراني يحدثنا هاني سليمان، المدير التنفيذي للمركز العربي للبحوث والدراسات والخبير في الشأن الإيراني من القاهرة، قد اتصل به الزميل نوردين إيجاجانا.
2: تهديدات الرئيس ترامب قد تؤسس لمرحلة جديدة من الردع، وخاصة أن الجانب الأمريكي ورئيس ترامب يحاول فرض معادلة مفادها أنه لا تسامح أو تهاون مع تهديد الجانب الإيراني بمضيق هرمز وإغلاق المضيق، وأن أي اعتداء على السفن سيواجه بعنف متوازي وغير مسبوق، وأنه لا تهاون من الجانب الأمريكي في هذه المسألة بشكل أو بآخر في ظل اتهامات الجانب الإيراني للولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي هناك معادلة ردع جديدة، محاولة لفرض آليات الولايات المتحدة بعدما استطاعت أن تفك إغلاق المضيق، وبالتالي هي لا تريد العودة مرة أخرى ومجددا إلى هذه الآلية الإيرانية. معادلة الحرب والسلام بين واشنطن وطهران جزء منها أصبح الآن هو أمن الرئيس الأمريكي من خلال العديد من التقارير التي تتحدث عن نوايا إيرانية لاستهداف واغتيال الرئيس ترامب. أعتقد أن دي باتت ملحة في هذا التوقيت، كانت موجودة خلال ربما السنتين الأخيرتين وتصاعدت في مراحل معينة. كان هناك حديث عن محاولتين إيرانيتين لاغتيال الرئيس ترامب، لكن في النهاية استعادة المشهد وهذا الحديث مرة أخرى في هذا التوقيت يؤكد على أن هناك ربما تهديدات فعلية وأن الجانب الإيراني يريد معالجة الأمور من جذرها. أعتقد أنه لا يمكن أبدا نفي هذه التقارير، وهي قد تكون موجودة وقد يكون هذا التهديد جزء من إدارة الردع وإدارة التوتر لدى الطرف الآخر.
1: هاني سليمان الخبير في الشأن الإيراني من القاهرة. وفي السياق، أكد المرشد الإيراني الأعلى مجتبى خامنئي اليوم أن الثأر لدماء والده وسلفه علي خامنئي الذي قتل في اليوم الأول من الهجمات الأمريكية الإسرائيلية حاصل لا محالة، متعهدا في رسالة نشرتها وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية بثأر لمقتل والدها. نبقى مع أخبار المنطقة. لبنان سيشارك في المحادثات المقررة الأسبوع المقبل مع إسرائيل في روما، في وقت يجري وفد عسكري أمريكي محادثة في لبنان لبحث وضع آليات تنفيذ انسحاب إسرائيلي من منطقة تجريبية في جنوب البلاد. إلى غزة الآن، بها أعلنت وزارة الصحة اليوم أن 70% من مركبات النقل والإسعاف خرجت عن الخدمة بسبب الاستهداف الإسرائيلي المباشر لها أو لتراكم الأعطال الفنية وعدم توفر قطع الغيار. وأضافت الوزارة الفلسطينية في بيان أن ما تبقى من مركبات خدمات النقل والإسعاف المتهالكة لم تعد صالحة لتلبية الاحتياجات اليومية، مبرزة بأن هناك صعوبة حقيقية في تلبية احتياجات النقل سواء للمرضى أو للكوادر الصحية في ظل عدم توفر بدائل نقل آمنة. مزيدا من التوضيحات مع الدكتور خليل الدقران المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، حاوره الزميل نوردين إيجاجانا.
3: الاحتلال ما زال يحاصر قطاع غزة ويمنع دخول الأدوية ويمنع دخول قطع الغيار اللازمة للأجهزة الطبية، كذلك الاحتلال يمنع دخول المركبات ويمنع دخول قطع الغيار والزيوت اللازمة لهذه المركبات، ولذلك ما تبقى من مركبات في خدمات النقل والإسعاف المتهالكة لم تعد صالحة لتلبية الاحتياج اليومي، ولذلك 70% من هذه المركبات خرجت عن خدمة بسبب الاستهداف المباشر من قبل الاحتلال، حيث استهدف أكثر من 190 سيارة إسعاف منذ بداية هذا العدوان. كذلك تراكم الأعطال الفنية وعدم توفر قطع غيار لهذه المركبات، أصبحت 70% منها خرجت عن خدمة صحية، وهناك صعوبة في تلبية احتياجات النقل سواء للمرضى أو الكوادر الصحية في ظل عدم توفر بدائل نقل آمنة. حتى بعض المركبات التي يتم إيجارها من خارج وزارة الصحة أيضا لم تكن تستطيع أن تقدم الخدمات بسبب عدم وجود قطع غيار من إطارات. وكذلك استمرار منع إدخال الإطارات وقطع الغيار يضعنا الآن الشلل التام في منظومة النقل والمواصلات للوزارة.
1: الدكتور خليل الدقران المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اتصل به الزميل نوردين إيجاجان. ننتقل الآن إلى ملف الحرب الروسية الأوكرانية. أسفرت ضربات روسية عن مقتل 4 أشخاص في سومي في شمال أوكرانيا واثنين في ميناء أوديسا على البحر الأسود، بينما تعرضت كييف لهجمات صاروخية أدت إلى إصابة 12 شخصا وفقا للسلطات المحلية. في المقابل تواصل كييف من جانبها ضرب الأهداف الطاقية لروسيا، فيما طلبت السلطات المحلية بعدة مناطق في روسيا سكانها باعتماد عمل عن بعد بسبب أزمة الوقود الناجمة عن استهداف أوكرانيا لمحطات الوقود والمواقع الطاقية. تعليقا على هذه المستجدات الميدانية، نستمع لعماد أبو الروب مدير المركز الأوكراني للحوار من كييف، حاوره نوردين إيجاجانا.
4: بالتأكيد أوكرانيا في ظل انعدام مسار التفاوضات وتجمده في المرحلة الحالية هي معنية بحماية وحدة وسيادة أراضيها. روسيا رفضت الهدنة، وروسيا استمرت في العملية العسكرية وقالت أنها ستحسم عسكريا ولو بعد حين ما تسميه تحقيق أهداف عمليتها العسكرية. في المقابل أوكرانيا سعت إلى تحصين دفاعاتها من ناحية، وأيضا تشتيت الدفاعات الروسية من خلال استهداف العمق الروسي، وهذا الاستهداف بات مدروس وبات يحقق يعني ضرر واضح في البنية التحتية للطاقة التي تغذي الاقتصاد والتصنيع العسكري الروسي. أوكرانيا ترى أن هذه الهجمات استراتيجيا ستؤدي إلى الضغط على روسيا سواء على القيادة السياسية داخليا أو على الواقع الميداني، مما يعني أن روسيا ستلجأ إلى الجلوس للتفاوض والقبول بهذه المفاوضات دون أن تبقى على اشتراطها لأن تقبل أوكرانيا بالشروط المسبقة والتي تتضمن إعلان أوكرانيا انهزامها وأنها مستعدة للانسحاب من مزيد من الأراضي التابعة لإقليم الدنباز والتي تريدها روسيا منذ 2014 إلى غير ذلك من أمور. لا أعتقد أن المرحلة الحالية ستحقق لكلا الجانبين أي حسم عسكري، ولكنها للأسف ستؤدي إلى تصعيد غير مسبوق وعنوانه الأبرز التأثير على البنى التحتية للمدنيين، وهذا يعني أننا بحاجة إلى إعادة جهد الدبلوماسي والوساطة والقيادات الدولية المعنية بتحقيق تسوية سلمية عادلة دائمة.
1: عماد أبو الروب مدير المركز الأوكراني للحوار من كييف. نواصل هذه النشرة من فرنسا التي أعلنت حالة تأهب قصوى في ثلث أراضيها تقريبا بسبب موجة حر تؤجج أيضا الحرائق، فيما قررت إدارات عدد من المعالم السياحية الفرنسية مثل برج إيفل الإغلاق باكرا، العاصمة باريس وقسم كبير من غرب البلاد ترفع أقصى درجات التأهب التي أعلنتها هيئة الأرصاد الجوية موصية باليقظة التامة، ويقيم في المناطق المعنية بحالة التأهب القصوى حوالي 26 مليون نسمة استنادا إلى بيانات سنوية صادرة عن المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية. في شأن منفصل، رفعت شركة أبل دعوى قضائية ضد شركة أوبن إي آي بتهمة سرقة أسرار تجارية، حيث قالت إن شركة الذكاء الاصطناعي ورئيس قطاع الأجهزة لديها انخرط في حملة منسقة لسرقة معلومات تتعلق بمنتجات لم تطرح بعد في الأسواق. التفاصيل في تقرير الزميل سفيان أمنحود.
5: من شراكة في الذكاء الاصطناعي إلى مواجهة أمام القضاء، بهذا العنوان دخلت العلاقة بين أبل وأوبن إي آي مرحلة جديدة بعدما رفعت أبل دعوى قضائية تتهم فيها شريكها السابق بسرقة أسرار تجارية تتعلق بأجهزتها المستقبلية. اتهامات أبل تقول إن أوبن إي آي حصلت عبر موظفين سابقين انتقلوا للعمل لديها على رسومات هندسية وملفات تقنية ومعلومات سرية، معتبرة أن تلك المعطيات استخدمت في تطوير أجهزة تعتمد على الذكاء الاصطناعي. الدعوى تشمل تانغ تان المسؤول الحالي عن قسم الأجهزة في أوبن إي آي والذي شغل سابقا منصبا قياديا في أبل. كما تشير الشركة إلى انتقال مئات الموظفين السابقين لديها إلى منافستها خلال السنوات الأخيرة. مطالب أبل أمام المحكمة تتمثل في إتلاف جميع المواد التي تصفها بالسرية والتزام أوبن إي آي بإعادة تصميم أجهزتها المستقبلية إذا ثبت اعتمادها على تقنيات أو معلومات تعود ملكيتها إلى الشركة. ولم تصدر أوبن إي آي أي تعليق رسمي على هذه الاتهامات حتى الآن. هي إذن مواجهة قضائية قد تلقي بظلالها على سباق الذكاء الاصطناعي في وقت تشتد فيه المنافسة على الجيل المقبل من الأجهزة الذكية.
1: في صفحة الأخبار المغربية، يشارك المغرب اليوم وغدا في أشغال المؤتمر السياسي الثاني حول تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية بكينيا. الوفد المغربي المشارك في هذا المؤتمر يقوده السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الاتحاد الإفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا محمد عروشي، ويندرج هذا المؤتمر في إطار متابعة المؤتمر السياسي الأول المنعقد في طنجة في أكتوبر 22 و2000، والذي جرى خلاله اعتماد إعلان طنجة مع تقييم التقدم المحرز فيما يخص تنزيل هذا الإعلان. وسيسلط الوفد المغربي الضوء على رؤية المملكة المغربية لفائدة مقاربة مندمجة للسلم والأمن والتنمية والنهوض بحلول إفريقية تستجيب لأولويات القارة وواقعها. ننهي النشرة بالخبر الفني. فن تبورد من أبرز مظاهر التراث اللامادي بالمملكة المغربية، إذ يشكل أحد الرموز العريقة للهوية الثقافية التي توارثها المغاربة جيلا بعد جيل. هذا الفن الذي يستمد اسمه من البارود يتجسد في عروض فرجوية استثنائية تجسد قيم الشجاعة وولع الشباب المغاربة بالفروسية. النموذج في روبورتاج مراسلنا بالرباط عادل الزبيري.
6: قادما من مدينة صغيرة في شرق المغرب، تألق الفارس الشاب يوسف سويهلي في إقناع لجنة التحكيم في مسابقة الصورة بالشابة للفروسية التقليدية ليحمل الجائزة الأولى.
7: الفوز كان عن جدارة واستحقاق، مشي أنا بوحدي اللي نجحت، الدراري اللي كانوا معايا هما اللوتاد كما نقول اللوتاد الصحاح ديال الصربه، هما اللي عاونوني، لان الانسان ما يقدش كما نقولوا هادي ينجح بوحدو، راه الدراري كيبقى الفضل ديالهم. والحمد لله كانت واحد المباراه شيقه وزوينه، كان في التنظيم في احسن ما يرام.
6: المنافسة بين الشباب استمرت نصف يوم ومرت وسط تباري حامل وطيس من جولة تقديم السلام، وصولا إلى ثلاث جولات لتقديم أفضل أداء في تفجير البارود استعراضيا.
7: هذا الفوز هذا بحال كيشجعنا على إن شاء الله عوام أخرى ندخلوا فئات الكبار وما نسمحوش في هذا المرور الثقافي.
6: يعود الفارس الشاب يوسف إلى مدينته توريرت بأول لقب في مصارف تبوريضة في انتظار تحقيق حلمه بالتباري مستقبلا في حلبة دار السلام على جائزة الحسن الثاني للفروسية التقليدية. عادل الزبيري من الرباط لإذاعة ميديا.
1: بهذا الموضوع الفني مستمعينا نكون قد أتينا إلى نهاية نشرة السابعة. الكلمة تعود إليكم مباشرة أمين عزيماني.
0: شكرا لك وفاء. نواصل حصادنا اللحظة مستمعينا بتوقيع خاص في أسبوع واحد لم يسبق أن عشنا داخل هيئة التحرير هذا الشد والجذب حول موضوع واحد هو الذكاء الاصطناعي، فإلى أي درجة يمكننا الاعتماد عليه؟ هل يستبدل وظائفنا وبأي ردع أخلاقي؟ الصحفي الأخير عنوان توقيع خاص لمجدولين بن شريف.
8: ليس دقيقا أن نختزل المشهد بالقول إن الذكاء الاصطناعي اختطف الصحافة. هذا توصيف مريح لأنه يحمل التقنية مسؤولية تحول أعمق بكثير. ما حدث فعليا هو أن الصحافة وضعت أمام مرآة قاسية، مرآة تجبرها على مساءلة ذاتها لا أدواتها فقط. فلو كانت الصحافة مجرد سباق مع الزمن لنقل المعلومة لكانت الخوارزميات قد حسمت المعركة بالفعل، لكنها لم تفعل لأن جوهر هذه المهنة لا يختزل في السرعة ولا في كثافة الإنتاج، بل في القدرة على بناء المعنى من فوضى الوقائع وعلى مساءلة ما يبدو بديهياً وعلى تحويل الخبر إلى معرفة قابلة للفهم والمساءلة. القلق الذي يسود غرف التحرير اليوم لا ينبع فقط مما يستطيع الذكاء الاصطناعي فعله، بل مما يتخيله الصحفيون أنه قد يفعله. الخوف هنا هو خوف فقدان السيطرة أكثر منه خوف فقدان الوظيفة. إنه ميل إنساني إلى استباق أسوأ السيناريوهات حين يصبح المستقبل غامضاً. تحويل الذكاء الاصطناعي إلى خصم هو انحراف عن السؤال الجوهري، فالقضية ليست صراعاً بين الإنسان والآلة، بل بين غايتين مختلفتين. هل ننتج محتواً أم ننتج فهماً؟ هل نلاحق السرعة أم نراكم المصداقية؟ صحيح أن الأنظمة الذكية تستطيع جمع البيانات وتلخيصها وربط أنماطها، بل وحتى إنتاج نصوص تبدو متماسكة، إلا أنها تظل عاجزة عن عنصر حاسم، التجربة الإنسانية. لا تعيش الحدث، لا تتحمل تبعات الكلمة، ولا تختبر التوتر الأخلاقي الذي يرافق القرار التحريري. هي لا تعرف ماذا يعني أن يكون الخطأ ثمنه تضليل جمهور، أو أن تكون الحقيقة موقفاً محفوفاً بالمخاطر. في القصص الإنسانية المعقدة كالكوارث الطبيعية أو الحروب، لا تكمن القيمة في سرد الوقائع فقط، بل في ترتيبها داخل سياق يمنحها معناً. هنا تحديداً يظهر الحد الفاصل بين من يعالج البيانات ومن يفهم البشر. المعضلة الأعمق في الذكاء الاصطناعي ليست قدرته بل غموضه. بنيته القائمة على شبكات عصبية معقدة تجعله أقرب إلى صندوق أسود يصعب تفكيك منطقه الداخلي. ومع أن كل ممارسة إعلامية تحمل قدراً من الانحياز فإن الصحافة التقليدية بفض وضوح خطوطها التحريرية ومصادر تمويلها تتيح حدا أدنى من الشفافية. أما في حالة الذكاء الاصطناعي فإن سؤال الانحياز يصبح أكثر التباساً.

0: من يحدد المعايير؟ من يضبطها؟ وعلى أي أساس تمنح الثقة؟ النقاش الدائر اليوم داخل المؤسسات الإعلامية الكبرى يتركز حول سؤالين عمليين: كيف يمكن توظيف هذه الأدوات لتحسين العمل الصحفي؟ وما حدود المخاطرة في تفويضها أدواراً جوهرية؟ لكن خلف هذين السؤالين يكمن سؤال أهم: ما الذي لا يمكن تفويضه أصلاً؟ قد لا يشبه مستقبل الصحافة ماضيها. ستتغير الأدوار وستعاد هندسة المهام، وربما تختفي وظائف وتظهر أخرى، لكن ما سيبقى هو الحاجة إلى عقل إنساني يطرح الأسئلة التي لا تبرمج بسهولة. لماذا يحدث هذا؟ كيف نفهمه؟ ولصالح من تروى هذه القصة؟ في عصر الذكاء الاصطناعي لا يفقد الصحفي مكانه بقدر ما يجبر على إعادة تعريفه، وهذه العملية رغم قسوتها ليست بالضرورة تهديداً. قد تكون فرصة، فرصة لا تمنح إلا لمن يدرك أن قيمة الصحافة لا تكمن فيما تفعله بسرعة، بل فيما تفهمه بعمق وما تتيحه من حريات.
1: شكرا لك مجدولين بن شريف. مستمعينا الأفاضل، رحلة حصادنا متواصلة اللحظة بمساء الرياضة. ومساء الرياضة اليوم يحضر معنا فيه الحسن جابري. الحسن مساء الخير.
2: مساء النور أمين، مساءكم سعيد مستمعينا الكرام، مرحبا بكم إلى هذا الموعد الرياضي. مساء الرياضة مسألة بكرة القدم والمنتخب الوطني المغربي، حيث يرتقب أن تصل بعثة المنتخب الوطني المغربي إلى مطار الرباط سلا في حدود الساعة الواحدة من صباح يوم غدنا الأحد، قادمة إليها من مدينة بوسطن الأمريكية بعد إصدار الستار على المشاركة السابعة للأسود في نهائيات كأس العالم التي احتضنتها الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك. وأنهى أسود الأطلس مشوارهم في البطولة العالمية عند دور ربع النهائي في عقب الهزيمة أول أمس أمام منتخب فرنسا بهدفين دون مقابل في مباراة قدم خلالها الأسود أداء تنافسيا أمام أحد أبرز المرشحين للتتويج باللقب. رغم الإقصاء إلا أن المنتخب المغربي بصم على مشاركة متميزة، نجح للمرة الثانية تواليا في بلوغ ربع النهائي قبل أن يواصل المشوار إذن لمواجهة فرنسا، مؤكدا مكانته ضمن كبار المنتخبات العالمية ومواصلا الحضور المشرف لكرة القدم المغربية على الساحة الدولية. المنتخب المغربي خلال هذه النسخة كان المنتخب العربي والإفريقي الوحيد الذي بلغ دور الربع، التي هذه النسخة التي عرفت لأول مرة مشاركة 48 منتخبا لينهي المنافسات ضمن قائمة أفضل 8 منتخبات في العالم. نبقى دائما مع أجواء المونديال، حيث تستكمل اليوم منافسات الدور ربع النهائي بإجراء مباراتين قويتين. ففي مدينة ميامي يلتقي المنتخب الإنجليزي بنظيره النرويجي في مواجهة أوروبية خاصة بين هداف إنجلترا هاري كين وهداف النرويج إيرلينغ هالاند، الذي قاد منتخب بلاده إلى أفضل إنجاز في تاريخ مشاركته المونديالية. أما في مدينة كانساس فمنتخب الأرجنتين حامل اللقب بقيادة النجم المخضرم ليونيل ميسي يدافع عن حظوظه في بلوغ نصف النهائي عندما يواجه المنتخب السويسري الذي يراهن على انضباطه التكتيكي لإحداث المفاجأة أمام بطل العالم. هذا وكان المنتخب الإسباني قد ضمن مقعده في نصف النهائي في أعقاب فوزه أمس على منتخب بلجيكا بهدفين لواحد، ليضرب موعدا في المربع الذهبي مع المنتخب الفرنسي الذي تأهل على حساب المنتخب الوطني المغربي مواجهة إسبانيا ضد فرنسا، يعتبرها المراقبون نهائيا قبل الأوان. أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم عن إجراء أول اجتماع رسمي مع المدرب الألماني يورغن كلوب لمناقشة إمكانية توليه منصب المدير الفني للمنتخب الألماني خلال المرحلة المقبلة. وأوضح الاتحاد الألماني في بلاغ رسمي له أن رئيسه ونائب الرئيس عقد أمس الجمعة بمدينة نيويورك اجتماعا مطولا مع كلوب، تم خلاله التطرق إلى مختلف الجوانب المتعلقة بالعقد المحتمل بين الطرفين. البلاغ أشار إلى أن الطرفين توصل إلى تفاهم بشأن عدد من النقاط الأساسية المرتبطة بالاتفاق المنتظر، واصفا المحادثات بالبناءة والإيجابية. وأضاف الاتحاد الألماني أن المفاوضات ستتواصل خلال الأسبوع المقبل مع وجود تفاؤل

0: من الجانبين بإمكانية التوصل إلى اتفاق نهائي شريطة التوصل إلى تسوية مع جهة عمل كلوب الحالية التي يرتبط معها بعقد في الوقت الراهن. ويعد يورغن كلوب من أبرز المدربين في كرة القدم العالمية بعدما حقق نجاحات كبيرة مع بوروسيا دورتموند الألماني وليفربول الإنجليزي، ما يجعل اسمه من بين أبرز المرشحين لقيادة المنتخب الألماني في المرحلة المقبلة. وفي خبر مؤلم ارتباطا بالمونديال، هذه المرة من جنوب إفريقيا، توفي لاعب الوسط الدولي لمنتخب البافانا بافانا جايدن أدامس عن عمر ناهز 25 عاما أياما قليلة فقط بعد مشاركته مع منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم. وأعلنت السلطات الجنوب إفريقية فتح تحقيق للكشف عن ملابسات الوفاة، فيما توالت رسائل التعزية من الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الدولي أو الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف وعدد من الشخصيات الرياضية تقديرا لما قدمه اللاعب خلال مسيرته القصيرة مع فريقي ستيلنبوش وماملودي سانداونز وأيضا مع منتخب البافانا بافانا. بعيدا عن كرة القدم، في كرة السلة توج أمس فريق اتحاد الفتح الرياضي بلقب البطولة المغربية في قسمها الممتاز عقب فوزه في المباراة الثالثة من سلسلة النهائي على جمعية سلة بنتيجة 79 مقابل 71 نقطة. التتويج جاء بعد تفوق الفتح في أول ثلاث مباريات للنهائي الذي يحسم على أساس الأفضل في خمس مباريات ليحسم السلسلة دون الحاجة إلى مباراة رابعة ويحرز بذلك لقبه الرابع على التوالي، مؤكدا هيمنته على كرة السلة المغربية خلال المواسم الأخيرة. عن هذا التتويج نستمع لعميد فريق اتحاد الفتح الرياضي سفيان بن مهين، كان ضيفا على عدد اليوم من برنامج استوديو الرياضة.
1: موسم كان طويل وصعيب في نفس الوقت، حيتاش كيكونوا لي زوبجيكتيف كبار من البدايه ديال السنه، فالشيء اللي كيحتم علينا اننا نكونوا في المستوى عند حسن الظن ديال المكتب المسير ولا حسن الظن ديال نفوسنا تحنايا كذلك. الفتح كينافس على مختلف البطولات، والشيء اللي كيصعب علينا المأمورية هو المشاركة ديالنا في البال، حيت كما كعرف الجميع البال نيفو طالع شوية وريتم طالع شوية من مر المنافسة اللي هي مشرفة للمغرب ولا الفريق الفتح الرباطي. رجعنا وكانت صدمة اللي هي خسرنا لاكوب مع المغرب الفاسي، كان صدمة انه خسرنا لاكوب، مي العام ما سالاش، يعني خصنا ضروري اون رياكسيون باش اننا نحقوا البطوله. الشيء اللي تاتى والحمد لله كما شفتي انتصرنا في النهائي بثلاثة المقابلات الصفر، كانت المنافسة شرسة الحمد لله، لقب الرابع على التوالي شي حاجة اللي هي تاريخية كنظن أنه ما عمره تحقق في تاريخ الفتح.
0: هنيئا لفريق اتحاد الفتح الرياضي المتوج بلقب القسم الممتاز في البطولة المغربية لقب كأس العرش، الإشارة كانت توج به فريق المغرب الفاسي. إلى ملاعب كرة المضرب وبطولة ويمبلدون ثالثة البطولات الأربع الكبرى المقامة على ملاعب عشبية، تشيكيا ليندا نوسكوفا حافظت على هدوئها بعد أن هدرت خمس فرص لحسم المباراة في المجموعة الثانية من المباراة النهائية، وتغلبت على مواطنتها كارولينا موخوفا بجولتين لواحدة، تفاصيلها 6-2 5-7 و6-3 لتحرز بذلك باكورة ألقابها في بطولة الجراند سلام. وحسمت نوسكوفا البالغة من العمر 21 عاما فوزا دراماتيكيا بعدما نجحت خصمتها في العودة من تأخرها 5-2 في المجموعة الثانية وأنقذت نقاطا عدة لخسارة المباراة في ثلاث أشواط متتالية. غدا وفي نهائي الرجال، حامل اللقب والمصنف أول عالميا الإيطالي يانيك سينير يواجه الألماني ألكسندر زفيريف المتوج مؤخرا بلقب بطولة رولان جاروس، ويسعى سينير للاحتفاظ بلقبه على الملاعب العشبية لنادي عموم بريطانيا، فيما يتطلع زفيريف إلى إحراز الثاني لقب كبير تواليا في مواجهة تعد الأبرز هذا الموسم بين اثنين من أفضل لاعبي العالم في كرة المضرب. بذلك مستمعينا نضع نقطة نهاية مساء الرياضة، أشكركم على طيب الإصغاء والمتابعة، فاصل تعود بعده باقي فقرات الحصاد لتتواصل رفقة أمين عزيماني.
2: Chaque année, votre retour est une fête. Les retrouvailles sont toujours joyeuses, les émotions plus intenses et le pays bat encore plus fort. Parce que Marhaba est plus qu'un accueil, les équipes de la Fondation Mohamed V pour la solidarité sont là, à vos côtés, pour vous accompagner au Maroc comme à l'étranger. sous la présidence effective de Sa Majesté.

0: بادئة حصاد اليوم أمين عزيماني.
1: منذ انطلاق منافسة كأس العالم خطفت الجماهير المغربية الأضواء في الملاعب الأمريكية بحضورها اللافت وأهازيجها المتواصلة دعماً لأسود الأطلس، حضور لم يقتصر على مدرجات المباريات بل رافق المنتخب المغربي في مختلف محطاتها ليصنع واحدة من أجمل قصص البطولة خارج المستطيل الأخضر. التفاصيل ضمن فقرة ميديان روبورتاج مع مراسلتنا في واشنطن إكرام بن عائشة.
2: الجماهير المغربية كتبت من جديد فصلاً مميزاً في تاريخ كرة القدم الوطنية، قطعت ألاف الكيلومترات وعبرت المدن والحدود وحولت كل مباراة إلى موعد متجدد مع الفخر والانتماء. من فرنسا جاء أنس رفقة زوجته وبناته وقرر منذ البداية أن يرافق أسود الأطلس في جميع مبارياتهم. تنقل خلف المنتخب من مدينة إلى أخرى وعبر الحدود إلى مونتيري بالمكسيك قبل أن يعود إلى الولايات المتحدة مرورا بهيوستن ليختتم رحلته في بوسطن حيث أقيمت المباراة الأخيرة أمام فرنسا.
3: من انطلقت استعدادات ديال المنتخب المغربي كأس العالم 2026 كنت يعني جد حريص على متابعة الأسود في جميع المحطات، دونك جيت أنا والعائلة ديالي الصغيرة وبدأت الرحلة بحضور المباراة الودية قبل انطلاق المونديال، ثم بعد ذلك سافرنا لمساندة المنتخب جميع مباريات دور المجموعات، وبعد التأهل دونك مشيت أنا والعائلة ديالي الصغيرة والأطفال الإخوان الأخوات مشينا في رحلة بالسيارة إلى مدينة مونتيري في المكسيك، درنا 30 ساعة ديال الطريق من أجل مواصلة تشجيع المنتخب الوطني.
2: هذا الحضور الاستثنائي والإيمان الراسخ بأسود الأطلس جعل الجماهير المغربية محط أنظار العالم وحديث وسائل الإعلام والمشجعين بعدما قدمت نموذجا في الوفاء والتشجيع والارتباط الراسخ بالوطن.
4: ترسخ الجماهير المغربية مكانتها كواحدة من أفضل جماهير كأس العالم، إن لم تكن الأفضل على الإطلاق. فقبل أن تنطلق صافرة البداية يصدح صوت الجماهير المغربية في أرجاء الملعب مرددة النشيد الوطني من أعماق قلبها بكل فخر قبل أن تتحول المدرجات إلى لوحة من الشغف وتسعين دقيقة من التشجيع المتواصل. وإذا ظننت أن كل ذلك ينتهي مع صافرة البداية فأنت مخطئ، فالحماس المغربي لا يبقى داخل المدرجات فحسب بل يمتد إلى خارج الملعب أيضا.
2: الجالية المغربية في الولايات المتحدة رسخت أيضا صورة الجمهور المغربي من خلال حضورها المكثف ومساندتها المتواصلة للمنتخب في مشاهد عكست قوة الارتباط بالوطن.
5: الحدث ديال كأس العالم اللي جاب لنا المنتخب المغربي خلانا نتلاقاو مع ناس حالة دي ما شفناهمش ونتفكروا أجواء ديال البلاد ونشموا الريحة ديال البلاد ونحتفلوا مجموعين، الناس في أمريكا الناس الأصول أمريكية ولا ناس لاتينيين تاوما عجبهم كيفاش المغاربة كيكونوا محترمين وكيفاش كيكولابوراو مع الشرطة وكيفاش كتكون الاحتفالات، وهذا شيء عندهم في الثقافة ديالهم لأنهم ناس كيحبوا الحياة وكيحبوا الكرة. كنشكروا اللاعبين وكنشكروا الجماهير، مثلوا المغرب أحسن تمثيل.
2: الجماهير المغربية لم تكن مجرد سند لأسود الأطلس بل شريكا في كتابة واحدة من أهم حكايات هذا المونديال وفي صنع لحظات ستبقى حاضرة في ذاكرة المغاربة داخل الوطن وخارجه. من واشنطن إكرام بن عائشة لمادئة.

كندا صوت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب. اللحظة مستمعين، هذه تمام 7:53 من استوديوهات ميديا. رحلة الحصاد تشرف على الانتهاء، لكن اللحظة أترككم مع فقرة كتاب في دقيقتين. عبد الكريم غلاب، نار على عالم، روائي ومؤرخ وصحفي وسياسي من الرعيل الأول، توفي العام 2017 عن عمر يناهز 97 عاما، وخلف للمكتبة العربية العديد من المؤلفات، من أشهرها دفن الماضي وسبعة أبواب وتاريخ الحركة الوطنية، ومن أهم مؤلفاته في النقد الأدبي كتاب مع الأدب والأدباء الذي نطالعه اليوم مع زميل شكري البكري في كتاب في دقيقتين.

كثير من الإخوان العربي يسألون ما حظ المغرب من الأدب المتطور، وكثير من الأجانب يسألون والمغرب ما حظه من النهضة الأدبية المتطورة في مصر والشام والعراق مثلا. وللرد على مجمل هذه الأسئلة يفرد المؤلف دراسات عن الشعر الحديث بالمغرب وتطور الأدب القصصي في المغرب العربي وحركة النقد في المغرب وأزمة الشعر العربي والالتزام الحقيقي للأديب، حيث يخلص إلى أن التزام الأدباء إذن لا ينبغي أن يكون صدى ولكن يجب أن يكون صوتا، وما دمنا لا نستشعر من أدبائنا هذا الصوت فلن نؤمن بأن أديبا منهم قد التزم ولو ظل يردد كصدى كلمة الالتزام وأفكار الآخرين في الالتزام. ويقول المؤلف في التقديم إن الكتاب صورة متكاملة ترسم ملامح الأدب الحديث بالمغرب خصوصا والمغرب العربي على العموم، كما أنه محاولة جادة لدراسة الشعر والقصة والنقد في المغرب في تطورها وآفاقها ونماذجها وشخصياتها. وقام عبد الكريم غلاب بتقديم نماذج من أدب بعض الشعراء والقصصين حتى تكتمل الصورة التي رسمها في القسم الأول من الكتاب. وهكذا يكون القسم الثاني بعنوان في صحبة الشعراء والكتاب تكملة للقسم الأول، حيث حاول المؤلف أن يقدم نماذج من الأفكار الأدبية والنقدية التي أعرب عنها في فصول القسم الأول. غدا كتاب آخر في دقيقتين.

0: يومية الفلاح تتهدي لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:47 الليل. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: قبل المرور لموجز الثامنة نتعرف اللحظة من جديد على أحوال الطقس في سماء المنطقة المغربية. بالمغرب يتوقع أن يكون الطقس حارا نسبيا بكل من الجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية ووادي ملوية وداخل الأقاليم الصحراوية للمملكة. درجات الحرارة 25 درجة بالصويرة، 27 بطنجة والرباط والدار البيضاء وأكادير، 30 درجة بالعيون، 32 بفاس، 34 درجة تسجل بمراكش.

0: ووشدام. بالجزائر طقس مشمس جهة قسنطينة وصحو في باقي المناطق، درجات الحرارة 29 درجة بورانة، 32 بالجزائر العاصمة، 35 بعنابة، 36 درجة بتمنراست، 37 ببجاية، و43 درجة تسجل بشلف. بتونس طقس غائم إلى مشمس في معظم المناطق، درجات الحرارة 35 درجة ببنزرت وصفاقس، 36 بجربة وطبرقة، 39 بتونس العاصمة، 41 درجة بسوسة، و44 درجة تسجل بقفصة. تمام الثامنة مساء، موعد الموجز الإخباري. نستهل الموجز بتطورات الحرب في الشرق الأوسط، حيث أكدت إيران اليوم أنها أوفت بكلمتها حيال الولايات المتحدة فيما يتعلق بمذكرة التفاهم على وقف إطلاق النار الذي اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا أنه انتهى، متهما طهران بأنها تعتزم اغتيالها، مهددا أيضا بأن الولايات المتحدة ستبيد بالكامل إيران إذا حاولت اغتياله أو نجحت في ذلك. قبل ذلك حذرت إيران من أنها لن تلتزم بعد اليوم مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة إذا استمرت الأخيرة في انتهاكاتها، وذلك بحسب ما نقله التلفزيون الرسمي عن المندوب الإيراني لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إرواني. في لبنان يجري وفد عسكري أمريكي اجتماعات اليوم مع قيادة الجيش اللبناني للبحث في وضع آليات تنفيذ انسحاب الجيش الإسرائيلي من منطقة تجريبية بين اثنتين في جنوب لبنان بحسب ما أفاد به مصدر عسكري لبناني. إلى ذلك أكد مصدر رسمي لبناني لوكالة الأنباء الفرنسية أن لبنان سيشارك في جولة المحادثات المقررة مع إسرائيل في روما في 15 و16 من يوليوز الجاري، بعدما كانت واشنطن استضافت الجولات الخمس السابقة. قال نائب الديمقراطية الأمريكية البارز رو خانا اليوم إنه احتجز رفقة أمريكيين آخرين على يد مستوطنين إسرائيليين مسلحين أثناء زيارة للضفة الغربية المحتلة، معتبرا أن الجيش الإسرائيلي كان متواطئا في الحادثة. وتظهر لقطات مدعومة بشهادات قدمها خانا وفريقه لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية مجموعة من المسلحين يقطعون الطريق خارج قرية صغيرة في جنوب الضفة الغربية ويكيلون لهم الشتائم باللغتين العبرية والعربية، وأكد خانة أنهم ارتكبوا خطأ فادحا. أسفرت ضربات روسية عن مقتل 4 أشخاص في مدينة سومي في شمال أوكرانيا واثنين في مدينة أوديسا على البحر الأسود، بينما تعرضت العاصمة كييف لهجمات صاروخية روسية أدت إلى إصابة 12 شخصا وفقا للسلطات المحلية. أعلنت فرنسا حالة تأهب قصوى في ربع أراضيها تقريبا بسبب موجة حر تؤجج أيضا الحرائق، فيما قرر عدد من المعالم السياحية مثل برج إيفل الإغلاق باكرا. وتخضع 24 مقاطعة في وسط غرب البلاد منها منطقة باريس لأقصى درجات التأهب من المستوى الأحمر التي أعلنتها هيئة الأرصاد الجوية موصية باليقظة التامة. في ألمانيا كشف حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف اليوم برنامجه للأيام 100 الأولى له في السلطة في حال تمكن من الفوز بولاية ساكسونيا أنهالت الواقعة في شرق البلاد، متعهدا بطرد جميع المهاجرين غير النظاميين. وتظهر استطلاعات الرأي تقدم البديل من أجل ألمانيا على المحافظين التقليديين في الولاية التي ستنتخب حكومتها المقبلة في شتنبر المقبل. في الخبر الرياضي، يلتقي منتخبا النرويج وإنجلترا اليوم بميامي في مباراة حاسمة للظفر ببطاقة تأهل إلى نصف نهائي كأس العالم 2026 بأمريكا الشمالية. وتقدم هذه المواجهة طبقا كرويا شهيا يجمع بين المنتخب النرويجي بصم على أفضل بطولة في تاريخه ويحلم بمواصلة ملحمته المثيرة، ومنتخب الإنجليزي في مكانته وفي لمكانته كمرشح للتتويج باللقب العالمي، ويقوده جيل موهوب اعتاد على المواعيد الكبرى. المباراة تنطلق في تمام 10 مساء بالتوقيت المغربي. بهذا مستمعينا ننهي هذا الموجز، هذه تمام 8:04.
1: ميديا حصاد اليوم.

0: أمين عزماري.
1: إلى هنا مستمعينا نكون قد استوفينا مواد حصاد اليوم، ممتنون لحسن الإصغاء والمتابعة، والشكر موصول أيضا لمخرج هذه الحصة عصام الحراثي. بعد لحظات أترككم لمتابعة برنامج بلاي ليست. إلى اللقاء.

ولا فخر، صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه الذكرى ذكرى مرور 15 قرنا على مولده صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، هي ذكرى فرح المولهين المحبين لجنابه الشريف العاشقين له صلوات الله وسلامه عليه. فإن محبه لا بد أن يكون معه، مصداقا لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: المرء مع من أحب.

كل كمال نشهده بالمحسوسات فهو من فيض صورة مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الظاهرة، وكل كمال نعقله من المعنويات فهو من فيض معانيه الباطنة صلى الله عليه وآله وسلم، فهو في المثل معدن كمالات العالم باطنها وظاهرها، فمحسوسات العالم تستمد من ظاهره ومعقولات العالم تستمد من باطنه، فهو هيول الصورة والمعاني الوجودية، عالم الشهادة فيض ظاهره، وعالم الغيب فيض باطنه، وعالم الغيب عبارة عن حقيقته صلى الله عليه وآله وسلم.

مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كامل في جميع ما ينسب إليه من خلقه وخلقه. فعن مولانا الإمام الحسن بن مولانا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما أنه قال: سألت خالي هند بن أبي هند عن حلية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان وصافا، وأنا أرجو أن يصف لي منها شيئا أتعلق به، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فخما مفخما، يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر، إلى أن قال: إذا التفت جميعا، خافض الطرف، نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء، جل نظره الملاحظة، يسوق أصحابه ويبدأ من لقيه بالسلام، صلى الله عليه وآله.

أنا مولانا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه يتكلم بجوامع الكلم، فضلا لا فضول فيه ولا تقصير، دمثا ليس بالجافي ولا المهين، يعظم النعمة وإن دقت، لا يذم شيئا لم يكن يذم ذواقا، ولا يمدحه ولا يقوم لغضبه إذا تعرض الحق بشيء حتى ينتصر له، ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها. إذا أشار أشار بكفه كلها، وإذا تعجب قلبها، وإذا تحدث اتصل بها، فضرب بإبهامه اليمنى راحت اليسرى، وإذا غضب أعرض وأشاح، وإذا فرح غض طرفه، جل ضحكه التبسم، ويفتر عن مثل حب الغمام صلى الله عليه وآله وسلم. دع ما ادعته النصارى في نبيهم، واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم، وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف، وانسب إلى قدره ما شئت من عظم، فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمي. الإمام شرف الدين مولانا محمد بن سعيد البوصيري رضي الله تعالى عنه وقدس سره. طابت ليلتكم، ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: أنتم في الاستماع لميديا موجز التاسعة مساء.
1: تقديم هذا الموجز محمد الغول، أهلا بكم. ونستهله شرق أوسطيا، حيث أكد المرشد الأعلى لإيران آية الله مجتبى خامنائي أن الثأر لدماء والده وسلفه علي خامنائي حاصل لا محالة. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتهم طهران مساء أمس بأنها تسعى إلى اغتياله، متوعدا بأن الولايات المتحدة ستبيد بالكامل إيران إذا حاولت ذلك أو نجحت فيه، مؤكدا أعطيت الأوامر والجيش الأمريكي مستعد وراغب وقادر لمدة عام واحد قابل للتمديد على إبادة وتدمير كل مناطق إيران بالكامل. إيران من جهة أخرى شددت أنها لن تلتزم بعد اليوم بمذكرة التفاهم الموقعة مع واشنطن إذا استمرت الأخيرة في انتهاكاتها، وذلك بحسب ما نقل التلفزيون الرسمي عن المندوب الإيراني لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني اليوم السبت. في المنطقة دائما، أفاد مصدر رسمي لبناني بأن لبنان سيشارك في المحادثات المقررة الأسبوع المقبل مع إسرائيل إلى في روما. وكان وفد عسكري أمريكي أجرى اليوم اجتماعات مع قيادة الجيش اللبناني للبحث في وضع آليات تنفيذ انسحاب للجيش الإسرائيلي من منطقة تجريبية بين اثنتين في جنوب لبنان، بحسب ما أفاد مصدر عسكري لبناني. قال النائب الديمقراطي الأمريكي البارز روخانا السبت أنه احتجز برفقة أمريكيين آخرين على يد مستوطنين إسرائيليين مسلحين أثناء زيارته للضفة الغربية المحتلة. في منشور على منصة إكس أوضح: احتجزني مستوطنون إسرائيليون كانوا يلوحون ببنادق M4 أمريكية الصنع، أنا وأمريكيين آخرين. عند وصول عناصر الجيش الإسرائيلي إلى الموقع انحازوا إلى المستوطنين وأبقونا رهن الاحتجاز، لقد ارتكبوا خاطئا فادحا، قال روخانا. أعلنت فرنسا حالة تأهب قصوى في ثلث أراضيها تقريبا بسبب موجة حر تؤجج أيضا الحرائق، فيما قرر عدد من المعالم السياحية مثل برج إيفل لإغلاق مبكرا. هيئة الأرصاد الجوية حذرت من درجات حرارة قد تصل إلى 39 أو 40 درجة في بعض المناطق، مشيرة إلى أن موجة الحر الشديد ستستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل، ظروف تساعد على تأجيج الحرائق. الرئيس إيمانويل ماكرون عبر منصة إكس حذر من أن 9 من كل 10 حرائق غابات سببها أنشطة بشرية. في إسبانيا يشهد الحريق الذي أودى بحياة 12 شخصا في الجنوب وأتى على 6600 هكتار من الأراضي تطورات إيجابية، وفق ما أعلن السبت مسؤول إقليمي. في أجهزة الإنقاذ ساهمت في التحكم في الحريق واقتراب إخماده. أسفرت ضربات روسية عن مقتل 4 أشخاص في سومي شمال أوكرانيا و2 في ميناء أوديسا على البحر الأسود، بينما تعرضت كييف لهجمات صاروخية أدت إلى إصابة 12 شخصا وفقا للسلطات المحلية. في فنزويلا تخطت حصيلة ضحايا زلزالين المدمرين اللذين ضربا البلد قبل أسبوعين 4300 شخص، وفقا ما أعلن رئيس الجمعية الوطنية خورخي رودريغيز خلال مؤتمر صحفي. وكانت الحصيلة السابقة الصادرة الجمعة تشير إلى 4118 قتيلا. ختام المجزة مستمعينا، بقية رفقة ممتعة لباقي برامج دعاة ميديا، أتمنىها لكم، إلى اللقاء.
2: وقع الرئيس
3: مجلس النواب
4: سوني اليورانيوم.
5: كل لحظة تمضي يتشكل فيها وجه العالم. من قلب الميدان ومن الاستوديو نرصد نحلل
6: مع من تتحاور
5: ونقدم اليوم. الخبر كما هو
7: على قناة ميديا تيفي
5: على مدار 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع، نواكب الحدث لحظة بلحظة. ميديا تيفي، الخبر برؤية جديدة.
8: Une histoire du monde arabe.
9: Au 8e siècle avant notre ère,

0: Vous êtes sur Média, la synthèse de 21h30.
1: Hugo Villard avec vous, bonsoir à toutes et à tous. Le Liban prendra part au pourparlers de Rome avec Israël, sous couvert d'anonymat. Un responsable libanais l'a annoncé aujourd'hui, alors qu'une délégation états-unienne a, elle, entamé des discussions à Beyrouth avec l'armée libanaise sur les modalités de mise en œuvre du retrait israélien de l'une des zones pilotes dans le pays. Malgré la trêve en vigueur au pays du Cèdre entre Tel Aviv et le Hezbollah, Israël a de nouveau visé le sud du Liban aujourd'hui, d'après l'agence de presse officielle libanaise. Le nouveau bilan dans le pays s'élève à plus de 4300 morts, d'après le ministère de la Santé libanais. D'autres discussions, cette fois entre l'Iran et Oman. Les deux États ont convenu aujourd'hui de poursuivre les discussions techniques et politiques sur la navigation du détroit d'Ormuz. 8 morts en Ukraine, des frappes russes qui ont touché aujourd'hui tout le pays, du nord au sud, et qui ont également fait 12 blessés dans la capitale, à Kiev. Le président Volodymyr Zelensky a lui exhorté les Occidentaux à livrer rapidement des moyens de défense contre ces attaques. Le bilan du double séisme au Venezuela passe à présent à plus de 4300 morts. Le président de l'Assemblée nationale a revu les chiffres à la hausse aujourd'hui lors d'une conférence de presse. C'est près de 200 décès supplémentaires par rapport au précédent bilan. La catastrophe survenue le 24 juin dernier a également fait plus de 16 000 blessés dans le pays. 37 départements en alerte rouge demain en France, alors que l'Hexagone traverse son troisième épisode de canicule. Le pic est attendu entre dimanche et lundi d'après Météo France. La chaleur amène avec elle les feux depuis le début de l'année. Dans le pays, plus de 25 000 hectares ont été ravagés par les flammes. Et chez le voisin en Espagne, le Premier ministre Pedro Sanchez se rendra lundi sur les lieux du feu de forêt qui rugit en ce moment et qui a fait 12 morts dans le sud du pays. Et puis enfin, du sport et du football, puisque les derniers quarts de finale de la Coupe du Monde se sont ce soir à partir de 22h. L'une des surprises de cette compétition, la Norvège affronte l'Angleterre, une sélection qui figure parmi les favoris. Et plus tard dans la nuit, à 2h cette fois, l'autre surprise, la Suisse rencontre les champions en titre, l'Argentine de Lionel Messi, en quête d'un deuxième sacre de suite. À l'issue de ces matchs, on connaîtra donc la seconde demi-finale. La première, elle, on la connaît déjà. Elle opposera la France à l'Espagne. C'est la fin de cette synthèse. Merci d'avoir suivi. Restez avec nous sur Média pour la suite des programmes.
2: بعض القرارات لا تغير يومك بل تغير عمرك كله. متى شعرت أنك فقدت كل شيء؟ متى اخترت الطريق الذي يخيفك؟ متى قلت لا للعالم ونعم لنفسك؟ ما الذي جعل نقطة تحول مختلفة؟ لا نسأل كيف نجحت بل نسأل كم من مرة كدت أن تنهار. نحن لا نحتفي بالوصول بل نخلد لحظة الانكسار التي سبقت، لأن فيها يكمن الدرس الحقيقي. نحن لا نصنع نجوماً، نحن نعيد اكتشاف الإنسان لنفسه. خلف كل اسم لامع سيمر هنا، هناك إنسان دفع ثمناً باهظاً. هذا البرنامج يكشف الفاتورة في نقطة تحول.
3: ميديا نقطة تحول، خديجة الفحيصي.
2: نقطة تحول اليوم حين تصبح القمة قراراً لا وجهة. يقولون إن بعض النساء يختارن الطريق السهل، لكن ضيفتي اليوم يختار الطريقين لا يعرف السهل عنوانهما: ريادة الأعمال وتسلق الجبال. في عالم البيزنس القمة تعني أرقاماً وشركات، وعلى الجبال القمة تعني نقص أكسجين وخطراً حقيقياً. فما الذي يجعل امرأة واحدة تصر على خوض التحديين معاً؟ أهلاً بكم معنا في نقطة تحول. ضيفتي اليوم السيدة والبطلة هند زمامة، سيدة حولت كل مستحيل إلى محطة وصول. سنبحث معها اليوم عن نقطة التحول التي جعلت من الخطر أسلوب حياة ومن القمة مجرد بداية. نورتيني ومرحبا سيدة هند زمامة.
4: شكرا لك لا خديجة على الاستضافة، شكرا لإذاعة ميديا على الاستضافة، وفخورة أنني كنت واجدة معكم اليوم للتحدث عن هواية وشغف اللي هو تسلق الجبال.
2: مرحبا نورتيني. طيب للهند كل قصة نجاح تبدأ بلحظة قرار. متى كانت لحظة نقطة التحول الأولى في حياتك؟ هل كانت على طاولة الجماعات بما أنك رائدة أعمال، أم على سفح الجبل وأنت ترين القمة؟
4: نقدر نقول لك أنه حكايتي حكاية بسيطة، يعني بدأت مشاهدة برنامج كيتحدث على تسلق الجبال. كنت تفرج على مرأة متسلقة يعني، وكانت فخورة بنفسها وهي متواجدة على القمة. فكان سؤال واحد، علاش حتى أنا لا؟ غادي نجرب، بحيث أنه تسلق الجبال يمكن نقدر نقول لك ما كانش بعيد على الحياة ديالي، لأنه إحنا كان حاضروا من مناطق جنوبية. فكان دائما في الصغر ديالنا كانوا العطل الصيفية كنمشيو كنلعبوا في تحت الجبال أنا والإخوان. فربما كان هذا كذلك هو اشتياق الحنين. فطرحت سؤال، علاش أنا ما نجربش؟ كنت بديت طبقال، إحنا مغاربة والجبل الرائع ديالنا طبقال، بديت منه. فلأول مرة غنحاول أنه نمشي نصعد جبل طبقال، لأول مرة كان مسدود في تاريخ جبل طبقال، يعني هذا هو الباب المسدود الأول.
2: تمام،
4: كيفاش غادي نحاول أنا نمشي نتسلق جبل طبقال غنلقاه مسدود؟ هذا ما منعنيش أنه نرجع الأسبوع اللي موراه باش نحاول تسلق هذا الجبل الرائع. كانت نجاح، تذوقت حلوة تسلق الجبال. اللي غادي نبغي نشير له هو أنه الرياضة كانت دائما متواجدة وحاضرة في الحياة ديالي. يعني كان هذا من العوامل اللي يمكن قدروا ساعدتني، لأنه ما غاديش نجي وتسلق جبل، لا، كان هناك دائما رياضة واستعدادات بدنية. فحبيت هذه الرياضة، لقيت فيها الشغف ديالي، لقيت فيها الروح ديالي. فبديت أبحث، بحيث أنه ما كانش عندي تجربة يعني من حيث اللباس، من حيث المعدات ولا شيء. فكان بديت نسأل فين هو الجبل الموالي. فكان بطبيعة الحال هو جبل كليمنجارو في تنزانيا، اللي كان هو كذلك فشل، حيث أنه مشيت المرة لكليمنجارو وبقات لي 150 متر على باش نوصل القمة ورجعت ما قديتش.
2: واش كان تعب؟ تعبتي؟
4: تعبت ويعني وصافي قلت غادي نرجع صافي بلا ما نكمل. فملي رجعت بدا الندم. انا علاش هند وقفتي؟ علاش هند كان يمكن لك ترتاحي واحد نص ساعه او ربع ساعه وتكملي المشوار الى القمه. فهنا قطعت وعد على نفسي انه غنحول من ذلك الفشل الى نجاح.
2: تمام،
4: بالصمود، الإصرار، متابرة، بالرياضة.
2: تمام.
4: يعني حولت هذاك الفشل ديالي إلى قصة. يمكن الناس كتشوف نجاح كبيرة، أنا كنقول لهم أنا دائما أنا باقية مبتدئة في تسلق الجبال.
2: سأتي معك للهند على هذه نقاط التحول في مسارك المهني وأيضا حتى تسلق الجبال. يعني ريادة الأعمال وتسلق الجبال عالمان يبدوان متناقضين، ما هو القاسم المشترك الذي وجدته بين إدارة المخاطر في الصفقات وإدارة المخاطر على ارتفاع مثلا 5000 متر؟
4: نقدر نقول لك أنه الرياضة وتسلق الجبال هما رحلة نحو المجهول. رياضة الأعمال وتسلق الجبال هما يبدوان عالمان مختلفان، ولكن راهما يعني الرياضة كترتبط عالم الأعمال والمؤسسات، تسلق الجبال هو مغامرة وتحدي، ولكن كلاهما ليس مجرد نشاط، بل هما رحلة مليئة بالتحديات بالمخاطر.
2: صح.
4: واللي خصها تكون عندك سمات نفسية، مهارات للوصول إلى القمة. فمثلا في تسلق الجبال كيحتاج إلى دراسة الطقس، معدات، المسارات. في الرياضة كيحتاج إلى دراسة السوق وتحديد خطة لمواجهة المخاطر. يعني في تسلق الجبال كاين هناك جو متقلب، عواصف. في الرياضة كاين أزمات سوق، قرارات مصارية. فكنظن أنه القائد المتمكن هو من يمتلك القدرة على تغيير الخطة لمواجهة الظروف الطارئة. وكذلك أنه القائد الحقيقي هو أن يفهم أنه النجاح كيكون مع الفريق وكيستمع الفريق. يعني فهنا القوة ديال الفريق أكبر من قوة الفرد.
2: صح.
4: يعني كنظن أنه عندهم نقاط مشتركة ولو أنهما مختلفان في المكان.
2: تمام. سيدة هند، وصلنا لنقطة التحول، الاختيار. سؤال الاختيار المصيري. هند، لو وضعتي أمام خيارين لا ثالث لهما، الوصول إلى قمة إيفرست لمرة واحدة في العمر أو تسلق جبل تبقال 100 مرة، فأي الخيارين تختارين ولماذا؟
4: سؤال لا خديجة. نقدر نقول لك وبكل ثقة أنا أختار 100 مرة جبل تبقال، لأنه القيمة عندي ليست في شهرة القمة، يمكن نقدر نوصل لإيفرست مرة وكما تنقولوا انتهينا، لكن عندي التجربة المتكررة، القدرة على مشاركة الشغف مع الآخرين هي اللي كتخليك ذاك النجاح. وأنا دائما تنقول أنه النجاح مع الآخرين هو اللي كيعطي طعم للتجربة. فالمرأة اللي بدأت تسلق الجبال فهي ما تسلقاتش غير الجبل، هي تسلقات نظرة المجتمع، تسلقات كما تنقول دائما ذاك ليميت، نظرة الآخر، نظرة المجتمع. فهي فتحت باب كان يمكن نقدر نقول حكر على الرجال. فكنظن أنه 100 مرة أفضل من مرة.
2: من نقطة تحول الاختيار إلى مشهد الخطر، أريدك أن تعودي بذاكرتك إلى أخطر لحظة واجهتيها في الجبال. أطلب منك أن تغمض عينيك للحظة الآن، صفي لي وللمستمعين أول صوت سمعتيه في تلك اللحظة، وما هي أول فكرة خطرت ببالك لحظة خطر؟
4: ما نمشيش بعيد، يعني هذه اللحظة عشتها في التجربة ديالي الأخيرة، في الرحلة ديالي الأخيرة لألاسكا. فجبت الهاتف ديالي باش نصور في واحد اللحظة، وكان فعلا خطر. فالصوت ديال المرشد ديال ليكيد يعني بدا كيغوت، لانه وضعت الحياه ديالي في خطر وحياه الاخرين في خطر، لان احنا مربوطين غير بحبل. فكان هذه من بعض الدروس اللي تعلمتها، يعني ديرنييرمون. جبل يجب ان يحترم. الجبل كيقول لك انه هناك مسارات وممرات ومناظر رائعه، ولكن بعض المرات كيف ما تنقول التسكو، وتيقول لك هنا قوتي هي التي تتحكم. فكان هذه اخر تجربه واخر درس خديته من رحله الاخيره ديالي في ألاسكا. وكل جبل كيعلمك درس، وكل جبل كيعلمك خطا كترتكبه باش تعلم منه للرحله المواليه
2: وتفاداه. طيب الآن نتصور معك مشهد الوصول إلى القمة، اللحظة التي تضعين فيها قدمك على القمة، ربما الكثيرون قد يصرخون يصورون. أنت هند، ماذا تفعلين في الثواني العشر الأولى؟ هل تتحدثين أم ربما قد تلتزمين الصمت أم تبكين من الفرح لأنك وصلتي؟
4: دائما بدون شعور كتبدأ الحمد، لأنه قبل ما كتوصل الجبل راه كتمر من مراحل صعيبة، مراحل بكاء، مراحل شكوك، مراحل سؤالات، مراحل تعب، بحيث أنه في هذه الرحلة ديالي أنا وصلت للجبل والأصابع ديال رجلي ما كنحش بهم، الأظافر ديال رجلي ما كنحش بهم، يعني بكاء الحمد لله سبحانه وتعالى، وشكر لعظمة الخالق اللي سمح لي أنه نتسلق على القمم ونوصل لها بالفضل ديال الله سبحانه وتعالى. فكنظن هذه لحظة شكر وامتنان وفخر واعتزاز كامرأة.
2: طيب ما هو الشيء للهند، الشيء الوحيد الذي لا يمكن البدء برحلة تسلق دون هذا الشيء؟ ربما لا علاقة له بالمعدات أو الأدوات، هل ممكن يكون صورة، رسالة أم ذكرى مثلا؟ شنو أول شيء اللي يمكن نوجدوه معك في الحقيبة من غير المعدات من غير الأدوات المستعملة؟
4: دائما ملي كتكون كتوجد هاد الرحلة ديالك فلابد كتبدا بعالم المغربي ديالنا. هذا لا يعني كتهز معك بلادك، كتهز معك صورة سيدنا العائلة الملكية، كتهز معك صورة العائلة ديالك، صورة وليداتك، يعني كتهز معك كل أحاسيس اللي انت كتخلي في بلادك كتشتاق لها في مكان الرحلة. فكنظن هذا الشيء اللي كيكون ضمن المعدات ديالي للاستعدادات للرحلة.
2: نقطة التحول الآن الاعتذار، يعني ربما الاعتذار في حياتنا يغير المسار، فيه نقط تحول كثيرة عندما نعتذر. هل حدث أن وقفتي على قمة جبل وشعرتي برغبة في الاعتذار لأحد؟ مثلا أحسستي في تلك اللحظة أنك وجب عليك أن تعتذري لشخص ربما من غير قصد؟ ماذا كان هذا الاعتذار ولمن؟
4: نقدر نقول لك أنه الاعتذار دائما أنا تنحسبه نقطة قوة، هو ليست يعني القدرة على الاعتذار من شخص ولا من شيء ما، هو قوة ليس ضعف. فأنه أنا قبل ما كنمشي الجبل فدائما كنحاول وبكل صراحة أنه ما نخليش شي حد مقلق عليا أو لا يعني واخد من خاطره عليا، فدائما كنحاول أنه نمشي الجبل بكل خاطر، يعني
2: عن طيب خاطر. نعم
4: عن طيب خاطر، وليس هناك عليا اعتذار لشخص ما، لأنه إحنا ملي تنمشيو الرحلة ديال الجبل تناخذ التذكرة ولكن ما تنعرفوش راسنا واش راجعين بكل صراحة. لأنه الجبل كل جبل هو مميت، كل جبل انت مواجهة الخطر،
2: مواجهة الموت،
4: المخاطر، مواجهة الموت بكل صراحة. يعني أنا قلت لك يعني انت تاخذ تذكرة ديال الطيارة ديالك، انت مدعاه في يد الله، يعني تسلق الجبال عنده ثمن وعنده كذلك مخاطر. فكنظن انه دائما كنحاول نعتذر من اي شخص قبل ما كنمشي للرحله.
2: رائع، احييك على ثقافه الاعتذار للهند. نقطة التحول الموالية تتعلق بالخبرة. على الجبل الخطوة الخاطئة قد تكون الأخيرة، في البيزنس القرار الخاطئ قد يكلف ملايين. للهند، كيف تدبرين عقلك على اتخاذ القرار تحت الضغط حين لا يكون هناك مجال للتراجع؟
4: نقدر نقول لك أنه الجبل كيعلمك التركيز.
2: ممتاز.
4: أول درس كتاخده في الجبل هو التركيز، القدرة الذهنية على أخذ القرارات السريعة وبكل حكمة. فكنظن أنه القائد هو اللي كيقدر ياخذ قدرة التراجع في الوقت صحيح، هو اللي كيقدر ياخذ القرار امتى يكمل. يعني القائد الصحيح هو اللي كيكون واعي بالنتيجة وكيف كيف الوصول. فكنظن انه تجبل علمني دروس اللي قدرت نتعلم منها في الحياة العملية ديالي.
2: تمام. نقطة التحول الأخرى، هل أنت جاهزة؟ جاهزة؟
4: أكيد معك لخديجة بكل فرح، ودائما تنقولها لخديجة الحديث معك واستمتاع، يعني الحديث معك أنا تنظر معك من القلب باش كيوصل القلب.
2: شكرا على هذه الثقة.
4: أنه فأنت من الصحفيات وكذلك نشكر الصحافة لأنه هي اللي كتشجعنا وكتعطينا واحد النقطة باش كنحاولوا نزيدوا القدام. فكنظن إذا كانت قصد في قدرات الهم ولو مرأة فليس يعني بتسلق الجبال، يعني كنقدر نقول في جميع الميادين كل مرأة حلمي وحاولي تحقي الحلم ديالك. نظرة المجتمع أكيد كتكون، ولكن حاول دائما نكون محيطة بالناس الإيجابيين اللي غادي دائما يدفعوني القدام ويأمنوا بيا، ويعني بدون حكم، بدون كما تنقول دائما sans jugement.
2: أكيد. ما بعد القمة هو التحول الأثر والمسؤولية. وصلت إلى قمم لم تصلها كثيرات، اليوم ما هي القمة التي تسعين إليها ولم تصليها بعد؟ هل تقدر تكون قمة مهنية مجتمعية أو شخصية؟
4: نقدر نقول لك يعني الخطوة ديالي القمة اللي بين عيني الآن هي إتمام القمم السبع.
2: نعم.
4: فهذا مشروع حطيته مشروع 3 سنوات لأنه كنت حطيته مشروع 2 سنوات فكان هذا صعب لأنه عندي مسؤولية بيت، مسؤولية زوج، مسؤولية عمل، مسؤولية ديال أولاد وكذلك مسؤولية أحفاد لأنه
2: ما شاء الله
4: نقول دائما الله يخلي لي الأحفاد أمين الله يخلي لي الأحفاد ديالي. فكان هذا صعيب عليا لأنه كذلك تحضيرات لتسلق الجبال كتطلب وقت للرياضة كثير يعني كان صعيب وكذلك ملي كتمشي الجبل كياخذ وقت كثير فمددت للرحلة إلى 3 سنوات فإن شاء الله يا ربي إلا بغى الله سبحانه وتعالى القمة الأخيرة ديال 7 القمم هي اللي بين عيني الآن كنظن يا ربي إلا بغى الله سبحانه وتعالى يوفقني فيها
2: يا رب. سيدة هند وصلنا لسؤال الصعب في نقطة التحول قد يكون صعبا يعني سؤال الناس ترى فيك صورة المرأة الخارقة ناجحة في البزنس ما شاء الله بطلة في الرياضة لكن بصراحة ما هو الثمن الذي دفعته هند زمامة الإنسانة كي تصبح هند زمامة الأيقونة يعني هل هناك قمة تقدر تكون شخصية أو عائلية اضطررتي للتخلي عنها لتصلي إلى كل هذه القمم سيدة هند ده سؤال صعب صراحة
4: بكل صراحة لست بالمرأة الخارقة ولست بالمرأة الحديدية كما ينعس حاولت ومن اللي بديت تسلق الجبال وعدت نفسي أنه تسلق الجبال ما غيأثرش على حياتي الشخصية وما غيأثرش على حياتي المهنية شغفي أكيد ولكن حاولت بقدر ما أمكن أنه نوازن بين هالثلاثة كأم وامرأة عاملة وزوجة وشغفي لكن هناك وشكر لأنه المحيط ديالي كيساعدني أكيد فبلا المحيط ديالي ما كنتش غنقدر نوازن ما بين هاد الأشياء كاملة فكنظن نصيحة اللي كنقول دائما ما كنهملش جانب على حساب جانب آخر فبتوفيق الله سبحانه وتعالى قدرت أنه نقدر تسلق الجبال مع يد المهنية مع يد الأم قدرت نمشي في نفس الطريق بكل موازنة الحمد لله فما كانش تمن أديته على جانب فكنظن أنني قدرت بكل حمد نوفق ما بين هذه الجوانب باش قدرت كذلك أنه ننجح ويمكن كما قلتي في نظرك أيقونة ديال تسلق الجبال فأنا كنحاول نفتح الأبواب للنساء أخرين فالمرأة الواعية التي هي التي لا تنافس هي التي تلهم أنا في نظري ونجاح الآخرين لا ينقص من نجاحي فكنظن أنه هذه الرسالة اللي كنبغي دائما نوصل
2: وهنا نصل إلى قمة حلقتنا اليوم من نقطة التحول كما أن لكل جبل قمة فإن لكل حلم قمة لكل تحدي قمة شكرا لضيفتنا البطلة والأيقونة هند زمامة اللي تحدثنا عن تسلق الجبال فقط بل علمتنا كيف نتسلق كل مخاوفنا علمتنا حقيقة أن الطريق إلى القمة لا يكون مفروشا بالورود بل بالصخور
4: أكيد الفشل هو أنا دائما تنقول هذاك اللي ما جربش غادي يندم بحيث اللي جرب وفشل تنظن أنه كسب لا تخشى البقاء في الأرض إنما لا تخشى السقوط كذلك اخشى البقاء في الأرض
2: تمام.
4: يعني النجاح بعد السقوط هو مدرسة فدائما تنقول حاول
2: تمام.
4: فالمحاولة لا تكلف شيء
2: لالا هند زمامة شكرا لأنك أثبتت لنا أن المرأة المغربية قادرة أن ترفع علم بلادها ليس في المحافل فقط بل على أعلى القمم شكرا اليوم لأنك جعلتي من المستحيل مجرد صخرة أخرى قد نتجاوزها بكل يسر وسهولة شكرا نورتيني في نقطة التحول
4: شكرا لك لخديجة وشكرا لإذاعة ميديا الاستضافة كما قلت لك في الأول جد فرحة أنه بهذا النقاش وهذا الحديث معك ما كنسخوش به دائما.
2: شكرا
4: لك وتبارك الله عليك خديجة. شكرا
2: ممتنة.
4: شكرا. فأنتم كذلك صحفيات الكبار مثال للمرأة المغربية وشعاري كما قلت في أعلى قمة هذه المرة فكل النساء المغربيات بطلات. فكنظن هذا كان شعاري ورسالة كنت هديتها لجميع النساء المغربيات من أعلى قمة.

0: أنتم في الاستماع لميدي 1 نشرة العاشرة مساء.
1: أهلا بكم إلى العاشرة ومعكم في تقديمها محمد الغول، وهذه أبرز العناوين. المغرب أندونيسيا مساعي ومبادرات اقتصادية لفتح أفاق جديدة للشراكة بين البلدين ومجموعة دول.

0: وللأسيان. العراق مظاهرات احتجاجية في الشرق رفضا لانقطاع الكهرباء في أوج موجات حرارة شديدة تميز الصيف العراقي. في ألمانيا الأمين المتطرف حزب البديل يتعهد بطرد المهاجرين غير النظاميين إن فاز بانتخابات ولاية ساكسونيا وردود فعل غاضبة. في رياضة العاشرة منافسة كأس العالم لكرة القدم الأرجنتين حاملة اللقب تواجه منتخب سويسرا في آخر مباريات دور الربع لإكمال أضلاع المربع الذهبي. إلى التفاصيل في العلاقات المغربية الأندونيسية، أجرى أمس كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة بجاكرتا سلسلة من اللقاءات الرفيعة المستوى مع كبار المسؤولين الاقتصاديين وممثلي المؤسسات الإقليمية الآسيوية، وذلك في إطار تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين المغرب وأندونيسيا والانفتاح على أسواق رابطة دول جنوب شرق آسيا المعروفة اختصارا بآسيان. زيارة ركزت على بحث سبل تعزيز الشراكة بين مجتمعي العمالة المغربي والأندونيسي وتشجيع الاستثمارات المتبادلة وتكثيف بعثات رجال الأعمال، فضلا عن استكشاف فرص الاستثمار في قطاعات واعدة بينها الصناعات الغذائية، الأسمدة، الطاقة والطاقات المتجددة، والخدمات اللوجستية، وصناعة النسيج، والصناعات الدوائية. نستمع لتوضيحات عمر حجيرة كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية من جاكرتا متحدثا للزميل نور الدين.
1: زيارة ديال أندونيسيا هي زيارة ثانية لدول آسيا بعد الهند، وأندونيسيا مهمة جدا لأنها كتنتمي لواحد الفضاء ولي مهم جدا، وكان واحد من الأسباب الأساسية باش حضرنا لهاد الزيارة هذه لأندونيسيا إلى جاكرتا. وكانت وقعت ما بين الحكومة المغربية وحكومة الأندونيسيا مؤخرا واحد مذكرة تفاهم حول المنتوجات حلال. هذه المنتوجات حلال غادي تمكن المنتوجات المغربية الصادرات المغربية بالتوجه إلى أسواق كبيرة، وغادي تكون واحد الصادرات مهمة جدا خاصة في هذه الأسواق هذه اللي كتنتمي لهذه المجموعة، خاصة الدول الإسلامية في المنطقة ديال آسيا. واتفقنا على أولا عقد لقاء لرجال الأعمال ونساء الأعمال اللي غادي يكون إن شاء الله في المغرب، وكذلك تم دعوة القطاع الخاص لجوج ديال المعارض في أندونيسيا، وغادي يتم دعوة الأعضاء للحكومة إلى المملكة المغربية لأجل تطوير هذه الشراكة والرقي بها، خاصة مع إدماج المواد اللي فيهم الماركة اللي كتكون واحد الطابع ديال الحلال واللي غادي يمكن الصادرات المغربية الحلال ماشي فقط المنتوجات الغذائية ولكن الحلال في الأدوية، شحال المواد التجميل، هذا غادي يمكن من رفع من القيمة ديال الصادرات المغربية نحو الأندونيسيا ونحو دول الآسيان. اللي كانت المناسبة ديال هذه الزيارة باش نتلاقيت مع نائب الأمين العام ديال دول الآسيان، وكان ذلك اقتراح على أساس أنه المغرب ورجال الأعمال المغاربة يحضروا واحد المنتدى كبير ديال دول الآسيان اللي غادي يكون في الفلبين هذه السنة.
0: نتجه إلى منطقة الشرق الأوسط ونفتح ملفاتها من العراق، حيث تظاهر مئات العراقيين في الكوت كبرى مدن محافظة واسط بشرق البلاد احتجاجا على انقطاع التيار الكهربائي في ظل ارتفاع درجات الحرارة. هذه المظاهرات تعيد إلى الواجهة من جديد إشكالية نقص الكهرباء في هذا البلد، تشتد وتتكرر الانقطاعات اليومية للتيار الكهربائي في الصيف عندما تقترب درجات الحرارة من 50 درجة مئوية، مما يؤدي إلى زيادة السخط الشعبي في بلد تعاني بنيته التحتية من التقادم والعجز. في المتابعة مراسلنا من بغداد سامي حسن.
2: أسقطوها، والمقصود هو الصورة الجدارية لمحافظ واسط لا يريدها المحتجون الخارجين في تظاهرات ليلية احتجاجا على تردي خدمات الكهرباء في المحافظة. وحسب السكان فإن الكهرباء تنقطع ببضع ساعات متوالية في حر مؤذٍ مقابل نصف ساعة من تزويدهم بالطاقة، وذلك على الرغم من وجود محطة رئيسية في محافظة واسط. لم تكن الاحتجاجات هادئة، فقد وقفت أرتال من القوات الأمنية أمام المحتجين وجها لوجه وبغضب شديد، يوضح أحد المحتجين الحال.
3: وما أعتقد واحد موجود في الحكومة العراقية وبأي مكان موجود يقبل عنه بالعام 2026 أنا أطلع من الكهرباء لعلم اللي أنا.
2: كان المحتجون قد أعطوا السلطات المحلية مهلة لتلبية طلباتهم، لكن وبعد انتهاء الفترة المحددة نزل الشبان إلى الشوارع لإرسال رسالتهم بطريقة مختلفة. يعتمد العراق لحد الآن من الغاز الإيراني لتشغيل المحطات، ومع الفساد المستشري تذهب مليارات الدولارات إلى ما يعادل 50 مليون متر مكعب من الغاز الإيراني، و وسط تحذيرات من الأنواع الجوية بأن درجة الحرارة ترتفع إلى 55 درجة مئوية.
4: الله شاهد ناس صبح ينامون بالكاسر مال الحاية. يعني هذا الطفل إلى ما هفيله أو أبردله أو أغسله ما ينام. الجهاز تعبان وموت حر.
2: سقط عدد من المصابين من المتظاهرين والقوات الأمنية نتيجة استخدام الرصاص في الهواء وخراطيم المياه. وعلى إثر الاحتجاجات تلقى المحتجون وعدا مكتوبا بزيادة حصة المحافظة إلى 1200 ميجاوات. سامي حسن، ميديا، بغداد.
0: كشف حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف أمس عن برنامجه للأيام المئة الأولى له في السلطة في حال تمكنه من الفوز بولاية ساكسونيا التي تقع شرق البلاد ضمن أبرز تعهداتها الالتزام بطرد جميع المهاجرين غير النظاميين من الولاية، ما أثار موجة من ردود الفعل المنددة والغاضبة خاصة في الأوساط السياسية التقدمية. وتظهر استطلاعات الرأي تقدم البديل من أجل ألمانيا على المحافظين التقليديين في الولاية التي ستنتخب حكومتها الإقليمية شهر شتنبر المقبل. في المتابعة مراسلنا من برلين عبد الرحمن عمار.
5: على بعد شهرين من انتخابات ولايات ساكسوني أنهالت شمال ألمانيا، يستعد حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني الشعبوي المتطرف للإعلان عن برنامج عمل لأول 100 يوم في حال توليه السلطة. وفي عرض ملامح البرنامج قال مرشح الحزب في الولاية أولريش زيغموند:
6: سننفذ ما وعدنا به وسنركز على القضايا التي تستطيع الدولة معالجتها فعليا. هدفنا أن نقدم للمواطنين رؤية إيجابية لهذا البلد وخطة واضحة لمستقبله، ونعتقد أن هذا هو السبب في حصولنا على نحو 40% في استطلاعات الرأي. الأحزاب الأخرى منشغلة بكيفية إيقاف حزب البديل أكثر من انشغالها بحل مشكلات المواطنين، لذلك وضعنا برنامج المئة يوم لأننا لا نريد الاكتفاء بالكلام فقط.
5: حاليا لا يزال الحزب يتصدر استطلاعات الرأي في الولاية متقدما بفارق ملحوظ على الحزب المسيحي الديمقراطي بزعامة المستشار فريدريش ميرتس. القيادي السابق للحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني رالف شتيغنر:
7: إنهم يستخدمون أدوات الديمقراطية وقواعدها من أجل تقويضها من الداخل. هذا ما تعلمناه من التاريخ وما نراه اليوم أيضا، ولا ينبغي أن يكون هناك أي شك في ذلك. فعندما نستمع إلى مواقفهم يتضح أنهم يرفضون الحقوق الأساسية في جوهرها، فهم يعتبرون أن الأشخاص القادمين من بلدان أخرى أو المختلفين في المظهر أو المنتمين إلى ديانة أخرى أو الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم ليسوا متساوين في القيمة والحقوق مع بقية أفراد المجتمع.
5: وإلى جانب المطالب بحظر حزب البديل، تشهد مدن ألمانية احتجاجات ضده، إلا أن ذلك لم يمنع الحزب حتى الآن من مواصلة تحقيق مكاسب في استطلاعات الرأي. مان عمار، ميديا، برلين.
0: تخطت حصيلة ضحايا الزلزالين المدمرين اللذين ضربا فنزويلا قبل أسبوعين 4300 قتيل، وفق ما أعلن رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية خورخي رودريغيز خلال ندوة صحفية. وفي شأن آخر، دعت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو والحكومات وجهات الإقراض الدولية إلى توسيع نطاق آلية مقايضة الديون بتحسين أنظمة التعليم للمساعدة في معالجة أزمة متفاقمة قيمة في تمويله في الدول الفقيرة ومنخفضة الدخل، مشيرة إلى أن 113 دولة تنفق على خدمة الدين حاليا ما يفوق إنفاقها على التعليم. وقد بدأ البنك الدولي في الآونة الأخيرة في دعم مثل هذه الآليات التي تشجعها اليونسكو. تقرير زميلة منها لرقوقة.
8: خلال قمة عالمية معنية بالتعليم عقدت بباريس، سلطت منظمة اليونسكو الضوء على مقايضة الديون بالتعليم باعتبارها خيارا بديلا محتملا للدول النامية، وأطلقت بالمناسبة توجيهات جديدة بشأن هذه الآلية، مشيرة إلى أنها قد تساعد الدول المثقلة بالديون على إعادة توجيه موارد شحيحة نحو المدارس وتدريب المعلمين ودعم التلاميذ. تتزامن مناشدة اليونسكو مع صدور دراسة جديدة تسلط الضوء على الضغوط المتزايدة على ميزانية التعليم في أنحاء العالم، حيث انخفضت المساعدات الموجهة إلى القطاع بنسبة 8% بين 2023 و2025، فيما تراجعت المساعدات المخصصة لتعليم الأساسي بنسبة 15% خلال الفترة نفسها. وبحسب الدراسة فإن 113 دولة يبلغ عدد سكانها أزيد من 6 ملايير نسمة تنفق على خدمة الدين أكثر مما تنفق على منظومة التعليم، وبصورة أوضح تتجاوز مدفوعات سداد الديون في دول منخفضة الدخل الإنفاق على التعليم بنحو 4 أمثال، وتتجاوز مدفوعات الديون في 18 دولة هي الأكثر معاناة من الديون ميزانيات التعليم ب5 أمثال على الأقل. وقد حذرت اليونسكو أيضا من تداعيات انخفاض الدعم الدولي للتعليم، وتوقعت في تقريرها العالمي لرصد التعليم أن تتراجع المساعدات العالمية لهذا القطاع بنسبة تصل إلى 30% بين 2023 و2027.
0: في رياضة العاشرة كرة القدم وحدث منافسات كأس العالم المتواصلة بأمريكا الشمالية في الأثناء، يتواصل في شوطه الأول 3 لقاءات دور الربع النهائي، وخلاله منتخب إنجلترا يواجه منتخب النرويج، والنتيجة حتى الآن 0 لمثله، على أن المتأهل سيواجه في نصف النهائي المتأهل من آخر لقاءات دور الربع بين حامل اللقب الأرجنتين ضد منتخب سويسرا. عن هذا اللقاء ورهاناته نتابع تقرير الزميل الحسن جابري.
9: بطاقة نصف نهائي المونديال الأخير على المحك، الأرجنتين حاملة اللقب تواجه سويسرا في اختبار ملغوم وصعب عنوانه خبرة التانغو أمام الانضباط السويسري، فيما يطمح كل طرف إلى مواصلة مشواره نحو اللقب العالمي. يدخل المنتخب الأرجنتيني المواجهة بمعنويات مرتفعة بعدما حقق عودة مثيرة أمام مصر في دور ثمن النهائي، محولا تأخره بهدفين إلى فوز ب3 أهداف لهدفين، ليؤكد مجددا مكانته بين أبرز المرشحين للاحتفاظ باللقب. كعادته تتجه الأنظار إلى القائد ليونيل ميسي الذي يواصل صناعة الفارق بأدائه وأرقامه القياسية، آملا في قيادة منتخب التانغو إلى خطوة جديدة نحو اللقب العالمي الثاني تواليا. في المقابل بلغ المنتخب السويسري ربع النهائي بعد إقصاء كولومبيا بضربات الترجيح، معتمدا على التنظيم الدفاعي واللعب الجماعي، ويدخل المباراة بثقة كبيرة بعدما تلقى هزيمة واحدة فقط في آخر 19 مباراة. ورغم أن التاريخ يقف إلى جانب الأرجنتين، فإن مواجهات الأدوار الإقصائية أدوار خروج المغلوب لا تعترف بالأرقام بل بما يقدمه اللاعبون فوق أرضية الملعب. خبرة الأرجنتين وطموح سويسرا مواجهة تبدو متكافئة على الورق، وقد تحسمها التفاصيل الصغيرة، فيما يتطلع الفائز إلى انتزاع بطاقة العبور إلى نصف النهائي والاقتراب خطوة إضافية من المشهد الختامي لهذه النسخة 23 من المونديال.
0: ختام النشرة، شاكر لكم حسن المتابعة والاهتمام لحظات، وتلتقون بالبرنامج الموسيقي لبراين أدامز. إلى اللقاء.
10: For decades on the global stage, 100 million records sold.
11: Bryan Adams,
10: the definitive story of a life in music with Bryan Adams, Morocco. Welcome to the Bryan Adams Radio Show, exclusively on Medi One.
12: Medi One, la radio de toutes les générations.
13: Hey, it's Bryan Adams, and welcome to another week of Bryan Adams Radio. 3 hours of some of the best music of all time on Medi One, and some stories behind the songs. And I promise only a few cheeky segues like this one, but come on, who can resist kicking off the show with an ultimate party starter? Thanks, David Bowie, for this classic, timeless song.

0: أنتم في الاستماع لميديا موجز منتصف الليل.
1: معكم بتقديم هذا الموجز محمد الغول، أهلا بكم. وسهله معكم شرق أوسطيا بآخر التطورات، حيث أعلن الحرس الثوري الإيراني قبل قليل إعادة إغلاق مضيق هرمز، معتبرا أن التدخل الأجنبي وتحديد مسارات بحرية وصفها بغير القانونية يزيد من تعقيد الأمور. وكان المرشد الأعلى لإيران آية الله مجتبى خامنائي شدد اليوم أن الثأر لدماء والده وسلفه علي خامنائي حاصل لا محالة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتهم طهران مساء الجمعة بأنها تسعى إلى اغتياله، متوعدا بأن الولايات المتحدة ستبيد بالكامل إيران إذا حاولت ذلك أو نجحت فيه. إيران من جهة أخرى شددت أنها لن تلتزم بعد اليوم بمذكرة التفاهم الموقعة مع واشنطن إذا استمرت الأخيرة في انتهاكاتها، وذلك بحسب ما نقل التلفزيون الرسمي عن المندوب الإيراني لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إرواني السبت. في المنطقة دائما أفاد مصدر رسمي لبناني السبت بأن لبنان سيشارك في المحادثات المقررة الأسبوع المقبل مع إسرائيل في روما. وكان وفد عسكري أمريكي أجرى السبت اجتماعات مع قيادة الجيش اللبناني البحث في وضع آليات تنفيذ انسحاب الجيش الإسرائيلي من منطقة تجريبية بين اثنتين في جنوب لبنان بحسب ما أفاد مصدر عسكري لبناني.

0: نبقى في المنطقة، حيث قال النائب الديمقراطي الأمريكي الباريز روخانا السبت أنه احتجز برفقة أمريكيين آخرين على يد مستوطنين إسرائيليين مسلحين أثناء زيارة له للضفة الغربية المحتلة. وفي منشور على منصة إكس أوضح احتجزان مستوطنون إسرائيليون كانوا يلوحون ببنادق M4 أمريكية الصنع أنا وأمريكيين آخرين، وعند وصول عناصر الجيش الإسرائيلي إلى الموقع انحازوا إلى المستوطنين وأبقونا رهن الاحتجاز، لقد ارتكبوا خطأ فادحا، أضاف النائب الديمقراطي. بينما أعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها أوقفت السبت 4 أشخاص يشبه بتعرضهم لسيارة كانت تقل صحفيين أجانب في الضفة الغربية المحتلة في حادثة وصفتها شبكة CNN الأمريكية بأنها هجوم شنه مستوطنون إسرائيليون ضد فريقها. أعلنت فرنسا حالة تأهب قصوى في ثلث أراضيها تقريبا بسبب موجة حر تؤجج أيضا الحرائق، فيما قرر عدد من المعالم السياحية مثل برج إيفل الإغلاق باكرا. هيئة الأرصاد الجوية حذرت من درجات حرارة قد تصل إلى 39 أو حتى 40 درجة في بعض المناطق، مشيرة إلى أن موجة الحر الشديد ستستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل. ظروف تساعد على تأجيج الحرائق. الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون عبر منصة إكس حذر من أن 9 من كل 10 حرائق غابات سببها أنشطة بشرية. تحذير مماثل هذه المرة من موجة حر في الولايات المتحدة السبت يشمل نحو 44 مليون أمريكي في منطقة جبال روكي والسهول الشمالية، حيث من المتوقع أن تتجاوز درجات الحرارة 38 درجة مئوية. أسفرت ضربات روسية عن مقتل 4 أشخاص في سومي في شمال أوكرانيا و2 في ميناء أوديسا على البحر الأسود، بينما تعرضت كييف لهجمات صاروخية أدت إلى إصابة 12 شخصا وفقا للسلطات المحلية. في فنزويلا تخطت حصيلة ضحايا الزلزالين المدمرين اللذين ضرب البلد قبل أسبوعين 4300 قتيل، وفقا ما أعلن رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية خورخي رودريغيز خلال مؤتمر صحفي. ختام الموجز مستمعين، بقية رفقة متعلبة برامج دعات ميديا، أتمنىها لكم، إلى اللقاء.
1: لأن بعض الأماكن تروى ولا تكتشف فقط. كارت بوستال، رحلة عبر مدن المغرب، نقترب من التفاصيل التي لا تظهر في الخرائط، نكتشف وجها آخر للأماكن فتتحول المدن إلى حكايات. كارت بوستال مع أسماء بشري كل سبت وأحد من 2:30 بعد الزوال على ميديا.
2: سبورت ميوزيك ميديا ديجيتال فيلتر.